0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خمس دقائق بس.
2: يلا تأخرنا على المدرسة.
3: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
1: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
2: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
2: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
2: والزحمة
5: أكيد رجعت،
2: وفي صباحكم عماني
6: انت الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الكرام عبر هالأف أم. نصبح عليكم بالخير والسعادة والمحبة. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله على كل شيء رب العالمين. أكيد هو الخير ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. عسى أيامكم يا رب إن شاء الله كلها تكون خير وصباحاتكم أيضا تكون خير ومحبة. وإحنا وصلنا معاكم إلى صباح منتصف الأسبوع الثلاثاء الفيصل الجميل. صبحك الله بالخير يا شذا.
1: يا هلا وفاء صباح النور. أهلا وسهلا بجميع المستمعين. مستمعين صباحكم عماني أكيد في مشوار نفس ما ذكرتي منتصف الأسبوع وبعدنا يعني تونا قائمين تونا مصحصحين تونا كذا لدواماتنا على الشاي تونا يمكن بعدنا حتى الزحمة. الشاي ما خذينا فهمتي أو ما خلصنا خلونا نقول فعلى الزحمة وعلى بداية المشوار الصباحي في منتصف الأسبوع أكيد نتمنى لكم صباح سعيد لطيف جميل بإذن الله وإن شاء الله وضعكم يكون أفضل اليوم من ناحية الطرقات وحتى إن شاء الله تسمعونا بوضوح اليوم خبرونا نتمنى. إن شاء الله الصوت ما يكون في تداخل. وفانتي بالعادة متى يعني في بداية الصباح تأخذ فطورش على الظهر الضحى ما يعني تفطري
0: فعلا ممكن يكون كذا يعني وقت الضحى الصراحة يعني ما في أكل قبل وقت البرنامج أو أثناء وقت البرنامج يعني ممكن ها ممكن ساعة 10 ويعني بعد العشرة
1: بعد العشرة أتوقع أنا وإنتي على بعد العشرة بالضبط هو غلط. فتذكير صباحي اليوم دائماً نحن بعدنا في بداية المشوار يقولش من 7 إلى 8 هو الوقت الأفضل لتناول الإفطار. هذه دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية. فمواعيد الإفطار تربط بين قصر العمر ومواعيد تناول أيضا الوجبات. تخيلي يعني له علاقة فانتبهوا يا جماعة الخير على أكلكم متى ممكن أنتوا تفطروا متى تاكلوا خصوصا يعني هذا التذكير ها صباحي للجميع إلنا وإلكم ها قبل ما يكون إلكم التذكير إلنا. نعم فسبحان الله أنا وفاء أمس كنا نسولف عن هذا الموضوع إنه المفروض على الأقل 8 ونحن في البرنامج نأخذ لنا سناك سولو بسيط بدل القهوة والشاي من الصباح من نحن طالعين لغاية ما نختم البرنامج.
0: يعني أنت لو تلاحظي شذا يعني أحس إنه ممكن احنا يعني من غير قصد او انه خلاص تعودنا فهذا صار روتيننا انه عارفين يعني ناخذ مثلا القهوة او الشاي في الدرب واحنا جايين او حتى اول ما نوصل على حسب يعني كل واحدة فينا. لكن انت اثناء البرنامج واحنا قاعدين نشرب الشاي او القهوة قهوة رايحة شاي جاي شاي رايح نسكافيه يعني على ذي الحالة ويعني طبيعة الدوام والبرنامج أكيد ما نقدر ناكل مثلا أثناء البرنامج ولكن احنا عارفين انه هذه المسألة غلط وفعلا يمكن نلاحظ انه نتعب فعلا بعد ما نخلص خلاص تحسين نفسك كذا دايخة ولا في خمول ولا فعلا. في شرجفة في كذا لأنه ما ماكلين شيء وصاحيين يعتبر
1: يعني فترة من بدري يقولي 6 ساعات بعدين ناكل أكلنا
0: ممكن
1: أيوه تقريبا 6 ساعات يعني وهذا غلط. فعشان كذا التذكير جاء في وقته حالنا وحالكم إن شاء الله
0: بالضبط. فالله يحفظكم ويسلمكم أتمنى ما تغلطوا يعني أو تنتبهوا قد ما تقدروا على موضوع الأكل فعلا لأنه يأثر عليك. وعين دايما يقولون لك المفروض أنك أنت تتريق ريوق ملوك مرة تتريق ريوقك
1: ملوك
0: ملوك فطارك كذا يكون فطار ملوك. فأنا يعني اللي عارف أن بعضهم هذيك الصمونة ولا التوست لو كلاها وايد زين طيب واللي قال الفطار ملوك شنو صار عليه؟ الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية.

الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

0: معكم في مشوارنا الصباحي اللطيف الجميل أكيد مع مستمعين صباحكم عماني. وعارفة أنه ممكن الواحد يكون شوية متنكد أو أنه يعني كذا بعد يومه وهو معتفس لأنه عارف على إيش قابل، خصوصا يعني لو نشوف نحن الرسائل الفترة الماضية كانت كلها شكاوي ووفاة بسبب الصدمة يعني من الزحمة وكيف الوضع، ولكن يلا ما عليه، هونوها وتهون مثل ما يقولوا، ونحن خلاص عاد اليوم وصلنا الثلاثاء معكم والأيام تمشي والأمور طيبة بإذن الله تعالى.
1: الحقيقة شذي ترى زحمة،
0: زحمة
1: يعني
0: لا هي من ناحية زحمة فزحمة،
1: لا زحمة يعني مو العادية.
0: وعلى فكرة لو اقطع عليش ترى الأيام الماضية كانت حوادث، أمس حتى كان في صدام في مخرج المعبيلة، فعشان كذا كانت الزحمة بزيادة. فالحين أي اصطدام بسيط أي حادث بسيط يعرقل بزيادة.
1: أنا أتوقع
0: يعني تعرفين الحركة المرورية،
1: أنا أتوقع لأنه يعني الكل ماشي مثل ما يقولون يعني بطيء،
0: صح،
1: فيدوب السيارة تمشي قدام جنتي يلا يعني بتدعس على الريس، تعرفي توش قايمة من النوم ومضايقة كذا وحزينة من الزحمة، فهذا
0: يعني صح
1: بالضبط. فبعض السلوكيات قلنا نحن اللي هو يعني ما نكون منتبهين ما نكون مركزين، فممكن تصير حوادث بسيطة ترى، سيارتي بتضرب السيارة اللي قدامها وعاد بنوقف وننزل نشوف فنعرقل اللي عاد ورانا،
0: وهي هذيك عاد الصدمة البسيطة تسوي
1: مشاكل
0: هذا
1: كبيرة،
0: تسوي
1: الزحمة الكبيرة
0: الزحمة الفظيعة والله.
1: الله يكون في العون إن شاء الله، الله يكون في العون، سواء اللي يسمعونا حاليا طريق مسقط السريع، جايين من حلبان، مخارج المعبيلة، الخوض، الرسيل، هذه أكثر الأماكن اللي فيها الزحام، سالكي شارع السلطان قابوس، واللي جايين نقول أيضا من السيب، الخوض، الحيل الشمالية إلى برج الصحوة، وانتم ماشيين هذه أيضا أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام وكثافة مرورية صوب الوطية، وهذه المخارج أيضا نشوف فيها ازدحام، فالله يسهل على الجميع والكل يوصل إن شاء الله بالسلامة. تعرفين بعض الحالات اللي ممكن احنا نعيشها نقدر ترى من خلال بعض الأكل أو بعض الأشياء البسيطة أنه نحلها، يعني مثل ما تقولين كأنه في مشاعر ممكن، يعني إذا حسيتي مثلا أنت في حالة حزن بعيد الشر، الله يبعد عنكم الشر يا رب إن شاء الله والحزن، إذا كنت كذا تحس نفسك حزين فعليك بالأوميغا 3 لأنه يساعد على تخفيف التوتر وتحسين المزاج ويدعم وظائف الدماغ. فالأوميغا 3 كيف ممكن تحصل عليه؟ من خلال أنك تاكل الجوز، من خلال بذور الكتان وبذور الشيا. أما إذا لا سمح الله إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو تعرف حد يمر بحالة اكتئاب، ممكن أنك تساعده أنه ياخذ فيتامين دال. فيتامين دال رح يدعم إنتاج السيروتونين ويساهم في تحسين المزاج، فتقدر تاخذه من خلال حليب الشوفان، من خلال الفطر، السلمون والسردين. أما اللي يعاني من إرهاق ذهني فيحتاج إلى تيروزين، لأن التيروزين رح يساهم في إنتاج نواقل العصبية ويدعم التركيز والوظائف الذهنية، فتقدر تحصل عليه من خلال بذور السمسم، بذور اليقطين، والفول السوداني. أما اللي يمر بقلق يشذ ويحسوا كذا عندهم حالة قلق فيحتاج لهم مغنيسيوم، والمغنيسيوم طبعا يهدئ الجهاز العصبي ويساهم في تقليل التوتر، راح تقدروا تحصلوا عليه وتاخذوا من خلال الشوكولاتة الداكنة، بذور اليقطين، اللوز، وبذور الشيا. أما اللي يعاني من التوتر، اللي عنده توتر تتوقعين إيش يحتاج؟
0: ينام
1: غير اللي ينام يحتاج فيتامين ب، فيتامين بي، لأن فيتامين بي رح تدعم الغدة الكظرية وتساهم في الاستجابة للتوتر. تحصل عليه فيتامين بي من خلال بذور عباد الشمس، الموز، والشوفان الخالي من الجلوتين. اللي عنده ضغط نفسي لا سمح الله عليه بالبوتاسيوم، البوتاسيوم يساعد في توازن هرمونات التوتر ويدعم الجهاز العصبي، فرح تقدر انك تحصل عليه من خلال ماء جوز الهند، تشرب لك مشلية، من قرع الجوز، من المشمش المجفف، والفاصوليا البيضاء. أما اللي عندهم ضبابية الدماغ فيحتاجون للكولين. الكولين يحصلون عليه من خلال بذور عباد الشمس، البروكلي والأفوكادو، والكولين يساهم في دعم الذاكرة والوضوح الذهني والتركيز. إذن يعني جسمك مثل ما يقولون ترى يعني يتكلم، وأكلك أنت ممكن يكون الإجابة مثل ما يقولون كلامه. فأعرف إيش الحال اللي قاعد تمر فيها وإيش اللي قاعد تعاني منه وإيش اللي تحتاجه بالمقابل ومن وين راح تحصل عليه. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية.

غنوا بعد طلنا غنوا أقوى يا زينكم.

0: شكرا حبايبي، تسلم حبيبي.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا صباحات الخير والسعادة عليكم مستمعينا الأحبة، وإحنا معاكم في يعني مشوارنا الصباحي من صباحكم عماني، وما زلنا نقول في البدايات الجميلة. يا رب إن شاء الله بداية خير وسعد عليكم جميع في بداية هذا الصباح وصباح منتصف الأسبوع الثلاثاء الفيصل. الله يكتب لكم الخير في هذا اليوم ويكفيكم شر يا رب. دائما نقول لا تنسوا أذكاركم وانتوا في الزحمة، تحصلون نفسكم وعيالكم وكل من تحبون يا رب العالمين. في نفس الوقت أيضا تذكرون حبايبكم، نقول بدعوات صباحية، إخوانكم، والدينكم، خواتكم، أزواجكم، عيالكم، الناس اللي تحبونهم، حتى صديقاتكم، يعني ليش لا،
1: أي حد يعز عليكم وتحبوه
0: على الأقل. يعني خلينا نقول رسالة مش يعني نفس يعني مش اعتيادية نفس كل مرة، لا يعني بطريقة مثلا مختلفة
1: بالضبط. ممكن تصنع يوم حد على فكرة،
0: ترسل له فيديو، ما أعرف، فكروا أنتوا عاد. شوفوا أنا هذا أقصى شيء فكرت فيه الحين،
1: اتصال وفيديو، ما في شيء. كوفي مثلا،
0: إيه ترسل له،
1: أيوة ترسل له كوفي حلو،
0: يعني ترسل له إذا لك أنت بهالسوالف، تعرف كيف تطلب ويوصلونه بعدين حق يعني شخص معين. هذا كيف يسوونها شذا؟
1: في بخبرش بعدين في تطبيق، تطبيقها في تطبيق الحين مال القهوة، بس
0: قهوة؟
1: أيوة.
0: أنتي وين؟ ليش ما قلتي لي؟ إذا مثلا مال ورد ما في؟
1: في. فهمتي لا عرفتي؟
0: صح. بس أقدر إني أنا يعني بروحي أدخل وأطلب، أحط مثلا تفاصيل شخص ثاني
1: على طول يوصلوا،
0: فهم ما بيكلموني أنا، هم بيكلموني.
1: لا بيكلموا دايركت الشخص.
0: والله في تطورات
1: يعني
0: في
1: حلو. أنا أتهجل الحروف على أساس المستمعين ما فاهم،
0: ما عارفين. يلا ما علمش، لكن أتوقع يمكن مال القهوة يمكن ما يعرفونه.
1: هو جديد يعني، أعتقد إنه جديد، أو يمكن أنا عرفته مؤخرا.
0: بس عرفتي مؤخرا خيرا من لا تعرفي
1: أبدا.
0: أختش ما عندها خبر فيه أصلا، فهمتي؟ الحمد لله في تطور.
1: أوكي خلينا نجرب اليوم مع بعض.
0: إنزين
1: وبعلمش وبتعلم أنا، اللي ما استخدمته بس أعرف إنه موجود.
0: أوكي حلو.
1: إنزين دامنا نحن في هالسوالف، متى تتوقع يا وفاء الوقت الأمثل للتسوق؟
0: الوقت الأمثل للتسوق في اعتقادي البسيط وانت في الزحمة.
1: حلو، عشان فيك غم وتسوق ما تتسوق، ترس هذيك السلة. لا التسوق مش الأونلاين يعني،
0: بشكل عام انه تروح تتسوق. والله أكيد مش الوقت، يعني ما تروح تتسوق وانت جوعان، هذه واحدة من المعلومات اللي في بالي، لأنك ممكن تأخذ أشياء ما لها داعي. إذا نتكلم عن مستلزمات البيت يعني والتغذية وهذه الأشياء،
1: خصوصا في رمضان.
0: بالضبط. أنسي هذه إنش قبل الفطور تروح تتسوقي. أنا أتوقع ممكن أنها تكون فترة صباحية.
1: صح
0: صد،
1: قولي إن ما مر عليش الخبر.
0: لا ما
1: يا أخي شاطرة،
0: الله
1: شاطرة يا وفاء،
0: اللهم لك الحمد.
1: يقولش
0: يا رب قوي ذكرتي يا رب.
1: يقولش في تحليلات تظهر أن التسوق في الصباح يعتبر الأفضل للي يسعى إلى الالتزام بالميزانية.
0: حلو.
1: فيكون الناس أصلا في وقت الصباح يعني وقت مبكر يعتبر من اليوم أقل جوعا وأقل استنزاف ذهني، وتكون قوة الإرادة وضبط النفس في أعلى مستوياتها.
0: واو.
1: اللي يصير أنها تتلاشى مع مرور اليوم. أوه. فكل ما أنت تأخرتي كل ما ممكن يعني تصرفي أكثر. بما يؤدي التسوق أثناء الجوع طبعا نعرف خصوصا للأكل إلى شراء المزيد من كل شيء
0: لا تحتاجه.
1: يقولوا ليش ما بس الأكل على فكرة، إذا كنت جوعانة ممكن تشتري أي شيء ما تحتاجي.
0: بالضبط.
1: أنا ما أعرف إيش فكرتهم. أوكي في الأكل أنا فاهمة أنه يعني أشياء تكون جوعانة فأشياء تخاطرش فيها فتشتريها.
0: أنا
1: يمكن قصدهم ان
0: تافه انا
1: مال بسرعه بخلص،
0: مو بس مال بسرعه بخلص، لا لان انت مخك اصلا انت جوعانه فعندك اشارات في الجسم ان انت جوعانه، فعادي بتمري على طاقه مصحون تحسي خاطر شيء هذا حلو لما نحط عليه، فهمتي؟ عادي مثلا مثل ما تقولين خلاطه ما ادري ايش اللي انت يمكن مكدس موجود عندك بعدش بتشتري تحسي لا هذا بخليه بس
1: عيش يعني ما فوعيش
0: حق العصاير
1: ما فوعيش
0: هذا بروحه حق البهارات. فأنا أحس إن أشياء لها علاقة بالمطبخ فعلا. وعلى فكرة حتى ممكن صوابين غسيل تحسين لا بعد ما نخلص ناكل هذا الصابون خلنا نجربه.
1: حلو وديتين الزاوية فعلا مختلفة. أنا رابطنها بالملابس، فهمتي؟ ملابس وعبايات وكذا، فقاس اقول وش يعني انا جوعانة، فكيف اني بشتري اكثر؟
0: بس انت روح المطعم الفلاني،
1: يوم روح المطعم الفلاني كل لابسه انزين. فيقولوا ليش يميل المتسوقون في الصباح إلى الالتزام بقائمة صنع محدودة دون مبالغة في اختيار أصناف متنوعة مقارنة بفترات المساء. فالوقت الأمثل والوقت الأفضل هو الصباح، اللي نحن أصلاً
0: في الدوام،
1: في الدوام في الويكند نكون
0: نايمين يعني يتسوقون، خلينا نقول يعني عبر الأونلاين يعني، فممكن ياخذوا أشياء هم بعد مو محتاجينها. تعرفين إيش هذا السؤال الأهم أصلاً؟ أنت قلتي إنهم هم رح يلتزموا بقائمة المشتريات. السؤال الأهم بالنسبة لي، هل أنت أصلاً لما تروح تتسوق عندك كاتب القائمة الأشياء اللي أنت تحتاجها، ولا على البركة اللي تشوفها قدامك
1: واللي أكثر شيء يسويها، فهمتي؟
0: واللي كذا تمر عليه
1: تسوق وتأخذها. الراشن أتوقع أن أكثر شيء الناس ممكن يكتبوا لستات
0: في حياتي قائمة. ما كتبت قائمة إلا يعني طبعا إذا تقول لي مثلا العاملة أنه مثلا ناقص هذا هذا هذا، عشان بس أني ما أنسى، فهمتي؟ صح. بس أني أنا لا حاط إيش الأشياء اللي بشتريها وأروح أني بمسك
1: وأصلا أنت لو مليون بالقائمة تمشي عليها؟
0: لا طبعا، شكرا. أنا أتكلم عن نفسي
1: يعني، لأن أكيد بتزيد هنا بتزيد إلا إذا عاد أنت ما شاء الله يعني متمرس ومتمكن في مسألة أمور البيت وما تغرق. في ناس عندهم اللي هو المانجمنت
0: بالضبط،
1: يعني مرة يعني خلاص أنا محتاج هذه الأشياء، بتعود أشتري من هذا البراند، خلاص تشوفي كل شهر يمكن ما يزيد حتى سعر الراشن يعني في البيت، لأنه خلاص هو متعود على أشياء معينة، على براند معين، على كمية معينة، فعارف ومسوي يعني
0: ترهي هذه. بس أحيانا عندك أشياء أصلا يعني تحسينها بشكل أسبوعي تحتاج مثلا تجيبيها، فهمتي؟ خضرة وأشياء وكذا. فمثل ما قلتي صراحة نحيي الناس اللي عندهم ضبط وتحكم، عارفين الأشياء اللي أما الأمهات أتوقع خاصة إذا راحوا يتسوقوا بس دخلوا يعني رايحة هي على البركة بتشتري لها كم من غرض، وبتشوف ليش بالنص اللي حاطينه فجأة عروض لا تقاوم 70% 20% عارف 55% وكذا، بسكوت على مدري إيش، على مدري نيدو، على باستا، على أتلم تقولش لا زين حلو،
1: بتذكرها أنها فرصة. أحيانا أنت ممكن ترى أشياء موجودة عندك في البيت
0: بالضبط،
1: فحتى نفس مسألة المخزن أنت محتاج أنك تشوفها كل فترة وكل ثانية عساس أنك يعني تعرف ترتب أمورك. فنشوف من اللي يسوي لستة، من اللي ما يسوي لستة،
0: واللي يسوي متى لستة أصلاً يمشي على اللستة.
1: أيوة، واللي يسوي لستة هل يمشي على اللستة، ولا أنتوا مالي يعني بشهر بشكل أسبوعي عليكم إيش ينقص بس تروحوا تشتروا وتجيبوا.
0: خبرونا إذن نشوف إيش بتقولوا، لأن طولنا عليكم. يلا ننتظركم.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: إذن وقفتنا مع التحديث المروري مستمعينا في هذا الوقت تحديدا 7:22 دقيقة باستديو هلا اف ام، ونحن معاكم مباشرة. نروح لطريق مسقط السريع. الدنيا واقفة في طريق مسقط السريع من المعبيلة إلى يعني في مخارج المعبيلة إلى مخرج الخوض، وانتوا رايحين على مخرج الرسيل راح يفتح الشارع بعد الرسيل. أما يعني كلهم اللي جايين نقول من بركة من حلبان طالعين من المعبيلة ومتجهين أكيد وسالكين طريق مسقط السريع، فالدنيا زحمة عندكم في مخارج المعبيلة والخوض والرسيل. أيضا نشوف بسم الله إيش اللي طاح. طيب عندنا بعد في العامرات حاليا اللي يسمعنا من العامرات، أيضا الحركة بطيئة من قبل منتزه العامرات، وإحنا بالاتجاه إلى نقول بالاتجاه إلى وادي عدي الدنيا كلها واقفة. أيضا في الشارع الثاني والمقابل بنروح على طريق شارع سلطان قابوس، وواضح عندي أيضا أن في حادث تصادم، الله يسلم إن شاء الله الجميع. فنقول من المعبيلة اللي جايين وسالكين طريق شارع العام، فعندكم الدنيا واقفة والحركة بطيئة جدا بشكل أكثر من الخط السريع في مخارج أو عفوا مش المخارج، هو الشارع كامل، وانتوا جايين من المعبيلة إلى الخوض إلى الحيل الشمالية إلى أنكم توصلوا برج الصحوة، فالدنيا كلها هني تمشي على البطيء. أيضا اللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة قبل برج الصحوة مسمين زحمة والحركة بطيئة، أيضا في كثافة مرورية في هذه المنطقة تحديدا. أيضا نقول بالنسبة لسالكي شارع سلطان قابوس القرم، في القرم تحديدا بالاتجاه إلى جسر مدينة سلطان قابوس أيضا في ازدحام وفي كثافة مرورية في هذه المنطقة. وعندنا بعد في العذيبة واضح اليوم أيضا في ازدحام، يعني من بعد المطار نقول باتجاه لجسر العذيبة هذه المنطقة أيضا فيها كثافة مرورية وفيها ازدحام. نسأل الله لكم السلامة، إن شاء الله توصلوا مقاصدكم كل سلامة وبيسر، الله يعينكم على الزحمة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

إذن مع مشاركاتكم ورسائلكم وتحياتكم من الصباحية، وإيش قلتوا وإيش ما قلتوا معانا دام أنتم في الزحمة، يعني نقول إن شاء الله درب السلامة لكم جميع. يقول من هذا اللي معانا هنا وإيش يقول؟ طيب العبداني يقول يسد خبز عماني وشايف ذاك الكوب الأحمر. عليك بألف عافية على هذا، على موضوع الفطور عموما. السلام عليكم، صباحكم الله بالنور. الشرع العام طابق، ايش صاير؟ مثل ما قلت انه على حسب ما واضح انه في حادث تصادم، فنسأل الله السلام ان شاء الله للجميع. ام صادق منصور تصبح علينا بالخير وتقول حابة تسجل حضور وابصم قبل الجميع، صباحكم جميل ان شاء الله عليكم، يسعد لنا صباحك ام صادق، صباح الورد. وهنا بعد مشاركة تقول زحمة ما طبيعية، والله خلاص بعد يعني الواحد شكوى الغير الله من ذلة. عادل الزجالي أبو سندس يصبح عليكم بالخير، يقول بعض اللحظات لا تكفي أنه نعيشها بل تستحق أن نخلدها في الذاكرة لتبقى جميلة مهما مضيت السنين، فصباح الخير على الجميع. أيضا نقول يا صباح الخير لا تغششوا حد. إنزين عاد يستقبل هدايا حسين مطرش لنا كذا آب، بس ما أعرف هذا بالضبط أي تطبيق، لينك روابط أنا ما أفتح. هاي ناس سالفة تعرف اللي يحفظوننا إنه أي رابط يجيك على التليفون ما تفتحه، ممكن يطلعوا يعني عبارة الهكرز ولا هذا لما الاحتيال الإلكتروني واللينكات ما أفتح يا حسن. أتوقع كان رسالة حسين المعشري. يسعد لصباحك. إنزين ريم وشيخة بناتي صبحوا عليكم، يا حية وسهلة، يا صباح الخير. على سالفة التسوق وقلنا يعني أنتم من الناس اللي تحضروا قائمة قبل ما تطلعوا تتسوقوا، تكون عندكم قائمة مشتريات ولا تروح تسوق كذا على البركة، يعني عندك تحكم في مسألة، يعني ضابط مسألة التحكم، وفي ميزانية معينة للتسوق عندك ولا مخليها كذا مفتوحة على حسب مثل ما نقول على البركة، تروح اللي موجود تاخذ اللي تحتاجه واللي ما تحتاجه. فيقول لنا أبو ريم أنه أهم شيء تتسوق ما تكون معك حرمتك أو أمك. ها إيش قصدك يعني؟ تسمعنا أم ريم ولا لا؟ صباحاتكم، ايش صاير في العامرات؟ الزحمة مليون فوق العقبة مرة، يعني نمشي تاتي تاتي، يعني زحمة، هي الزحمة. خليني اشوف اذا في شيء صار مثل ما يقولون تحديث جديد.

هنا على حسب ما واضح لي الآن إنه ما إنه في شيء، ما طالع لي لا سمح الله إنه في حادث تصادم أو شيء صوب العقبة. لكن مثل ما قلت بالنسبة للشارع العام، شارع سلطان قابوس تحديدا في منطقة هذه المنطقة وين هنا في ازدحام، يعني نقول قبل الخوض في حادث، فالله يسلم الجميع إن شاء الله من شر الحوادث ويحفظكم. طيب عندنا صباح الخير، نبارك لأخونا محمد راشد الراشدي بمناسبة المولود الجديد راشد، جعل الله من مواليد السعادة، هذا الإهداء والتهنئة من أخوكم بدر الراشدي أبو طارق. ما شاء الله وتبارك الله، اللهم بارك إن شاء الله، يعني راشد الله يجعله مثل ما نقول مثل من الذرية الصالحة يا رب إن شاء الله، وبارك والديه ومبارك لهم المولود. صباحكم نور. والله سلفة التسوق صار بشكل يومي، بالذات لما ينزل الراتب كل يوم مول مسوي تخفيضات، وبو عندي يلا عاد شد حيله شد وتو الغم انه انا ما اعرف ولا اسمع عن العروض، اتاري شي شبكة جارات وقروب كل شي كل صوب حيث في عرض خلاص عقينا في الجروب وقبض انت، يجاب لك بون ناقص زين انه امس متسوقين ومخلصين، هذه مو مشتريات ولا انه كان في عرض. فهاي احمد يقول انه يعني سوالف العروض توصلهم على جروبات الواتساب، اتوقع حق ام العيال ها من الجارات والهذا، فكل حد يشوف شيء معين عليه عرض يقوم يرسل حق الثاني. أم بلسم السلطية تصبح عليكم بالخير والتفاؤل والجمال، اللهم اكتب لنا الخير في يومنا هذا ويسر لنا أمورنا ووفقنا يا موجب الدعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. إنزين، عقبة العامرات باتجاه بوشر حادث بسيط جدا ولكن مسبب زحمة. أكيد من مسبب الزحمة اللي يبي يتلفت ويخفف يبي يشوف هذا الحادث البسيط جدا، وبقعد بيحلل في مخه يعني هذا كم بكلفه، تتوقع هم بيحل الموضوع بينهم ولا بيودوا سيارة تأمين ولا، فهمت هذا الفضول عند السواقين، نقول التحليل الحوادث وتخطيط الشوارع كل شيء يجيهم، فهم اللي يسووا الزحمة. يقول لا والله الزحمة لأن السيارات بنص الشارع. الله يعين الله يعين. صباحكم خير، أسلم عليكم فيصل العمري صديق البرنامج، فيصل العمري صديق البرنامج، وماما تقول لكم تحتاج إلى ثلاثة أمور في حياتك كي تنجح: الثقة في نفسك، الأصرار على التنفيذ، وتجاهل المحبطين، وخلاص وصلت المدرسة. يوم دراسي موفق إن شاء الله يا فيصل لك ولكل أصدقائك أيضا وكل الناس يعني نقول اللي تحبهم، يومهم سعيد وكل الطلبة والطالبات بإذن الله تعالى يكون يومهم موفق. صباح الخير، المفروض يسوون لنا مترو في العاصمة، وعلى أساس أن المترو لما بيكون موجود وجاهز بتستغنوا عن سياراتكم الشخصية وبتركبوا المترو بتروحوا على دواماتكم، هذا هم سؤال أنا أسأله. صباحكم خير، بالنسبة لموضوع التسوق، أنا وأختي نحب نتسوق وقت الصباح لكن الله وكيلكم عادي نطلع بأربع تروليات. حلو، عليكم بألف عافية.

إنزين. بعد إحنا في الراشل لازم قائمة وعاد الوالدة اللي تذكرها وإحنا ماشيين تأخذها. يسعد لنا صباحكم والله يحفظ الوالدة يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله. أوه رسائل طبعا يعني كثيرة قاعدة أحاول أني أمر على أكبر عدد ممكن من رسائلكم. أم فطوم تقول في رسالتها معانا طبعا لازم قبل التسوق تاكلي وترسي بطنك. أنا عن نفسي أشتري أغراض في شهر مرة، أحط قائمة أمشي عليها لا أزيد لا أنقص، كل شهر مرة وبس. حتى آخر الشهر قبل ما أمشي السوق يعني أتسوق أدخل الستور أتشيك أحصل بعض الأغراض عادي يعني موجودة، فيعني أزيد أشياء ثانية. صباح الخير يا أم فطوم، يوم سعيد إن شاء الله وحلو عليك وعلى كل الأحبة اللي قاعدين يسمعونا. بنرجع نكمل مع رسائلكم بعد الفاصل.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطقس، حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران السلام.

0: يا هلا ومرحبا فيكم. إذا مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني ونهاية التفاصيل. أكيد ساعتنا الأولى ما شاء الله مع مشاركاتكم ورسائلكم. أم خالد نصبح عليش بالخير، ما أعرف لو قريتي رسالتها. تقول عن نفسي تسوق أسبوعي كل جمعة، أجهز قائمة الوجبات اللي بسويهم للأسبوع وأتسوق على حسب المكونات اللي أحتاجهم للوجبات، وقبلها لازم أشيك على الأغراض الموجودة في البيت علشان ما أخذها، وبعدها ألتزم بالقائمة.
1: جميل،
0: في التزام. وصار توفير تقول أكثر من لما أتسوق شهري أو عشوائي.
1: حبيت يعني في يعني قلنا كل حد من خبرته أكيد يخبرنا. في ناس بالنسبة لهم لا أصرف إنهم مثل ما قلنا إنهم يتسوقوا بشكل شهري يجيبوا كل احتياجاتهم الأساسية. انزين، لكن الا ما قلت مثل ما قلت في اشياء تحسي بشكل اسبوعي لازم تجيبينها، ما تنفع انها تكون موجوده مثلا من اول الشهر.
0: عشان كذا هي
1: تختلف،
0: عشان حتى الوجبات يعني هي حتى الوجبات اللي تبت تسويهم في الاسبوع تكتبهن. فهمتي كيف الفكره؟ فمن خضار اتوقع من يعني من اي تزد بما معنى
1: أنا كل شيء يكون أسبوع بأسبوع.
0: حلو، يعني هذا يباله بارد صراحة.
1: محمد قاسم يقول صباح الخير، أتمنى إنشاء تلفريك بين الولايات. شكرا على اقتراحك محمد، صباحك خير.
0: بين الدوامات؟ لا والله بين الدوام وبين البيت. على هذه الزحمة اليوم
1: هي هذه. رداد العبري يقول بصراحة موضوع التسوق أنا من النوع اللي أكتب قائمة وأركز عليها حبة حبة. حلو. بس شوي المدام الله يحفظها لازم يعني على خطفتها شوي، هذا حلو ناخذه وانت ماشي يعني. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك في رزقك يا رب العالمين. يقول لك صباح الخير، التسوق الأسبوعي أجمل شيء ويحتاج يكون أول الصبح بعد الفطور بدون الحرمة. تحياتي لكم أبو يحيى. وبالنسبة للازدحام أتوقع أيوة، فمصور لأنه يقول إيش هذا عدم الالتزام مع الزحمة الحاصلة حاليا في الخوض والموال. صراحة استغرب من الناس اللي مسوين مسارين للخروج من الحواري مما مسبب زحمة بشكل فظيع. عاد يعني الطرقات والسياقة وآدابها والذوق وهذا هذا موضوع ثاني
0: يطول يطول
1: يطول فعلا. وإن شاء الله يعني خلنا الحين على التسوق
0: وعلى الزحمة. تعرفي وفاء لأن بعض التصرفات سبحان الله هي اللي
1: تسبب
0: أيضا تزيد الزحمة، يعني فوق
1: بشكل
0: الزحمة
1: أكبر.
0: زحمة.
1: صح. انزين، عندنا بعد من المشاركات هم في موضوع التسوق. السلام عليكم، أحب أوجه تحياتي لأم العيال، حريصة جدا ما شاء الله عليها، وأمور التسوق كلها بشكل شهري معاها، وهي اللي مرتبة الأمور كلها، وإحنا علينا من أول الشهر بس نسلم المبلغ للمستلزمات الشهرية. تحياتنا للمرسل. حبيت فكرة أم خالد، خلاص من هالشهر رح أتبع هذا النظام أو نظام أم خالد. تحياتنا لك يا أم فطوم، راح تأخذ على فكرة أم خالد وتشوف كيف الأمور.
0: والله حلوة، تعرف الفكرة أنا يعني وهي تتكلم الحين أم فطوم وأنا أنت تقرأ رسالتها، يعني فكرت فكرة أم خالد إن نحن أحيانا نشتري أشياء وفترة ما نستخدمها.
1: بالضبط،
0: يعني ما تطبخيها أبدا طول الشهر. يعني وهذا اللي يصير أكثر شيء يمكن أتوقع في شهر رمضان خصوصا،
1: فأنك
0: أنت تشوف احتياجاتك
1: ايش الاساسيات
0: ايش
1: لكن صراحه
0: الاشياء الكبيره الاساسيه يعني ايش انت بتستخدم مثلا كل اسبوع.
1: ايوه،
0: فهم شكل يومي هذا كمثال.
1: يعني عندك مثلا لا احس صراحه التسوق في رمضان انسي، يعني ندفع مبالغ كبيرة على لأن بس وصفة تطلع لك الكريم الشانتيه الفلاني اللي برأي قومي عاد دوري
0: مشوار أصلا
1: يا ربي المشوار. لا تذكريني حقيقي يعني في وصفات رمضانية والتسوق الرمضاني الله يعين. لكن مثل ما قلتي يمكن ترجعين تشوفين إن في أشياء فعلا جبتيها بكمية حرام، حتى وهي يعني أحيانا طريقة حفظنا لبعض الأشياء تخليها هي اللي تضيع أصلا، تخترب علينا من قبل ما إحنا للأسف نستخدمها. فالله يحفظكم والله يكون في العون. تحية من أم صادق أيضا لصديقتها الحبيبة عبير أم عزوز لعيد ميلادها، والعمر كله إن شاء الله في طاعة الرحمن آمين إن شاء الله. تحياتنا لك يا أم صادق وتحياتنا لأم عزوز والعمر كله للجميع. فعندنا بنروح إذن لساعتنا الجاية وأبو عمان يقول اليوم العالم للزحمة، الزحمة ما راح تتعدى لا بقطارات ولا بطيارات ولا بسفن، كل يوم تزيد الزحمة ما كل سنة تزيد، تخف فقط في الإجازات مال المدارس والكليات والجامعات. الله يكون في العون، درب السلامة يا أبو عمان، وتحياته ليعقوب بن مسلم السيابي رعي بدبد، الله يحفظكم إن شاء الله.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: وينك مختفي؟
5: في دبي.
4: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
8: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
9: أريدو، طور عالم.
10: يهزك الشوق. يا ويل يا ويل يا ويل، أو قلبك تناساني. بس تغنون وياي، ها؟ الله يخليكم لي يا رب.

0: يا أهلا فيكم. إذن تفاصيل الساعة 8 أكيد نبدأها معكم بمشاركاتكم برسائلكم. ما شاء الله اليوم في تفاعل ودعمنا الموضوع خاصة التسوق زائد أصلا الناس في الزحمة
1: بالضبط.
0: فعلشان كذا الله يعينكم إن شاء الله. نحن بعد شوية بنشوف كيف الأمور وإيش المستجدات اللي صارت. أم صادق نصبح لش بالخير تقول بالنسبة للتسوق أحب المساء أكثر والتسوق شهري بس لازم نص الشهر نرجع مرة. بالنسبة للأخت اللي تتسوق أسبوعيا حلوة الفكرة بس هل الفلوس بتجلس لين الأسبوع الجاي مرة واحدة وفك حالك بعدين اللي ينقص شيء بسيط ومقدور عليه
1: حقيقي. صباحاتكم خير وبركة لزميلتنا وصديقتنا وحبيبتنا فطوم. كل عام وانتي بخير يا فطوم. عسى أيامك كلها فرح وسعادة وعامك الجديد يكون أجمل وأحلى من كل اللي فات. هذه الرسالة من أم الأيهم وأمشيم وسمور. نهنيك ونقول لك كل عام وانت بخير يا أحلى فطوم. العمر كله اللي يعني اللي يحتفل بذكرى ميلاد اليوم 22 من سبتمبر. عام سعيد إن شاء الله يا رب. معتز سعيد مصبحين عليك أيضا بالخير وتحية لسليمان العاصمي. طيب تعيش السالفة. خلنا أخبرش على سالفة. سالفة صغيرة في ألمانيا تمام. يعني محيرة الشرطة يعني في لص في حرامي في الموضوع عموما. تخيل إذا الحرامي إيش هذا شو مسوي. يقولش حرامي مفجوع ترك اليوروهات تمام يعني صندوق الفلوس وشل آيس كريم
0: وابوي
1: وش يعني. تخيل يقولش اللص هذا يسرق الحلوة ويترك صندوق النقود لص يعني يثير حيرة الشرطة في ألمانيا.
0: يمكن كان هو أصلا يعني ما نص بس كان جوعان ولا مفجوع
1: آيس كريم. يقولش مع سبق الإصرار يعني اللص اقتحم واحدة من المقاهي وبدل من أنه يكسر صندوق النقود استولى على كعكة وعبوتين من الآيس كريم ثم اختفى. ايش رايس فيه
0: وسجنوه ولا يسوله يعني انت رايح ومقتحم مقهى ومسوي وكاسر.
1: صدقيني شكله فواده كان بس ما عنده يمكن اتوقع يعني
0: ولا مسكر كلفت. ولا مسكر الدكان وقت مسكر
1: ما ادري. يقول لك اللص هذا اقتحم المقهى وبدل من انه يكسر صندوق النقود استولى على كعكة وعبوتين من الايس كريم ثم اختفى. اجهزة التحقيق تبحث الان عنه وتحاول فك لغز يعني الدافع وراء فعلته هذه. ومتحدث كان باسم الشرطة ذكر انه احنا لا نعرف بعد ما اذا كان اللص الذي استهدف الغنيمة الحلوة عن قصد ام ان نوبة جوع صغيرة ألمت به اثناء ارتكاب الجريمة.
0: هنا في عندنا مشاركة وفاء من ام آية.
1: ايه
0: ام آية تقول يمكن زوجته فيها وحام.
1: بالمشكلة انه هو اللي كل الايس كريم بس هو ما اخذ اثنين يمكن واحدة حق المدام.
0: صح كلامها.
1: انا بعد عندي رسالة تقول أحس كيوت الحرامي. وبعد عندنا تعليق
0: اللي ما تعرفي حقيقتي كيف تتصرفي معه.
1: نعم إن أم الأيهم تقول لص متواضع. لا صدقوني فعلا هو لص جوعان يعني خفوادة في شيء حلو الظاهر. طيب أنت لو كنت رايح لهم يعني ما أدري صح أنا هو بألمانيا بس يعني أحس إن بعض الأماكن استل بعدها فيه يعني في إنسانية يعني نفس ما أنت حد مثلا بيدق باب بيتك بيقول لك أنا جوعان أكيد بتطلع لأي شيء موجود إنه على الأقل إنه يأكل. فما أتوقع يعني في المطاعم أو يعني المقاهي
0: هذه الأماكن راح
1: إنه لو مثلا قال لهم إن أنا خاطر بس أنا ما معي يعني مبلغ إني مثلا أشتري ما عندي سعر هذا
0: إنه مقتحم. فهمتي
1: ترى هي
0: يعني
1: هذه
0: شكلهم مسكرين قالوا.
1: فهذا هو الموضوع إنه أنت خلاص حاط مع سبق الإصرار إنك أنت تبي تسرق. فهمتيني إنزين خبر الأوادم إنزين روح مقهى ثاني مفتوح.
0: عمالنا نعيش ونشوف والله العظيم ونسمع.
1: حقيقي فما أدري أنتوا إيش تحسون تحليلكم أنتوا في هذا الأمر.
0: شوفي اللي قالش فيه زوجته فيها وحام
1: ايه؟
0: اللي يقولش هذا الحرامي كيوت
1: واللي قالش متواضع
0: متواضع وأنا أقولش يمكن هو كان مالص يعني جوعان يمكن ولا خاطرة ولا تعرفي صحة ضميرة قال عدى مني أنا داخل خليني أشل الأيس كريم وأطلع
1: بدل ما أشل فلوس. المشكلة ما أقرب صوب الفلوس ولا شل شيء, هذه هي المشكلة. فبس أحيانا يعني يقولش ترى أنه الجوع كافر, فممكن أنه هو فعلا كان واصل لمرحلة أنه يبي يأكل كيك وأيس كريم.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع, التوزيع, التتبع وحتى التصدير بثقة, سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي,
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة, فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة.

0: اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: إذن مستمعين الطرقات ونشيك على أمور الطرقات وكيف صار الوضع الحين، الوضع بعد زحمة في طريق مسقط السريع، مخارج المعبيلة، الخوض بعد الازدحام لازال مستمر، بعد مخرج الخوض الأمور تكون تمام وترجع مرة ثانية الزحمة بعد مخرج الرسيل. أيضا أشوف أن الازدحام الأكثر صراحة حاليا بعد لازال مستمر في شارع أو طريق مسقط، لا شارع العام عفوا، بعد الزحمة من بداية الصباح وقوف تام، حركة بطيئة جدا من وين، من حتى قبل المعبيلة إلى دوار برج الصحوة وبعد دوار برج الصحوة، وكل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة أيضا مزدحمة قبل دوار الموج، وعندنا بعد شوية ازدحام في العذيبة. نشوف كيف وضع العامرات، العامرات أيضا زحمة، الطريق المؤدي إلى العقبة، عقبة بوشر مزدحمة، عقبة بوشر أساسا بالنفس مزدحمة فيها يعني زحمة. أيضا اللي جايين من دار سيت إلى القرم زحمة، لوطية صوب وادي عدي، لوطية القرم أيضا هذاك الطريق مزدحم، فزحمة بداية اليوم بعدها لا زالت مستمرة. الله يعينكم اللي يقول أنا طالع من الساعة 6 وبعدني لغاية الحين ما وصلت، واللي طابق في الزحمة واللي متأخر وانصدم بالزحمة أكثر، فالله يعين الجميع إن شاء الله يا رب توصلوا لي الوجهة بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
6: ليش يعني هلا بلس؟
5: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
6: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل أكيد هذا الصباح في منتصف الأسبوع. ممكن نسمع علي بن محمد ونبيل شعيل أغنية أبوس راسك يا زمن والكثير من طلبات الأغاني اليوم. على فكرة كم طلب كذا لنبيل شعيل. عندنا أيضا دكتور هيثم زكي يصبح عليكم بالخير، وهنا من المشاركات والرسائل عن نفسي على مسألة التسوق، أبدا ما أحب أتسوق بالليل، يعني دائما أفضل في الويكند وبداية الصباح بعد جدول الفطور نروح ونتسوق كل شيء نريده، سواء كان يعني في المولات أو حتى على صوب الراشن، ما أحب أبدا التسوق بالليل. طبعا إحنا كنا اليوم نتكلم عن الخيار الأفضل للالتزام بالميزانية، وقلنا إن التحليلات أظهرت إن الواحد لما يتسوق الصباح هذا يعتبر الأفضل للأشخاص اللي يسعى للالتزام بالميزانية، فيكون الناس في وقت مبكر من اليوم أقل جوع وأقل استنزاف ذهني، وتكون عندهم قوة الإرادة وضبط النفس في أعلى المستويات، وتتلاشى أكيد مع مرور اليوم. فممكن أنت مثلا لما تتسوق وانت جوعان على ناحية الأكل أنت راح تشتري أكثر، إذا كنت تتسوق وانت تعبان يمكن تبى تخلص مال بسرعة بسرعة وأي شيء قدامك تحس نفسك ما محتاج لنا، أما بداية اليوم أنت تكون مصحصح يعني ورايح وانت أمورك تمام. فدخلنا عاد على سالفة الليستة ومن اللي يمشي على الليست اللي يسويها يعني قبل لا يروح يتسوق أي شيء، على فكرة مش بس على مسألة الراشن، في ناس ما تدخل تسوق يعني أو محلات التسوق وهي ما كاتبة إيش تبى تشتري، يعني كل شيء مثلا على جانب الملابس بتذكر الأشياء اللي تبى تشتريها، على مسألة الراشن بتكتب ويلتزموا، في ناس تكتب ما تلتزم وفي ناس ما تكتب أصلا أبدا. فعاد رحنا سالفة ورا سالفة ورا سالفة في كل ما يتعلق يعني بالتسوق وهذا الجانب، ومكملين أكيد مع الرسائل والمشاركات. ويا هلا ومرحبا بجميع المستمعين، إذن اللي يسمعونا في هذه اللحظات إيش هذا الزحمة يا ربي، أنا تقريبا صار لي ساعتين خلاص بنهار، تعبت نفسيا والله اليوم. أيوة الزحمة يعني اللي جايين من العام زحمة فظيعة، وهذا بسبب نفس ما قلنا الحادث اللي كان في بداية اليوم، حادث الاصطدام، ولكن تم التعامل معه. الله يعينكم ويسهل أموركم بإذن الله.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

في نهاية هذه الساعة مستمعينا، أول شيء نصبح عليكم أكيد، اللي بعدهم طابقين في الشوارع واللي صبحوا علينا والحين طالعين. هنا عندنا ساعتين من المعبيلة للحيل، يا الله الله يعينكم، ساعتين من المعبيلة للحيل، الله يعين الله يعينكم إن شاء الله، وطولوا بالكم ويا رب توصلوا للوجهة بألف سلامة. وثاني شيء نروح لوقفتنا الصحية في هذه يعني الساعة، بالنسبة للناس اللي ما تفطر، طبعا احنا دائما الكل يوصينا ويوصيكم بأهمية ان الواحد ولو شيء بسيط، بس اذا انت صعب عليك انك تثقل يعني في الاكل على بداية الصباح، ولو شيء بسيط المفروض ان ناكل على بداية الصباح بدل الشاي والقهوة طول الدرب وطول ساعات الدوام. فإذا كنت من الأشخاص اللي أنت تفطر فهذا شيء زين، ولكن في خمس أطعمة مهمة جدا علشان تبدأ فيها يومك بتركيز أفضل. أول شيء الجوز يحسن سرعة الاستجابة مؤقتا، عندك أيضا التوت الأزرق يدعم استرجاع المعلومات، أكيد البيض لأنه غني بالكولين والبروتين الداعم للمؤشرات المعرفية، عندك فطر المحار يساعد على تقليل الإجهاد الذهني، الأفوكادو يدعم الانتباه والذاكرة. فهذه الخمس أطعمة اللي تحسن من تركيزك ومن ذاكرتك، فمهم جدا أنك أنت ممكن تدخلها في نظام يومك، نظام فطورك، المهم أنك تاكل كذا شيء على بداية الصباح. فأنا ما أعرف من اللي ملتزم بمسألة الفطور ومن اللي أبدا لا ما يحب ومستحيل بالنسبة له أنه يأكل شيء على بداية الصباح ومقضنها قهوة وشاي لغاية ما الله يفرجها كذا تمر كم ساعة. فنشوف بعض المشاركات. صباح الخير، والله دامني اليوم في الزحمة واقف كم ساعة، فشفت لي أقرب مقهى وتريقت لي بيض، ولا بالعادة صعب علي هذا الموضوع إلا لما أوصل الدوام وأفتح إيميلاتي وأشيك وبعدها عاد ممكن أطلب لي. عندنا بعد من المشاركات صباحكم خير وبركة، مستحيل أنا أسوي سكيب وأكبر سكيب حال الفطور، أشرب لي بس شاي وبعدها أكل لي موزة، ولما أرجع البيت عاد أتغدى ومع العشاء، لازم أحذف وجبة ولا راح يزيد وزني، وتعودت أني أحذف الفطور لأنها أسهل شيء. هذه مشاركة أسماء، صباح الخير هدى، يا هدى صباح الخير يا هدى، تقول صباحكم ورد، ضروري جدا الفطور. وبعد من المشاركات، مستحيل يبدأ يومي إذا ما أكل بيض، صعب صعب جدا بالنسبة لي، ولو أن قالوا لي حاول تقللي منه أو تأكلي بتوازن، لكن لا، يوميا بيض هذا شيء ضروري.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: إذن من صباحكم عماني، المشوار مكملين معاكم بداية الساعة 9 ومصبحين عليكم بالخير والسعد والمسرة إن شاء الله، ودرب السلامة لكم جميعا في مختلف مشاويركم في صباح اليوم. هدى تقول صباحكم ورد، ضروري جدا الفطور. فيصل بلوشي يقول أحلى شيء أول الصباح دال وكيمة وفراتة وفوقها بيبسي دايت عشان ما أضيع النظام الصحي. حبيت الفراتة والدال والكيمة، هذا كله على جنبها، يات على الدايت اللي تبي تشربه عشان ما تضيع النظام الصحي. عندنا أيضا هاشم الهاشمي يقول على طغار الفطور، إذا ما وأنا ما أعرف أشتغل إذا ما متريق. وأيضا صباح الخير، أنا عن نفسي أخذ نسكافين عدل المزاج وأروح الدوام، أما ريوق أنا بعيد عنه من أرجع من الدوام، الغداء عاد مرة واحدة. هلا وعافية إن شاء الله. فكل حد نقول جدوله وضعه نظامه يختلف عن الثاني. صباحكم مشرق، أفطر في الويكند فقط. حبيت الجوهرة صباح الخير، طيب أيام الأسبوع ما في فطور؟ في غداء أتوقع يمكن مباشرة، رغم أن نقول دائما أنه يقول لكم يعني فطورنا المفروض يكون فطور الملوك، أفطر إفطار يعني ملوك. تو أنتوا تفطرون ولا مداومين؟ ماشي فطور يعني فيصل، إحنا مثل ما قلنا مع المستمعين إحنا أصلا سالفة الفطور هذه ما موجود إلا بعد ما نخلص البرنامج، رغم إن إحنا يكون معدي علينا وقت يعني شوية طويل يعني من قايمين وكذا ومصحصحين، ونعرف إن هذا الأمر خطأ. ما شاء الله، يقول فيصل بالويكند فطوره سمك مع شباتي، هذاك العومة شكله مقلي أتوقع يعني، ولا أنا معافي إن شاء الله عليكم جميع، إن شاء الله صحتين صحتين وعافية.

0: الصوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: أثناء التحقيق مع طفلة تعرضت لحدث مأساوي، طبعا حدث جنائي في مكان ما، أبلغ أهلها مركز الشرطة، أخذت الإفادة. لما وصلتني القضية وأنا أدرسها شعرت أنه في شيء ما واضح أو في شيء مغلوط، استعنت بورقة وقلم. أذكر أني رسمتها فهي ما التفتت للواقع، نستها الواقعة وقتها، قالت لي هذه ما حلوة، هذه ما أنا. طيب أوكي، اضطريت أرسم شوية فيونكة وألونها بالوردي وأرسم شعرات كذا حلوين. هذا أنت لما تكون مع طفل فهي أوكي الحين أنا حلوة. طيب وين كان المتهم واقف؟ طبعا إحنا يهمنا كمحققين جنائيين وين كان، إيش كان لابس، تقول لي هو كذا لابس كذا لونه كذا مدري شو كذا. طيب إيش الأداة اللي أنت ذكرتيها هناك كان مستخدم منها في الجريمة؟ وين كانت، في هذا اليد ولا في هذا اليد؟ ولا هي ما كانت في اليد، كانت هنا، وأشارت إلى موضع في الجسم قلب الإفادة حولها من كذا إلى كذا.
4: مفهوم.
3: واتضح الموضوع بالكامل كيف تم ممارسة الفعل تفصيلا عن طريق الاستعانة بالرسم.
2: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الإدعاء العام على هلا اف ام. صوت القانون.
5: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
7: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

يا صباح الخير والبركة. إذن عليكم مستمعين الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، وكل ثلاثة نفس ما تعودنا مع هلا من السلطاني، واليوم رح نتكلم عن سلامة المرضى.

0: الأيام العالمية اللي تكون متخصصة للاحتفاء بهذا اليوم، مثل ما كان الأسبوع الماضي أعتقد 17 سبتمبر.
1: أيوة. اليوم العالمي لسلامة المرضى هي مناسبة عالمية تسلط الضوء على أهمية جعل سلامة المريض أولوية أساسية في مراحل الرعاية الصحية، وكذلك ذكرنا بأنها ثقافة وممارسات لازم تكون حاضرة في كل يوم وفي كل موقف. وطبعا سلامة المريض هي المريض لما يدخل المستشفى فهو يجعل ثقته للكادر الصحي والمنظومة الصحية، فعشان كذا احنا ملزومين ان نوفر رعاية صحية آمنة نقلل من احتمال حدوث الأخطار اللي ممكن نتجنبها.
0: طيب ليش تعتبر سلامة المريض جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية؟
1: سلامة جودة الرعاية الصحية تعني تقديم العلاج الصحيح في الوقت المناسب بالطريقة الآمنة، فكذا نحن نحفظ سلامة المريض. طبعا لما نتكلم عن سلامة المريض نحن نتكلم عن منظومة متكاملة من لحظة دخول المريض، استقباله دخول المستشفى، التعرف على هويته ومعلوماته انطلاقا بالعلاج والتشخيص والأدوية إلى خروجه من المستشفى ومتابعة حالته.
0: طيب يعني لما نقول خلينا يعني لما نتكلم عن سلامة المريض، هل ممكن تكون الخدمة الطبية جيدة ويعني المستشفى مهتم بسلامة المريض والرعاية الصحية كاملة ودائما يعني في رقابة بما يتعلق بسلامة المريض، لكن أحيانا المريض نفسه ممكن يسبب بعض الأخطاء أو الزوار اللي ممكن تأثر على مسألة جودة سلامة المرضى؟
1: نعم هذا وارد، لأنه شوفي كل ما زادت الثقافة قلت الاحتمالية الأخطاء، ولكن احنا احيانا نواجه مرضى مثلا عندنا قوانين نتبعها في المستشفى مثل القيام او الزوار اوقات الزياره او غرف العزل، هذه كلها قد تسبب اخطار للمرضى الثانيين. اذا عندي مريض حاله عزل وعندي مريض في غرفه العزل ولكنه هو يدفع مش معزول، فلما تصير في حاجة أنه نحن نعزل المريض أحيانا ما نحصل تجاوب من المرضى ومن أهاليهم، فهذا يعرض المرضى الآخرين أنهم يحصلوا العدوى من المريض اللي عنده حالة عزل، فهذه واحدة من الحالات.
0: وبالنسبة للزوار الأخطاء اللي ممكن يسووها
1: مثلا عندنا العناية المركزة، أتكلم مثلا أنا تجربتي في مركز الوطني لطب وجراحة القلب، احنا عندنا احيانا في ما بعد عمليات القلب يكون عندنا قلب مفتوح في العناية، فنحن نقلل قدر المستطاع الزيارات، وكذلك عندنا خطوط ما نسمح للأهل انهم يتجاوزوها، ما دائما حصل تعاون، وحتى المريض حتى الزيارة نقللها، وكذلك لما المريض يجي نريدها للناس القريبين منه ويكونوا يلبسوا الأشياء الاحترازية على أساس انه ما ينقلوا لعدوى من الخارج، هو اوريدي مناعته تكون نازلة، فاحنا ما مستعدين، المريض ما متحمل انه ياخذ شيء اخر.
0: فاحيانا سبحان الله بعض الاخطاء يمكن البسيطة من اهالي المرضى ممكن تخلي حالة المريض يتفاقم او حالة المرضى الاخرين ايضا الموجودين يعني في القسم. فهل سلامة المريض مسؤولية قسم الجودة وسلامة المرضى بس، ولا هي مسؤولية كل شخص يعمل في المؤسسة الصحية؟
1: سلامة المرضى هي مسؤولية مشتركة مش فقط للطاقم الطبي، هي كذلك للمريض وأهله، مثل ما أسلفنا سابقا كل الممارسات اللي تحدث داخل المؤسسات الصحية تلعب دور إما أنها تحسن من وضع المريض أو أنها تقلله. فرضا المريض لما يعطيني معلومات صحيحة كاملة عن حالته الصحية عن العلاجات اللي هو ياخذها، الفريق الطبي يقدر أنه يسوي له خطة علاجية تناسبه، ولكن لو كان في مثلا ياخذ أدوية معينة أو يستخدم علاجات مثلا شعبية ما شاركها مع الفريق الطبي، هذا ممكن تفاقم الوضع أو ممكن أنه ما يحصل العلاج المناسب أو الصحيح والآمن لصحته لحالته.
0: أنتوا كقسم يعني أو مشرفين قسم يعني الجودة وسلامة المرضى، كيف تكتشفوا الأخطاء اللي ممكن تضر بسلامة المرضى؟
1: نحن نقوم بإجراءات كثيرة، نتابع المؤشرات لجودة السلامة، نرصد المخاطر، ندعم الإبلاغ عن الحوادث والأحداثيات.

0: الرشيقة، نحلل الأسباب عند حدوث الخطر والخطأ، وكذلك نقوم بوضع الإجراءات التصحيحية الوقائية ونتابع مدى فعاليتها. كذلك نقوم بجولات رقابية قيادية، نراجع الالتزامات بالسياسات والإجراءات، نشارك في مشاريع للتحسين، ونستخدم المؤشرات أساس أنه نطلع بقرارات مبنية بالأدلة.
1: ولما توصلكم مثلا ملاحظة عن خطأ أو موقف كان ممكن يسبب ضرر للمريض، إيش أول إجراء أنتوا تسووه؟
0: عادة إحنا إذا كانت هي الإبلاغ عن الأحداثات الوشيكة، إحنا هذه نعتمدها كثير، لأنه هذه المواقف ندرسها طبعا ونحللها ونشوف إيش أسبابها، من خلالها نجد الثغرات أحيانا في النظام اللي تساعدنا إنه ممكن نحسنها ونتجنب حدوثها. فإحنا نحلل الوضع ونشوف إيش الخلل، إيش المسببات، ونتداركها أساس إن ما نتجنبها، نتجنب حدوثها.
1: إيش أغلب المسببات اللي يعني لاحظتيها؟
0: كثيرة. أحيانا النظام نفسه، يعني الحين مثلا هوية المريض، يعني أنا بعطيك مثلا مثال، في مريضين كانوا جايين للعيادة الخارجية ويحملوا نفس الاسم الثلاثي والقبيلة، فوقت لما هم طلعوا، واحد من المرضى هذا لا كانت مفروض أنها ترجع للقسطرة، والثانية فتلخبطوا بالأوراق، هذه مريضة خذت مريضة الثانية،
1: فالمريضة هم المرضى،
0: هم المرضى أيوة، خذوا ورقة، يعني كانوا جالسين جنب بعض وخذوا ورقة، تبادلوا الأوراق بمعنى أصح من غير ما يحسوا. فلما جيت المريضة للتنويم للقسطرة، طبعا مش هي المريضة المفروض تجي للقسطرة، أعطيت ورقتها للسجلات، سجلوها حسب الموعد والاسم، تأكدوا منها وأنه هي اسمها، وفراحت للتنويم، لكن لأنه أصلا التسجيل يتم بالبطاقة الصحية، بالبطاقة الشخصية، فصورتها تكون واضحة في نظام الشفاء. فالأول ما دخلت للتنويم الممرضة، طبعا احنا عندنا التعرف على الهوية هذا جدا جدا جدا مهم في كل إجراء يسووها في المستشفى، في كل إجراء، ما ممكن تسوي إجراء من غير ما نتعرف على هوية المريض، نسأل المريض هو يقولنا إيش اسمه. إحنا عندنا نسميهن 3 V's، visualize, verbalize, verify، نتأكد إنه فعلا إنه هو هذا المريض اللي مفروض إنه نقدم له هذا الإجراء. فالممرضة لاحظت إنه لما راحت سألتها بالاسم وتأكد إنه الاسم الثلاثة صحيح وكلا، لما راحت للجهاز لاحظت أنه المريضة مش هي نفس المريضة اللي موجودة على السرير، الصورة تختلف عن الصورة المريضة اللي هناك، فجابت الأهد وتأكدت منهم، وطلعهم أصلا يعرفوها المريضة هذيك، فقالوا لا، من هنا توقف، وتم ترخيص المريضة. فالإجراء هذا احنا تأكدنا بهوية المريض قبل نقوم أي إجراء، وساعدنا أنه نحن نتجنب الخطأ قبل حدوثه.
1: فعشان كذا مهم أن نفس ما أنت قلتي المسؤولية تكون مشتركة، أيضا نفس الشيء المرضى مفروض ينتبهوا على بعض هذه التفاصيل يعني. لكن سبحان الله أحيانا مع الزحمة ومع الواحد يكون مربوش والانتظار، فهنا دور أكيد قسم يعني سلامة المرضى.
0: يعني في هذا الموقف لو المريضة، احنا دائما نقولهم عندكم 3 أشياء نتمنى أنكم يعني تدخلوها في الحسبان، نقولهم دائما اسأل. الحين المريضة هذه جاية للقسطرة وهي ما محتاجة قسطرة، فاسأل عن معلومات، اسأل عن علاجك، تأكد هل أنت فعلا جاي محتاج هذا الإجراء ولا لا، ونقولهم دائما شارك.
1: طيب هل تشجعوا أنتوا العاملين يعني على الإبلاغ حتى عن الأخطاء اللي ما تسبب ضرر حال المريض؟
0: نعم بالعكس، هذه هي أفضل من أكثر البلاغات اللي احنا نشجع عليها، لأنه عادة لما ما يكون في ضرر ما العاملين الصحيين أحيانا ما يحسوها أنها مهمة أني أنا أقدمها، أنها ما صار في ضرر، ولكن بالعكس هذه من أكثر البلاغات اللي نحن نشجع عليها، لأنها هنا تعلمنا تساعدنا أن نحن نجد الثغرات ونعمل تحسين للنظام قبل حدوث المشكلة.
1: اللي هي البلاغات قبل حدوث المشكلة،
0: أيوة، إحنا ما نريد الضرر يوصل للمريض، فهي إذا بلغتنا إحنا بنداركها قبل ما توصل للمريض لو كان في خلل في النظام مثلا.
1: فكيف يتم التعامل مع هذه الحالات اللي ما سوت ضرر للمريض؟
0: نشوف إيش سبب المشكلة هذه، إيش الثغرة، إيش اللي أدت إلى هذا، إذا هذا إيش كان ممكن يؤدي إلى هذا الحدث. فندرسها ونشوف ايش اسبابها. فرضا مثلا عندنا احنا مثلا في السلامه الدوائيه شيء يسموه ساوند لايك لوك لايك. احيانا الادويه لما تكون بنفس الشكل وبنفس النطق ممكن تسبب خطأ. فإحنا عادة هذا الأنواع من الأدوية ما نخليهم في نفس المكان. فهذا تحسن في النظام أساس نمنع حدوث الخطأ. نخلي الساوند اللايك كل كلايك في أماكن مختلفة.
1: يعني هذه واحدة من الأجراءات اللي تسووها. أيضا أنا متأكد أن في إجراءات يومية كقسم ممكن أن يسووها. فإيش هذه الإجراءات اليومية اللي تساعدكم في أنكم تقللوا الأخطاء وترفعوا أيضا من مستوى سلامة المرضى؟
0: والله إحنا في المستشفى بشكل يومي نقوم بعدة إجراءات. منها مثل ما قلت لك أول شيء التأكد من هوية المريض، سلامة الأدوية، سلامة الأجهزة وصيانتها، هذه بشكل دوري نقوم بها. التواصل الفعال، عندنا كذا طريقة للتواصل بين الفريق أساس أنه يكون التواصل فعال. مكافحة العدوى، يعني الإجراءات الاحترازية اللي نقومها، نشجع المرضى إنه ما تسمحوا لأي فرد من الطواقم الطبية إنه يجي عندك ويفحصك إلا إذا نظف عقم إيده، ومخلين هذه المعقمات موجودة على أسرة المريض متواجدة متوفرة. نستخدم القوائم التحقق، يعني أي مريض لما يريد يعمل أي إجراء في قائمة للتحقق نشيك دن دن دن دن قبل ما يروح يسوي الإجراء. متابعة الإجراءات العالية الخطورة تكون تحت الملاحظة، مراقبة المؤشرات السريرية وكذلك مؤشرات الجودة.
1: أيضا أتوقع أن في تحديات أنتوا تواجهوها. نعم. يمكن بشكل يومي، ممكن تخبرين عن هذه التحديات؟
0: طبعا المستشفى هي بيئة معقدة، فيها إجراءات كثيرة، تخصصات كثيرة، أدوية كثيرة. كثير من التحديات نواجهها، إن كانت أحيانا بعدد المرضى، الحالات المعقدة، أحيانا المريض الواحد يحتاج كذا تخصص، وحتى العلاج تكون يعني جدا حساس. الموارد خصوصا بعد ما صار هذه الحرب والأدوات صارت ما توصل بالطريقة السريعة، صار في أحيانا يكون عندنا مشاكل في التوريد والموارد. فاللي مثلا إذا تكلمنا عن الإنفكشن، مثلا عن مكافحة العدوى، في عندنا أشياء لازم تكون موجودة والعلاج والأدوية. تحديات كثيرة لأن المستشفى ما شاء الله شغال 24 ساعة.
1: أيضا أتوقع واحدة من التحديات هي ضغط العمل والزحمة وكثرة المراجعين. فيعني إلى أي مدى يؤثر هذا الموضوع على سلامة يعني الرعاية، وكيف تتعاملوا أصلا مع هذا التحدي؟
0: مثل ما أسلفنا إحنا عندنا كثير من الإجراءات اللي نقوم بها علشان نحافظ أو نقلل من الخطورة والضرر للمريض ونتأكد بسلامته. منها هي قوائم التحقق. نقوم مثلا المريض أول ما يدخل المستشفى بعد ما نتأكد من هويته، في قوائم تحقق اللي هي مثلا خطورة سقوط أو خطورة، أو إذا كان المريض عنده حساسية من أدوية معينة. فهذه إجراءات نقوم بها من بداية ونلبس المريض إسوارات
1: إذا كان مثلا قابل،
0: هي مثلا إذا كان هو عنده خطورة للسقوط في قوائم نتحقق منها، وبعدين إذا كان أعطانا أنه هذا عنده هاي ريسك أنه ممكن أنه يحصل له سقوط، فنلبسهم إسوارات. هذه الإسوارات تنبه الجميع أن هذا المريض عرضة أنه يسقط فانتبهوا منه. كذلك أحيانا المرضى اللي عندهم أنبوبة الغسيل مثلا في اليد اليسرى، فإحنا نسوي لافتة عند المريض إن المريض عنده كذا، أساس الفريق كلهم يعرفوا ونتأكد إنه في الزحمة وكذا ينتبهوا لها ما تسقط عنهم.
1: هل في تدريب أيضا مستمر مثلا الكوادر الصحية اللي له دور مباشر على تقليل الأخطاء؟ يعني كيف تقيسوا أثر هذا التدريب بعد؟
0: احنا في كل دائما التدريب طبعا عندنا مستمر. مثلا عندنا مثلا لما نتكلم عن انعاش الرئوي، كل موظف لازم يكون عنده يعني الشهادة هذه تكون سارية وكل سنتين يجددها، وكذلك نسوي مثل عندهم موك، يعني نحد نروح للموقع ونعمل وكأنها محاكاة، وكأنه صار الموقف، نشوف ردة فعل للموظفين أدائهم ونقيمها. عندنا هذا التقييم مستمر، نقيم سجل مالهم، نقيم العلاج اللي أعطوه، نقيم ردود فعلهم، نشوف هل كل الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها بطريقة صحيح، تم متابعتها. فعندنا دائما التدقيق هذا موجود.
1: في أيضا يعني دائما شوفنا احنا أنه في تطورات أيضا من ناحية التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا داخلة في الحياة بشكل كبير، والأنظمة الإلكترونية أيضا، فممكن أنها تكون ساعدت في تقليل الأخطاء، ولا أحيانا ممكن تخلق أيضا تحديات جديدة؟
0: لها جوانبها الإيجابية ولها جوانبها السلبية. يعني هي ساعدت لأنها صارت متوفرة في كل مكان، يعني في أي لحظة بغيوها يراجعوا أي شيء، يشوفوا أي شيء، يقرأ عن أي شيء، أي حدث جديد، أي جهاز جديد. طبعا صار عندنا شيء يسموها سمارت بومب، اللي هي أنت تدخليها من بداية، تدخلي كل الحسابات الأدوية وبعدين هي تشتغل لك كسمارت بومب، فهي تقلل أخطاء البشرية. فعندنا أجهزة من هذا النوع، عندنا أجهزة اللي هي تكون تنقل المؤشرات الحيوية للمريض مباشرة إلى جهاز الشفاء، ما يحتاج إنه الممرض مثلاً يدخل هذه المؤشرات، وهذه كذلك تقلل من الأخطاء البشرية اللي ممكن تسويها. ففي واجد يعني أشياء إيجابية صارت
1: من وراء التكنولوجيا. أحيانا المريض يسأل صح، يعني يستحي أنه يسأل الطبيب صح معالي، يعني ألاحظ أنه يمكن بعض الأشخاص ممكن تستحي شوي أنها تدخل في نقاش مع الأطباء الممرضين، كون أنه يحس أنه يخاف أنه يكون سؤال مثلا ما مهم ويسأل، أو سؤال مثلا ما يزيد له شيء نفس ما يقوله. فهل السؤال والاستفسار ممكن يمنع الخطأ؟
0: السؤال
1: والاستفسار من المريض،
0: أيوة، عشان كذا احنا نقولهم دائما سألوا، دائما سألوا. بس يعني الطاقم الطبي طاقم متكامل اليوم. لما المريض الممرض متواجد مع المريض طول الوقت، ففرضا لو الممرض بحكم وجوده مع المريض بيفهم إذا كان المريض مثلا محتاج أو أن المعلومة ما وصلت بطريقة صحيحة. فدائما احنا نأكد لما يطلع الدكتور نتكلم مع المريض ونسأله عندك شيء، فاهم ايش هذا الإجراء؟ احيانا نقولهم اشرحون تحتاجه. طبعا عندنا كذلك مساعدين صحيين يقوم بتثقيف المريض، فنحن يعني احنا فريق متكامل، يعني ما توقف عند الدكتور فقط، ولكن الممرض لدوره، المساعد الصحي لدوره، المريض احيانا المجاور اللي مر بنفس التجربة كذلك لدوره.
1: أحيانا ممكن المريض يجيكم وما عارف معلومات يمكن عن نفسه أو أشياء مهمة أنتوا حتى تسألوا، يعني تسألوها كذا في البداية نفس ما أنت ذكرتي. فإيش أهم المعلومات اللي تنصحوا أن المريض يعرفها عن نفسه؟ يعني أنا أقصد من جانب الأدوية اللي تسبب الحساسية، ويعني عشان يعني يكون الموضوع أسهل في أنكم تحافظوا على سلامته.
0: يعني احنا المهم جدا انه هو المريض يعرف ايش مشاكله بالضبط، ايش مشاكله الطبيه اللي عنده، ايش هي التاريخ الطبي عنده، ايش الادويه اللي هو ياخذها، او انه كان مثلا احيانا الناس تستخدم فيتامينات اعشاب مكملات، هذه حلو انه يشاركها مع الطبيب، لانه احيانا في بعض من هذه المواد تتفاعل مع الادويه وما ممكن الدواء ما يقوم بدوره، يعني الدواء ما يكون يعطي العلاج المناسب، بمعنى انه ما له قوه الدواء، يضعف الدواء. فتاريخه، تاريخ الاهل، ايش احيانا في امراض تكون وراثيه، ايش تاريخ الاهل في هذه الامراض، ايش الاشياء اللي هو يحس فيها، يكون يعني يكون في شفافيه ومصداقيه لكل الاعراض اللي هو يحس فيها يشاركها مع الطبيب.
1: هل صادفكم يعني نوع من انواع المرضى اللي ما يقول الحقيقه؟
0: نعم للاسف. نعم، يعني انا ممكن اشارك تجربتي مع مريض كانت يعني عادة أول ما بدينا دوامنا كان شفت الصباح، لاحظت أنه المريض اللي أنا كنت مسؤولة عنه في عنده مثل جرح عند الحاجب. وكان في كأنها جديدة يعني فيها مثل دم قامت. فسألته قلت له سلمت علي وسأل أقول له إيش هذا الجرح عندك جرح؟ وكان معصب قال لي ما في شيء ما في شيء. قلت له بس فيك شر يعني فيك مثل شمخة على عينك. قال لي ما فيني شيء. فأنا على طول كتبت إنه المريض كذا كذا كذا ولاحظت إنه عنده كذا كذا ولكن ما قدرت أعرف مسبباته. فلما جاء قولة الدكاترة يشوف المرضى هو المريض بدأ يشتكي للدكتور. قال له دكتور أنا هنا يعوقني وأمس طحت في الحمام. فالدكتور شاف علي قال لي كيف المريض طاح في الحمام أنت ما عندش خبر؟ قلت له للأسف ما شاركها معي وسألته وما قال لي. فلما راح أسوي الأشعة طلع عنده كسر في العظمة اللي هذا اللي على الكتف للأسف. ففي فعلا معلومات أحيانا هو لو قال لي قبل كنا سوينا الأشعة قبل حصل علاج قبل وهذا كان من شفت الليل هو طاح في شفت الليل وما تكلم إلى
1: شفت الصباح
0: إلى ما بعد ما جد دكاترة هو الساعة 10 الصباح.
1: فإيش تقولي لهم اليوم المرضى اللي ما يقولوا الحقيقة ويحاول شوية يعني في عناد في موضوع أني أنا أقول لك السبب؟
0: يعني أنا أريد أقولهم أنه نحن موجودين علشانكم. إحنا موجودين عشان ساعدكم. ساعدونا نساعدكم نوفر يعني الوقت جدا مهم في توفير العلاج الأمثل. ما نريد نكون متأخرين في تقديم العلاج على أساس أن المعلومة كانت ناقصة أو ما متوفرة. فلازم نشتغل نتشارك في وضع الخطة العلاجية مع بعضنا البعض. فلازم يكون في مصداقية وثقة.
1: طيب الأسرة المريض يعني خصوصا إذا كان طفل أو كبير في السن يعني ما قادر إنه مثلا يكون في تواصل مباشر بينكم وبينه، كيف ممكن الأسرة تساعد في حماية هذا المريض معاكم أنتوا؟ يعني
0: أسرة المريض
1: إذا كان طفل وإذا كان كبير في السن اللي هو ما قادر يتواصل معاكم بشكل مباشر.
0: أيوة إحنا عادة لما يكون طفل أو يكون كبير في السن يكون معه قايم شخص يكون دائما معاه ويرعاه. فناخذ المعلومات من أم الطفل أو من أبو الطفل وناخذها كذلك من المقدم الرعاية في البيت. فيكون دائما قائم معه ويكون عندنا أرقام تواصل نرجع لهم ونسألهم. طبعا أول ما يدخل المستشفى احنا نقوم بمسح كل هذه المعلومات ناخذها من الاهل ويكونوا موجودين متواجدين معهم. ولكن الاشياء اللي تحدث بشكل يومي تعتمد على القائم.
1: فالتحديات اللي تواجهوها مع مرافقي المرضى او القائم يعني بالمسؤوليه انه يتواصل معاكم خصوصا مع كبار السن اتوقع
0: التحديات اللي نواجهها مع المرافق ما يحضرني شيء في الوقت الحالي. لكن هو للأسف أنه ما دائما يكون مثل الأكثر الأغلبية يكون مشغولين. يعني أقول لك أنا عندي ارتباط عمل عندي ارتباط كذا وما في حد موجود فأضطر أحيانا أروح. يعني أنا أذكر حادثة في مريض هذا المريض كان عندنا كان عنده جلطة قلب وأخذ علاجه وكان في فترة تعديل أدويته وكذا فكان مضطر أنه يجلس في المستشفى. وللأسف هذا المريض نفسه كان عنده سرطان كذلك يعالج مع الأورام. فهذا المريض ما كان كنا نتعب عشان نحصل أهله نريد ناخذ من عندهم معلومات نريد يجيبوا لنا دواء معين نريد مثلا ما كانوا أبدا متعاونين معانا. ولدرجة أنه في يوم الأيام اتصلت واحد من أهله قلت له إذا أنت ولده قلت له إذا أنت مشغول ما عندك أولاد ممكن يكونوا موجودين ما عندك حد من أهلك معقول هذا الرجال ما عنده أهل؟ فكان يقول لي إحنا كلهم مشغولين وأولادي يدرسوا وما في حد هذا وهذا عيار. يقول لي هذا عيار. قلت له مريض قلب وفي السرطان ايش تريده بعد يكون عنده علشان ما يكون عيار؟ يعني انه فعلا في اهالي ما يكونوا متعاونين. كذلك الحالات اللي مثلا تصير لهم جلطه ويكونوا في المستشفى مثلا خلاص تمر في مرحله انت قدمت كل الرعايه التمريضيه اللي يحتاجها ونريد خلاص احنا ندربهم لانه ما ممكن المريض يبقى في المستشفى الى الابد. المريض بعد كذلك نفسيته يريد يكون بين اهله بين اولاده. فنحن علشان نحضر الأهل أنهم يأخذوا المريض ويقدمون الرعاية التمريضية اللي احنا نقدمها الرعاية السرية في المستشفى يقدموها في البيت ما دائما نحصل تعاون من أهل المرضى. ففي ناس مستعدين وجاهزين وحابين وللأسف في ناس وكأنه جابوا المستشفى وما يسألوا عنه. ففي نوعين للأسف في هذا الفئة وفي هذا الفئة.
1: طيب إيش الخرافات اللي منتشرة عن الجودة، جودة وسلامة المرضى، الخرافات اللي تسمعيها أنت في المجتمع؟
0: يعني أنا أكثر شيء أسمع أنه يقولوا أنه المرضى يدخلوا يجيوا السلطاني يطلع منها موتى، ولكن أنا أريد أقول أنه ما أي مريض يدخل السلطاني، المريض لما يدخل السلطاني يكون وضع الصحي جدا متقدم، يكون عنده مضاعفات، يكون عنده مجموعة من المشاكل. والمستشفى السلطاني هو مستشفى متخصص مرجعي، فعشان كذا الحالات البسيطة ما تيجي المستشفى السلطاني، تيجي الحالات المعقدة. فالفكرة أنه هذا المريض طلع من المستشفى ميت، أو في عندنا كثير من إنجازات أن المريض دخل ميت وطلع منها، طلع منها يمشي، عندنا كثير من الإنجازات، ولكن للأسف دائما يقول السيئة عم، ولكن عندنا إنجازات كثير نفخر بها صراحة.
1: أو يمكن الواحد أحيانا بس من باب أنه تجربته هو
0: بالضبط
1: كانت، وتحس انه ينشرها بشكل، او يمكن احيانا الغلط يكون من المرضى بالنفس او من مرافقيهم، يمكن في تعدي على بعض القوانين، يمكن في تعدي على خصوصية المرضى، فبعدين تحس كل واحد يروح ويتكلم وينقل التجربة اصلا حتى بشكل خاطئ، يتكلم بعاطفة.
0: نعم، لانه الحين احنا قلنا ان المريض هو شريك، في شريك المريض واهله شريك في الرعاية الصحية. لما المريض يطلع من المستشفى ما يلتزم بمثلا بعلاجه أو بمواعيده، في فترة لما يعني عندنا كثير من المرضى لما يدخل المستشفى وضعهم يتحسن، لما نرخصهم بأدوية معينة ما يلتزموا فيها تنتكس حالتهم، يرجعون لنا مرة ثانية الطوارئ. مجرد ما نبدأ معهم العلاج تبدأ يتحسن وضعهم. إيش هذا يؤدي إيه؟ إيش المؤشر اللي بين لك الحين إنه فعلًا هم ما يلتزموا بعلاجهم في البيت؟
1: صح.
0: فهي شراكة، إحنا ما ممكن نقدم لهم، ما ممكن إحنا نكون الفرد الشخص الوحيد اللي يقدم الرعاية، هي شراكة بيننا وبينهم.
1: نفس ما قلتي، مسؤولية مشتركة من الجميع. من واقع خبرتك معالي كممرضة ومشرفة على قسم يعني الجودة وسلامة المرضى، هل تغيرت نظرتك لسلامة المرضى وهذا القسم بعد ما انتقلتي؟
0: ما تغيرت نظرتي، لأنه نحن من ما دخلنا المجال الطبي سلامة المرضى هي أولوية أساسية عندنا، ما تغيرت. ولكن ممكن تقولي إن صرت أشوف أشياء أكثر ما كنت أشوفها قبل،
1: لأنك دخلتي خلاص في التفاصيل.
0: أيوة، أنا الحين صرت أشوف المستشفى بشكل أكبر، كنت أشوفها من قسم معين، أو في مثلا أنا لأني في مركز الوطني للطب جراحة القلب، فكنت أشوفها، أشوف مشاكل المركز الوطني للطب جراحة القلب. الحين صرت أشوف سلامة المرضى في كل المستشفى، فصارت نظرتي أكبر، تجربتي أكبر. ولكن سلامة المرضى هي معيار احنا دائما نحرص عليه في كل لحظة.
1: ايش السلوك اللي يعني البسيط اللي تتمني انه يحرص عليه كل موظف صحي وكل مريض وكل مرافق مريض، رغم بساطة الا انه ممكن يصنع فرق كبير؟
0: يعني انا اريد اقولهم نرجع لابسط الامور اللي هي التأكد من هوية المريض، جزء جدا يعني إذا تشوفيه بسيط جدا ولكنه تحدث فرق. لو أنا مثلا ما تأكد بهوية المريض، أعطيت العلاج الخطأ، فأنا سببت بمشكلة وضرر. إذا ما تأكد من هوية المريض ودخلت وسويت له مثلا إجراء معين، أكون سببت له ضرر. فهذا أي إجراء قد يكون بسيط ولكنها عواقبها قد تعطي فرق كبير في في في في في علاج المريض.
1: نحن في نهاية اللقاء معالي، إيش الشيء اللي حاب تضيفيه، النصيحة والرسالة اللي حاب تضيفيها قبل ما نختم اللقاء؟
0: أنا بقدم رسالتين. الرسالة الأولى للكوادر الصحية، أرجع أقولهم إنه سلامة المريض هي أولوية لازم تكون بالحسبان، وهم جزاهم الله ألف خير ما مقصرين، ولكن أريد أشجعهم للبلاغات خاصة للحوادث الوشيكة اللي ما حدثت أو ما صارت، أريد أشجعهم أنهم يقدموا هذه البلاغات. وكذلك أقول للمريض اسأل دائما عن معلوماتك، تأكد من أدويتك وعلاجك، شارك كل معلوماتك اللي تخصك، وشارك في أنك تكون فرد في تقديم الرعاية الآمنة والسليمة لك.
1: كل شكر لش معالي زايد الهنائية، ممرضة متخصصة أولوجي مشرف قسم الجودة وسلامة المرضى. شكرا لش، وشكرا على أنش قربتينا أكثر من قسم الجودة وسلامة المرضى.
0: شكرا لكم، وإن شاء الله أكون أفدت وقدمت معلومات مفيدة إن شاء الله للمجتمع.
1: ما قصرت، يعطيش العافية. إذن مستمعين أيضا نحن نختم معكم مشوار صباحكم عماني، ولقاءنا أكيد راح يجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة في حلقة الأربعاء. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة. حلو.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: خالد بقولك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

أسعار خاصة عبر شبكة وجهات الطيران العماني على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية. لا تفوت الفرصة، العرض متاح حتى الأول من أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطير تسمعوها على

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كليا. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريبا ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهريا للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى أن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائما غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطي 2 أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل 2-8 المساء على هلا اف ام
6: شوية سوالف.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس.
7: الطقس صحو الغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من هلا اف ام مستمعينا، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان حققت جائزتين ضمن الدورة الثانية من جائزة التميز المؤسس التربوي لمنظمة المرأة العربية. مجلس الشورى يشارك في اجتماع الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة. سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإعلام تشارك في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي افتتح على مسرح قرطاج الأثري في العاصمة التونسية. انطلاق فعاليات مبادرة عيش عمان في لندن بهدف التعريف بسلطنة عمان وجهة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار. ومستمعينا بالختام، منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته في جدة مع إن شاء الله انطلاق خليجي 27 يوم غد، وفي أولى مواجهاته مع المنتخب العراقي. المعنويات حاضرة والهمة عالية، ومعك يا الأحمر.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
6: حي الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: نصف الليل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز باستخدام منظومة دفاع جوية تابعة له. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوجه غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة عدة مواقع من الحوثيين في غرب وجنوب تعز بعد مواجهات عنيفة، بينما يواصل الحوثيون تقدمهم في مناطق استراتيجية.

0: مقتل إسرائيلي. نظمي منصور رئيس بلدية بدو.
1: كسروا وحطموا حتى دخلوا على المصلين صلاة العصر، منعوهم وسكروا الباب عليهم يطلعوا من المسجد ورموا عليهم قنابل غاز.
0: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مستودع أسلحة بريف حلب الجنوبي، وفرق الدفاع المدني تحذر السكان من الاقتراب من الموقع. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي السابق، وديوان حاكم دبي يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. BBC.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

0: بيانات تصدر وتنشر في وسائلنا انه والله نحن اسعد شعب في العالم. تنزل الى الشارع تسال المواطن تقول له سعيد، تقول ليش مش سعيد؟ ليش تريدني اقول يعني؟ انا بعكس انه على الاقل لما يقال انه انا ما اعرف هذه حقيقيه اصلا، يحتاج الى يعني الواحد يبحث ايضا ويشوف هل هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، هل هي مشتراه ولا هي تصنيفات دولية معتمدة. فعلى كل حال يفترض أنه هذا المؤشرات اللي بنتكلم عنها إذا كانت مثل ما ينشر فيفترض أنه المواطن يشعر فيها. أنا شخصيا أشعر أننا فيها أفضل بلد في العالم، أشعر كذا. عمان لما تدخليها تحسين بشعور غريب إذا جيت من سفر. أنا أقول لك درجة الأمان ودرجة الخدمات اللي عندك ودرجة الكواليتي أوف لايف،
1: إيه جودة الحياة مثلا، جودة الحياة
0: متوفر لكن مش متوفر لكل الناس. فرقي هنا، إذا عندك في عمان تقدر تجين 5 نجوم مثل ما يقول،
1: إذا عندك.
0: إذا ما عندك تعيش على اللي عندك. هل كل يشعر عايش حياة 7 نجوم أو 5 نجوم؟ أكيد لا، في نسبة كبيرة. ولذلك لما تقول نحن الأولى على العالم
1: أسعد شعب
0: أو الثالث في العالم أو الرابع في العالم، فأنت بتعطيني مؤشر قد لا ألمسه أنا لما يعني أجلس مع 5 6 7 أشخاص.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا موظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. صورة شنطتك قبل السفر. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: ألف شكر. شكرا.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
2: دراسات تشير إلى الآتي أن السبب الرئيسي في سعادة أو تعاسة خلينا نقول الموظف في بيئة العمل، السبب الأول هو الرئيس المباشر، وسبب استقالة الكثيرين وخروجهم من العمل أو انتقالهم هو الرئيس المباشر، وأيضا سبب في بقائهم، وبالتالي تأثيره جدا كبير ومهم. ثقافة المؤسسة أيضا هي عبارة عن شيء مجرد، كيف نحولها إلى أمر تطبيقي من خلال الممارسات أيضا الرئيس المباشر، وبالتالي هذا يصعد فعلا دوره ويجعله دور محوري. المسؤول أو القائد الجيد هو الذي ينجح في توفير شبكة أمان لموظفيه من أجل أن يشعروا بالإطمئنان وهم يقومون بهذه الأعمال، لا يشعرون بالخوف. أنت إذا شعرت الموظف بالإطمئنان وعطيت الأمان أن يخطئ وتتحمل أخطائه، فهو سيكون أسرع في إنجاز الأعمال وأيضا سيكون أقل خطأ. التحفيز مدار بطريقة ممنهجة تسمح بمكافأة عدد نسبة معينة من الموظفين، هم يطالبوا طبعا بزيادة عدد من يتم مكافأتهم. الدراسات بأمانة تشير إلى أنه الراتب والحوافز المالية ليست هي العامل الأول في بقاء الموظف في المؤسسة، رغم أنه هو عامل مؤثر جدا يعني، ولكن الحافز المعنوي، التعامل الجيد، التقدير، كل هذه عوامل تساهم في بقاء الموظف وتعد شيء مهم يعني، وهذا طبعا لا يسقط أبدا، الحافز المالي مهم جدا يعني.

0: في إطار التزام مجموعة أوكيو المتواصل بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة،
1: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني.
0: تأتي مبادرة الدعم الإعلامي لتسليط الضوء على الموردين الحاصلين على شهادة ريادة، وتهدف المبادرة إلى إبراز نجاحهم ومنتجاتهم وخدماتهم وأنشطتهم التجارية، إلى جانب استعراض خططهم المستقبلية تأكيداً على دورهم المحوري ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع. تابعونا في حلقات خاصة مع رواد الأعمال، نبرز من خلالها قصص نجاحاتهم وإبداعهم وطموحهم الذي ليس له حدود.
1: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني
0: بالتعاون مع أوكيو على هلا اف ام.

0: هذه تحية لكم مستمعينا الأحبة، ومعكم متواصلين في حلقة جديدة من لقاءات معكم في مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة بالموسم الثاني. وفي إطار التزام مجموعة أوكيو بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، تطلق المجموعة مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة بالتعاون مع هلا أف أم لتسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات الوطنية المسجلة لدى ريادة والتعريف بخدماتها وإنجازاتها وخططها المستقبلية. المبادرة تهدف إلى إبراز دور هذه المؤسسات في دعم التنويع الاقتصادي وبناء قطاع خاص قوي ومبتكر يسهم في نهضة عمان المستدامة. اليوم أيضا عندنا مؤسسة جديدة وضيف كريم بالاستديو. نروح مباشرة مع الفاضل ماجد بن ربيع الوائلي، مدير الموارد البشرية بمؤسسة الخط السريع للخدمات التقنية. صحيح،
1: أهلا وسهلا. نعم صحيح،
0: أهلا وسهلا.
1: شرف كبير حقيقة اليوم هذه الاستضافة، ودائما نحن يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومات الإعلامية، فأهلا وسهلا بكم.
0: احنا سعيدين أكيد وحابين نعرف أكثر عن الشركة وعن يعني فكرتكم في البداية أنكم تشتغلوا في هذا القطاع تحديدا. ماجد،
1: أهلا بك أستاذة وفاء، ونرحب بكم مرة أخرى. حقيقة الأمر تأسست الشركة في عام 2011، شركة الخط السريع للخدمات التقنية، وكانت الفكرة أساسا في توريد هذه المعدات لقطاع لعدة قطاعات، قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء وقطاع الطاقة كذلك. الفكرة جاءت طبعا بأنه هناك يعني في السابق كان نوع من الندرة في توفير المعدات وأيضا قطع الغيار وأيضا المنتجات لهذه الشركات. بمعنى آخر، اليوم نحن نفتقر حقيقة في السلطنة لهذه المصانع اللي أساسا هي توفر، أو شركات محلية توفر بشكل مباشر لهذه القطاعات اللي أنا ذكرتها، الثلاثة قطاعات. فبناء على ذلك جاءت الفكرة من قبل المؤسسين بأنه يتم البدء في هذا النشاط وهذه الشركة من أجل أيضا توفير هذه المنتجات بسلاسة، وأيضا من أجل أن يكون هناك نوع من التميز وأيضا دعم من هذه الشركات للشركات اللي هي الناشئة توفر هذه المنتجات والخدمات لهم.
0: جميل. يعني خلني أسأل إذن، يعني ماجد، هل كان في نقص مثلا في السوق ووجدتوا أنه أنتم بإمكانكم تقديمه من خلال هذه يعني الشركة؟
1: هي نعم فعلا، كان سابقا في نقص في السوق المحلي، فبدأت الفكرة من أجل أن يكون يعني هناك سد لهذا الفراغ. فالحمد لله رب العالمين وجدنا يعني هناك إقبال من قبل الشركات، سواء كان شركات الطاقة أو شركات حتى النفط والغاز، والحمد لله رب العالمين يعني بدأت الشركة في هذا المجال من عام 2011 وإلى اليوم هي مستمرة
0: ما شاء الله، من 2011 نقول إلى اليوم، ويعني أنتم مستمرين. إذن يعني إحنا إذا ببساطة للمستمع الكريم نريد نوصل إنه إيش اللي أنتم تقدموه في قطاع النفط والغاز.
1: جميل جدا، سؤال جميل. ونحن يعني الحمد لله رب العالمين معظم الأعمال اللي نقدمها هي لشركات النفط والغاز. بطبيعة الحال هناك طلبات كثيرة في شركات النفط والغاز لمختلف الأجهزة في التقنيات الحديثة. أنا اليوم أتكلم عندك على سبيل المثال أجهزة فحص، مثلا على سبيل المثال أجهزة فحص اللي هي ارتفاع السوائل في بعض حقول النفط. فهذه الأجهزة أو هذه التقنيات اللي هي الحديثة تسهل أيضا عملية اللي هي يعني الكشف في مختلف الأعطال اللي ممكن تكون في الأنابيب على سبيل المثال، أيضا في صمامات وأيضا المشغلات اللي موجودة معاهم، كذلك أجهزة القياس والتحكم، كذلك في بعض الأجهزة اللي هي كشف الحرائق على سبيل المثال في بعض المخازن اللي موجودة معاهم في أجهزة النفط وفي شركات النفط والغاز، كذلك أجهزة اللي هي نقدر نسميها آلات اللي هي الضغط العالي. فبدل ما كانوا سابقا على سبيل المثال في الأنابيب اللي هي الضخمة، بدل ما كان يدخل مثلا على سبيل المثال شخص معين أو موظف ويكشف نوع من التسريب في هذا الأنبوب الطويل مثلا في النفط والغاز، مجرد صمام بسيط أو مجرد جهاز بسيط نحن نوفره بإمكانه يكشف لك هذا التسرب، بدل ما أنت تدخل شخص وتعرف أنت في هناك نوع من المشقة والمتاعب اللي ممكن يعني يواجهها، فجهاز أو صمام ممكن أنت يكشف لك هذا العطل اللي موجود داخل المحطة. يعني
0: جميل جدا. يعني نقول بالنسبة للمنتجات أو الخدمات هي كلها تقنية اللي تقدم.
1: تقنية نعم نعم.
0: جميل.
1: في مجال التقنية الحديثة.
0: يعني اليوم احنا نقول مثلا المنافسة موجودة في السوق أكيد، وبس تشوف هل في فرص فعلا يعني للشركات الصغيرة والمتوسطة أنها يعني تدخل في المنافسة ضمن يعني مؤسسات، ونشوف شركات أيضا كبيرة خاصة في هذا القطاع اللي يخص النفط والغاز والطاقة أيضا.
1: جميل جدا. طبعا المنافسة موجودة في أي قطاع كان، فقطاعنا احنا قطاع متجدد وقطاع ايضا هندسي، والقطاع الهندسي دائما في فرص واعده وفرص كبيره، خاصه انك تتعامل مع شركات النفط والغاز. فطالما انك تتعامل مع شركات النفط والغاز ومجال الطاقه فهناك يعني اكيد انه بتكون في فرص، خاصه انه اصلا اقتصاد الوطن او اقتصاد البلد هو معتمد على هذه القطاعات. ومثل ما نعلم نحن بانه هذه القطاعات هي قطاعات يعني نقدر نسميها داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. فالحمد لله مهما كانت يعني المنافسة موجودة تجد الأعمال معاهم يعني، وتجد أيضا الطلبات اللي هي تناسب مجالك ونشاطك. نحن اليوم كشركة الخط السريع للخدمات التقنية الحمد لله يعني نجد إقبال من هذه الشركات في التعامل. يعني نحن كشركة عمانية 100% ولدينا أيضا ريادة، فنجد إقبال الحمد لله، ولكن هي المنافسة موجودة. لكن دائما هناك يعني لازم تجد طريقة تميزك عن الشركات الأخرى. يعني في بعض الشركات يعني يقدم لك فقط المنتج أو يقدم لك الخدمة بدون ما يعني يقوم بالخطوات الأخرى يعني، لكن نحن العملية معنا تكاملية في الشركة. نوفر المنتج، نوفر الخدمة، ونقوم بالعمل الهندسي والفني في التركيب الخدمة هذه أو المنتج هذا، وفيما بعد نقوم بالدعم الفني لهذا المنتج. على سبيل المثال أنت اليوم اشتريت منتج معين، نحن يعني نركب أو نذهب بنفسنا يعني إلى الموقع ونقوم بتركيب هذا المنتج بعمل هندسي وفني، وأيضا نقوم بمراجعة هذا العمل فيما بعد. ممكن هذا العمل يحدث فيه عطل، ممكن أنه يعني يصير فيه أي شيء، فنحن نكون موجودين بالمهندسين اللي متوفرين معانا في الشركة.
0: جميل. يعني خلينا نقول في متابعة أيضا في خدمة ما بعد البيع.
1: بالضبط.
0: أيضا
1: بالضبط هذه هي يعني، والشركات مثل ما أنت تعرفي هم دائما أو القطاع هذا يبحث دائما عن الجودة، ويبحث أيضا عن السعر المناسب، ويبحث أيضا في ما بعد البيع.
0: هذا اللي كنت أريد أسألك عنه ماجد، أنه يعني هل المنافسة اليوم أصبحت أنها يعني تعتمد فقط على السعر، أم يعني على الخبرة والتقنية وجودة أيضا الحلول اللي أنتم ممكن يعني تقدموها، وأصبحت أيضا هذه كلها عوامل حاسبة؟
1: هي كل اللي ذكرتيها أستاذة هي عوامل مهمة حقيقة. يعني اليوم لو نجي على السعر مع الجودة مع أيضا سرعة توصيل، نقدر نسميه سرعة توصيل المنتج، لأنه في بعض المنتجات أستاذة نحن يعني ما موجودة معانا محليا، فنحن معانا وكالات من خارج السلطنة في بعضها في أوروبا حتى، فأول ما يجينا الطلب أكيد في مهلة من أجل توصيل المنتج. وكذلك في أيضا أنت تنافس على هذا الطلب بالسعر المناسب، أيضا كذلك تنتبه إلى جودة هذا المنتج. أيضا في بعض المنتجات أو بعض الخدمات اللي يطلبوها فيها مواصفات يعني خاصة يعني، فلازم أنت تنتبه لهذه المواصفات اللي هم يطلبوها. فيما بعد كذلك لازم عندك الكفاءة، الكفاءة اللي ممكن تتعامل مع هذا المنتج أو هذا الخدمة اللي أنت راح تجيبها. فهذه كلها أنت تقدمها لهذا القطاع بأنك أنت عندك القدرة بأنك توفر جميع هذه العوامل بحيث أنك أنت تكون مؤهل. فنحن الحمد لله رب العالمين يعني قطعنا شوط كبير في هذا المجال، عندنا الكفاءة المناسبة، وكذلك عندنا المصانع اللي هي الوكالات من خارج السلطنة اللي من خلالها نحن نطلب المنتجات اللي تطلبها من الشركات ونوفرها في وقت قياسي، وأيضا بسعر مناسب، وأيضا بجودة مثل ما هم يعني يطلبوها.
0: جميل جدا. يعني اليوم برأيك الشركات الكبيرة يعني إيش اللي تبحث عنه لما تجي تتعاون نقول مع يعني شركات ناشئة أو يعني شركات عمانية تكون محلية.
1: جميل جدا. هم دائما شركات سواء كان في مختلف المجالات، الصناعة، في النفط والغاز، في الطاقة، في الكهرباء، في عوامل مهمة أنهم ينظروا لها. أول شيء هي طالما أنت شركة عمانية 100% بإدارة عمانية، هذه بحد ذاتها أنت تحصلها كميزة، يعني لأنه تعرف أن هم معاهم يدخل دعم الشركات المحلية والآي سي في وغيرها، القيمة المضافة وإلى آخره.
0: نعم.
1: فطالما أنت شركة عمانية 100% وعندك ريادة وعندك أيضا كفاءات وطنية، هذه بحد ذاتها أنت تحصل ميزة. الشيء الآخر لابد أيضا من أنه عندك هيستوري، يعني لازم يكون عندك تاريخ رائع وجميل في تقديم خبرة، يعني بمعنى آخر في تقديم هذه الخدمات. يتضمن هذا أيضا من وين أنت راح تورد هذا الخدمات أو المنتج هذا. هل فعلا أنت عندك وكالات يعني خارج السلطنة ممكن أو داخل السلطنة حتى؟ هل في عندك مصانع داخل السلطنة أنت ممكن أنك توفر لنا هذا الغرض في وقت قياسي وفي أيضا وبسعر أيضا مناسب؟ فهذه كلها عوامل يعني تدخل في هذا النطاق من أجل أنك أنت تكون من الشركات المتميزة في اعتمادهم هم لك أنت، عشان أنت تورد لهم المنتج والبضاعة.
0: نعم. يعني برأيك اليوم يعني ممكن إيش ممكن يكون أصعب يعني تحدي تواجه شركات عمانية تعمل في قطاعات يعني بهذا الحجم؟
1: والله تحديات كثيرة حقيقة، لكن أنا أقدر أقول يعني العوامل المتغيرة الخارجية هي دائما. اليوم العالم أصبح جزء صغير، يعني أصبح كل العالم مرتبط ببعض البعض. على سبيل المثال يعني اليوم الأحداث الأخيرة اللي صارت معانا في العالم اللي شهدتها العالم مؤخرا هي أيضا أثرت على الشحن. اليوم أنت لما تشحن بضاعة معينة أو منتج معين من الدول الأخرى طبعا عن طريق البر أو عن طريق الطيران، فهي كلها يعني هذه عوامل نتأثر فيها. اليوم المنتج يتأخر، يعني في بعض العملاء يطلبوا مثلا منتجات معينة، يطلبوا عوامل أو خدمات معينة في وقت قياسي، وانت تتفق معهم في هذا الوقت المعين وبالسعر، لكن فيما بعد بسبب العوامل الخارجية هذه اللي نشهدها ممكن الطلب يتأخر أكثر من الوقت اللي هم أقروا لنا يعني.
0: صحيح.
1: فهذه تزيد عليها أيضا أسعار، يزيد عليها السعر أنه البضاعة ظلت في مكان معين، فأكيد الشحن وغيره وشركات الشحن هم أيضا كذلك يتأثروا، لأن المنتج محتاجين له في وقت قصير فكل عوامل هذه العوامل الخارجية تؤثر. كذلك أحيانا الأسعار تتغير، بمعنى آخر أنت اليوم تطلب غرض أو منتج من, من, من خارج السلطنة، تقدمه للعميل بسعر معين، بعد ذلك لما تجي تطلبه أنت يقول لك لا هذا سعره تغير، صار سعره كذا كذا بسبب عوامل وإلى آخره، يعني
0: بسبب طلب زاد.
1: بسبب الطلب زاد. كذلك في أشياء يعني مثل على سبيل المثال نحن يعني كنا نتمنى حقيقة نأمل أنه مثلا نحن كشركة وحتى الشركات المحلية اللي هذا شغالة في هذا المجال أنه يكون معاهم هنا مصانع يعني في عمان، يعني بمعنى آخر بدل نحن ما نورد المنتج من خارج السلطنة وفي عوامل كثيرة تدخل ومصاريف، أنت تجيب المصنع هنا بنفسك يعني كشركة وتقوم بعمل هذا المنتج. لكن التحدي الأكبر يعني أكيد أنه راح يكون مكلف بشكل كبير. التحدي الأكبر هل بيكون هناك يعني إقبال أنه يتم التعامل مع هذه المصانع بشكل رئيسي ورسمي، بحيث أنه ما يتم يعني تجاهل هذا المصانع، يعني ففي شوية مخاوف نوعا ما وبهذا الشكل.
0: فعلا هي تحديات بالنهاية. طيب هل يعني تشوف أيضا أنه يعني التحدي في الحصول على المشاريع أو التمويل أو المنافسة أم استقطاب الكفاءات؟ وين تشوف التحدي؟
1: والله هي كلها هذه اللي ذكرتيها أستاذ مرتبطة ببعض البعض، هذه التحديات كلها. فيما يخص اللي هي الكفاءة، هي الكفاءة حقيقة تحدي كبير. اليوم القطاع الهندسي هو قطاع متغير بطبيعته، فأنت اليوم الكفاءات مهما دعمت هذه الكفاءات، مهما قدمت لها التدريب اللازم، بعدك لازلت أنت موجودة معاك أيضا متغيرات في السوق تطرأ في السوق.
0: صحيح.
1: المتغيرات هذه حول الطلبات اللي تجيك من العميل في أجهزة معينة وتقنيات حديثة، لازم توجد لك أنت الكفاءة المناسبة اللي تقدر أصلا تتعامل مع هذه المنتجات. أحيانا في بعض الأحيان يعني نضطر أن نحن نجيب كفاءات من خارج السلطنة ونتعامل معهم بالساعة، يعني بالساعة نحسب لهم الأجر. فهذا بحد ذاته يعني تحدي مكلف، وفي نفس الوقت هو في نوع من الندرة. الجانب اللي هي الأعمال سواء كانت العقود هي الحمد لله متوفرة يعني موجودة. طبعا أكيد أن الإنسان أو الشركة أو المؤسسة تطمح للأكثر يعني، لكن طالما أنه يعني موجود العمل وموجود هذه الشركات هي أيضا داعمة لشركاتنا، فالحمد لله الأعمال هي يعني موجودة ومستمرة، وباقي الأشياء هي يعني أشياء يعني تقدر تتخطاها وتقدر يعني أنك تمشي عليها.
0: نعم. طيب يعني اليوم نقول كيف تحافظ الشركة على قدرتها التنافسية في سوق نفس ما ذكرت أنه يعني في متغيرات كثيرة سريعة التغير، فاليوم أنتم كيف تحافظوا على يعني خطكم وعلى قدرتكم التنافسية أيضا وعلى تلبية احتياجات السوق؟
1: مثل ما ذكرت أنا في البداية، قبل كل شيء لازم أنت تتميز في الشركة بالخدمات اللي تقدمها. اليوم جميع العملاء هم ما يريدوا فقط مجرد يريدوا أنهم خدمة، وإنما يريدوا عملية متكاملة. العملية التكاملية هذه تكمن في توفير المعدات والخدمات والمنتجات مرورا بالهندسة والتركيب، وبعد ذلك بالدعم الفني. فهذا أنت لما توفرها كامل، تقدم ملفك كامل أنك أنت توفر هذه الخدمات بشكل كامل، وأيضا أنت عندك الكفاءة اللي مستعدة أنها تركب هذه المعدات والخدمات، وأيضا فيما بعد لو حصل أي عطل في الجهاز أنت بإمكانك أنك تعمل إصلاح بالكفاءات اللي موجودة معك. هذه بحد ذاتها أنت تعطيك ميزة، وتعطيك أيضا تعطيك استمرارية أيضا في السوق. لازم أنت أيضا تتوقع العوامل اللي ممكن تطرأ في السوق العماني وتكون مستعد لها. بمعنى آخر، اليوم في متغيرات على سبيل المثال في منتج معين أو خدمة معينة ممكن تطلبها شركة معينة بسبب ظرف ما أو ظرف معين، أنت لازم تكون مستعد لهذا الظرف. أول شيء تؤهل الكفاءات اللي معك، تبحث عن الكفاءات المناسبة، فهذا بحد ذاته يعني يعطيك استمرارية وأفضلية دائما في السوق.
0: نعم. يعني دمنا احنا نتكلم عن الكفاءات، خلينا نقول الكفاءات الوطنية، وانت يعني مدير الموارد البشرية في الشركة ماجد. نعم. فكيف اليوم تشوف انت كفاءاتنا الوطنية في مجال النفط والغاز، او ايضا يعني الشباب العماني اليوم يعني وعملهم في هذه القطاعات، ايش المهارات اللي عندهم وايش اللي ناقصهم ايضا؟
1: والله استاذ، انا دائما اقول بانه الشاب العماني سواء كان ذكر او انثى عندما يمكن فانه يبدا. واليوم الشباب العمانيين ما شاء الله عليهم موجودين في السوق حتى بتخصصات نادره. اليوم نحن انا بواقع خبره وفي المؤسسه اليوم يعني نشوف شباب عمانيين معهم حتى خبرة ومجال ومعرفة حتى في مجال الفضاء اللي هو يعتبر سابقا من التخصصات اللي هي فيها نوع من الندرة، حتى في الطائرات المسيرة على سبيل المثال. أما في قطاع النفط والغاز اللي هي نحن اليوم يعني نواجه فيها تحدي في نقص الكفاءات العمانية، اليوم أصبحوا موجودين. اليوم حتى نواجه يعني شباب عمانيين ما شاء الله عليهم حتى ما يكتفوا فقط بالمؤهلات، وإنما يدخلوا دورات تدريبية كذلك. رسالتي أيضا لأصحاب العمل بأنه أيضا يعني يشدوا بأيدي هؤلاء الشباب العمانيين. الشاب العماني اليوم أصبح متمكن جدا، ونحن حقيقة من واقع خبرة وتجربة وجدناهم كفاءة ويعتمد عليهم. فأيضا الشركة اللي هي الخط السري للخدمات التقنية هي تدعم الشباب العمانيين، وكلمة شكر حقيقة للقائم والمؤسس الأستاذ عبد العزيز الذهلي، هو أيضا داعم بشكل كبير للشباب العمانيين، وأيضا يوفر البيئة المناسبة للشباب ما شاء الله يعني.
0: يعني احنا يعني تكلمنا عن المؤسسة يعني الخط السريع للخدمات التقنية ماجد من 2011 انت تقول، فاليوم متطلبات سوق العمل تشوف هل انها يعني تغيرت مقارنة باللي كانت عليه قبل مثلا 10 أو 20 عام؟
1: طبعا اكيد، طبعا متطلبات سوق العمل، التغيرات ايضا اللي تطرأ، طالما هناك يعني حياة، طالما هناك تغيرات، طالما هناك يعني حياة، طالما هناك تطور أيضا، فأنت لازم تواكب. يعني إذا ما تواكب هذا التطور في الكفاءات اللي معك، أنت راح تظل على مستوى يعني واحد، وراح تواجه تحديات كبيرة ما تستطيع أنك أنت يعني تتغلب عليها مستقبلا. فالتغيرات هذه في القطاع النفطي، في القطاع أيضا الطاقة، أيضا في قطاع الكهرباء، هم بنفسهم يطلبوا يعني خدمات هي أيضا تواكب السير العملية يعني في الوقت الحالي. فأنت لابد منك تكون مستعد، لازم تبحث عن الكفاءات اللي هي معاهم مثلا شهادات أو مهارات مختلفة تتناسب مع الوضع الحالي. سابقا يعني قبل 10 سنوات ممكن المؤهل يكفي بنفسه، يعني الحين لا، الحين ممكن تبحث عن المؤهل وعن شهادات مهنية وأيضا عن المهارة في مجالات يعني في قطاعات. فشوي نوعا ما تجد تحدي لكنهم موجودين يعني.
0: صحيح. فيعني أنت من واقع يعني خلينا نقول خبرتك هذه السنوات كلها، يعني في هذا القطاع تحديدا إيش راح يكون الفرق بين الشهادة الأكاديمية والمهارة أيضا اللي يبحث عنها هذا القطاع؟
1: والله شوف أستاذة، بخصوص الشهادة الجامعية أنا أقول أنها مهمة، لكن الشهادة الجامعية وحدها يعني لا تكفي في مثل هذا القطاعات. هذا القطاع بطبيعته هو قطاع معرفي، بقطاع اللي هو يعني نقدر نسميه قطاع معرفي علمي بمعنى آخر، أنك أنت لازم تكون عندك هذه المهارة من أجل أنك أنت تتعامل مع التقنيات الحديثة هذه اللي موجودة معنا نحن. الشهادة وحدها يعني غير كافية، ولكن مع الخبرات، مع أيضا الشهادات الفنية، أيضا الدورات المهنية، ولكن الخبرة العملية هي دائما مهمة جدا. فطالما أنه الشاب العماني يجد فرصة في هذه القطاعات يبدأ، وبعد ذلك أكيد أنه راح الخبرة يعني تساعده ويجد إن شاء الله الطريق المناسب له
0: بإذن الله تعالى. يعني إحنا ما شاء الله الوقت قاعد يمر سريع، فيعني إذا بنسأل دامنا يعني المؤسسة تعمل أكيد خدماتها ومنتجاتها خلينا نقول يعني تقنية، فهل التقنية اليوم فعلا قادرة على خفض نقول تكلفة الطاقة والمياه وهذه الأمور يعني كلها؟
1: طبعا أكيد. التقنية أصلا وجدت من أجل تسهيل العملية وأيضا يعني خفض التكلفة وكذلك تسهيل العمل على الناس. هذه التقنية الحديثة هي دائما يعني وجدت من أجل هذا الأساس. اليوم جميع التقنيات يعني في كل مكان، إن لم تواكب هذه التقنيات فأنت يعني راح تتعب كثير يعني. لكن اليوم أنت لما تستخدم هذه التقنيات سواء في كل المجالات يعني، فأنت تختصر على نفسك طريق. هذا الطريق هو يعني يسلكه جميع الأفراد، سواء كان أفراد مؤسسات، وهذا نحن ما وجدناه يعني اليوم في شركات النفط والغاز، في شركات الطاقة، في شركات الكهرباء، يستخدموا هذه التقنيات بشكل كبير ويواكبوا أيضا التطور اللي يصير في العالم من أجل أيضا خفض التكلفة ومن أجل أيضا تسهيل العملية معهم.
0: نعم. وتتوقع أن الذكاء الاصطناعي اليوم رح يغير شكل قطاع النفط والغاز؟
1: طبعا، لكن نحن نكون واقعيين وصريحين، بعدنا يعني لازلنا يعني ما استخدمنا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في هذا المجال، ولكن مستقبلا أتوقع أنه راح يكون مادة أساسية في هذا القطاع، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي يعني يسهل لك العملية ويختصر لك الكثير من الجهد والمال. فالفكرة الأساسية هي أيضا أنك تختصر أنت هذا الجهد والمال والوقت، فأكيد راح يكون مادة ربط أساسية يعني.
0: جميل. يعني إحنا أيضا قبل ما نختم نسأل يعني برأيك أنه هل اليوم فعلا قطاعات النفط والغاز مفتوحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
1: طبعا بشكل أكيد، لكن بطبيعة الحال لازم تكون هناك معلومة وفكرة بأن شركات النفط والغاز اليوم هي طبعا مفتوحة أمام جميع الشركات، ولكن لابد من أن هناك اشتراطات معينة لازم بنفس الوقت، لأنك أنت اليوم أيضا يعني لازم أنك تكون حذر مع التعامل مع هذه كشركة نفط وغاز. أيضا في اشتراطات معينة من أجل أنك أنت يعني تنافس على العقود أو تنافس على الأعمال اللي موجودة، لكن بمجرد اكتمالك يعني الاشتراطات وتكون يعني ملفك جاهز، فأنت أكيد يعني أمام فرصة كبيرة من قبل الشركات.
0: احنا يعني بكذا وصلنا معك للختام، ما اعرف قبل ما نختم في رسالة حابة توجهها تحية؟
1: والله حقيقة يعني دائما انا افخر لما اشوف الشركات سواء كانت الصغيرة او المتوسطة وحتى الكبيرة اللي تكون بقيادات وطنية، ودائما نحن يعني نفخر وايضا نتمنى في قادم الوقت انه الشباب العمانيين يبدأوا في ريادة الأعمال بمثل هذه القطاعات أو مختلف القطاعات الأخرى، لأنه مثل ما نحن يعني عارفين بأنه البلد الحمد لله رب العالمين موجود فيها العمل وموجود فيها يعني العقود، وأيضا بمجرد ما أنت تسعى أكيد أنك يعني راح تحصل. كذلك الشركة الخط السير الخدمات التقنية بقيادة وبكفاءات عمانية من عام 2011 بمؤسسيها وإلى اليوم، هذا بحد ذاته يعني يشعرك بالفخر بأنه واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع بقيادات عمانية. كذلك المؤسسات يجب أنها أيضا تأخذ بأيدي الشباب العمانيين في التوظيف، لأنهم هم دائما يعني في كفاءات طبعا، وفي حتى كفاءات بمختلف التخصصات، حتى التخصصات اللي هي فيها نوع من الندرة مثل ما أنا ذكرت. ونسأل الله التوفيق للجميع، وشكر لكم على هذه الاستضافة الطيبة. حقيقة مر الوقت بشكل سريع وحوار ممتع، ونتمنى إن شاء الله لنا لقاءات أخرى
0: بإذن الله تعالى. جزيل الشكر لك الفاضل ماجد بن ربيع الوائلي، مدير الموارد البشرية بالخط السريع للخدمات التقنية. شكرا جزيلا على وقتك وعلى حضورك
1: بارك
0: معنا.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
0: إذن مستمعين، احنا وصلنا معكم لختام لقائنا في مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني. يعني قصص اليوم تجسد روح الطموح والإصرار والابتكار اللي تميز مؤسسات ريادة وتثري الاقتصاد الوطني. شكرا لضيوفنا الكرام على مشاركتهم، والكل من يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لعمان. كل الشكر لمجموعة أوكيو على دعمها المتواصل وتمكينها لريادة الأعمال الوطنية من خلال هذه المبادرة النوعية. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، وتحيات المعتصم الشبلي. في أمان الله.
2: كانت هذه نماذج ملهمة من قصص التفاني والابتكار التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. نعبر عن بالغ تقديرنا لمجموعة أوكيو على دعمها المتواصل ومبادراتها الرائدة في تعزيز دور شركات ريادة.
3: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني.

0: الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: منتج وبدك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت نماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
7: BBC أخبار الشرق الأوسط.
8: الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز باستخدام منظومة دفاع جوية تابعة له. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوجه غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني.
7: BBC أخبار الشرق الأوسط.
8: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة عدة مواقع من الحوثيين في غرب وجنوب تعز بعد مواجهات عنيفة، بينما يواصل الحوثيون تقدمهم في مناطق استراتيجية قرب ساحل البحر الأحمر وباب المندب في تصاعد يهدد حركة الملاحة والطاقة في المنطقة. الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
9: مواجهات متقطعة في جبهتي الكدحة وجبل جرداد غرب مدينة تعز بعد إعلان القوات الحكومية صباح اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في هذه المناطق.
8: الجيش الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس، ويقيم مركز احتجاز داخل منزل استولى عليه بحسب مصادر محلية. يأتي الاقتحام بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل إسرائيلي نظمي منصور رئيس بلدية بدو.
10: كسروا وحطموا حتى دخلوا على المصلين صلاة العصر، منعوهم وسكروا الباب عليهم يطلعوا من المسجد ورموا عليهم قنابل غاز.
8: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مستودع أسلحة بريف حلب الجنوبي، وفرق الدفاع المدني تحذر السكان من الاقتراب من الموقع. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجل

0: بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: الساعة عن انطلاق برنامج

0: تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: الحكاية
2: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس. الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
6: سيبتو كل أكبر عدد من الناس.
7: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

0: مساكم الله بالخير مستمعين إذاعة هلا فم. يا هلا وسهلا فيكم في حلقة الثلاثاء من البرنامج وأسئلة اليوم تقول: كيف أسهمت الطباعة ثلاثية الأبعاد في نجاح أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج تشوه نادر في الرسغ؟ وماذا يعني نقل العزب إلى موقعها الجديد في الجفنين لأصحابها؟ هل هذا الموقع مهيئ فعليا لبدء الانتقال؟ وكيف ممكن الواحد يتكلم عن تحقيق التوازن بين الاستثمار في المحاجر والتعدين وكذلك حماية الإنسان والبيئة والمراعي في المغسيل بظفار؟ في ساعتنا الثانية متابعين الكرام نتكلم عن موضوع جدا مهم سبق وأثرنا نحن أيضا في فترة الصيف من خلال مجموعة من التقارير اللي اشتغلوا عليها الشباب في الفترة الماضية، وكان عن موضوع الطوارئ. كم تنتظر في الطوارئ؟ كيف يتم أيضا تقديم لك العلاج وتحديد الأولويات وأيضا موضوع أسبقية الوصول وغيره؟ فاليوم إن شاء الله تعالى في الساعة الثانية راح أطرح كثير من الأسئلة على ضوء هذه المسألة على ضيفي في الاستوديو من المستشفى السلطاني، وبالتالي راح إن شاء الله تعالى يجاوبني على كل الأسئلة. لكم كل التحايا من فريق العمل في برنامج اليوم، ونتمنى لكم دائما قضاء أوقات طيبة برفقتنا.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة:
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004.
4: 22009004.
3: تواصلوا معنا اليوم.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز باستخدام منظومة دفاع جوية تابعة له. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتوجه غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة عدة مواقع من الحوثيين في غرب وجنوب تعز بعد مواجهات عنيفة، بينما يواصل الحوثيون تقدمهم في مناطق استراتيجية قرب ساحل البحر الأحمر وباب المندب في تصاعد يهدد حركة الملاحة والطاقة في المنطقة. الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
11: مواجهات متقطعة في جبهتي الكدحة وجبل جرد.

0: باب عليهم يطلعوا من المسجد ورموا عليهم قنابل غاز.
1: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مستودع أسلحة بريف حلب الجنوبي. وفرق الدفاع المدني تحذر السكان من الاقتراب من الموقع. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي السابق. وديوان حاكم دبي يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
3: كل الأسئلة على هلا أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعين إذاعة هلا فم. هذا برنامج كل الأسئلة اللي أحييكم من خلاله وأتمنى لكم دائما متابعة طيبة برفقتنا. أول سؤال في حلقة اليوم متابعينا نطرح سؤالنا حول الطباعة ثلاثية الأبعاد وكيف ساهمت في نجاح أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج تشوه نادر في الرسغ. وطبعا أرحب بالدكتور أحمد بن خلفان الغيثي وهو استشاري بقسم الجراحة بمستشفى جامعة السلطان قابوس المدينة الطبية الجامعية. مساك الله بالخير دكتور, حياك الله معنا في إذاعة هلا فم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته, مساكم الله بالنور والسرور, أهلا بكم.
0: أهلا وسهلا دكتور, أطلعنا أكثر على طبعا هذا الإجراء واللي نجح في الفريق لأول مرة في علاج حالة نادرة من تشوه في الرسغ.
1: طبعا هذا تشوه في شكل عظمة الرسغ حول الرسغ, ويتطور عادة مع النمو, مع زيادة التشوه تتأثر ميكانيكية حركة الرسغ, فالمريض يعاني معانا من ألم في الرسغ ومحدودية في حركة يده. ففي هذه الحالات نهدف أن نرجع للمريض حركة اليد بقدر المستطاع بتكون بدون آلام. ما نحاول أن نعيد وضع العظم للطبيعة, ولكن شيء قريب للطبيعة.
0: نعم جميل. طيب يعني أيضا ذكر في الخبر المنشور حول هذه الحالة أنه تم استخدام تقنيات متقدمة في التخطيط الجراحي وكذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد. خلينا شوي نتكلم عن هذه الجزئية ويعني نبسط المعلومة للسادة المستمعين, كيف كانت؟
1: طبعا الحالات هذه عادة العلاج المعتاد هو أن الطبيب أو الجراح لما يدخل غرفة العمليات ليعمل أن في أدوات محدودة معها تكون, فبيعمل اللي هي بيعمل تعديل لشكل العظم بالطرق التقليدية اللي هي خلينا نكون بالعامية اللي هي نسميها المنشار أو السو, تمام. ولكن في الحالة هذه احنا حاولنا ان نكون اكثر دقة في علاج هذا المريض, عشان كذا وظفنا الطباعة ثلاثية الابعاد. ايش عملنا؟ عملنا بالاشعاعات المقطعية للمريض. الاشعاع المقطعية وضحت لنا شكل العظم وقارناه بشكل العظم الانسان الطبيعي. بعد ما عملنا هذا الشيء أخذنا هذه الأشعة المقطعية وعملنا لها طباعة ثلاثية الأبعاد, نقدر من خلالها أن نغير شكل العظم من غير الطبيعي, نحاول نقربه للشكل الطبيعي. فكل حاجة كانت مدروسة قبل العملية على أساس أن لما ندخل العملية نكيف المريض مع الأدوات مش العكس تكون. فكذا أصبحت العملية صممنا الأدوات للمريض وليس اللي هي العكس, أن المريض أن نستغل الأشياء الموجودة فقط في الموجودة مع كجراحين.
0: طيب لو قارناه بالأساليب الجراحية التقليدية كيف كان بيكون الموضوع؟
1: طبعا الأساليب العادية بتكون غير دقيقة, فقطعنا للعظمة ما بتكون اللي هي بديك الدقة لما تستغلي هذه التقنيات الحديثة.

0: لما نستغلها هذه تكون سهلة سهلة للجراح في غرفة العمليات، من بعدها اللي تصير للمريض سهولة إنه في التشافي، وإنه حتى المريض يقدر يروح للبيت في نفس اليوم، ما لازم يكون معانا يتنمو في المستشفى.
1: نعم، يعني موضوع توظيف هذه التقنية مستقبلا في علاج يعني حالات تقريبا مشابهة أو تشوهات أخرى، مدى إمكانية هذه المسألة دكتور كيف شايفينها بعد نجاح هذه العملية؟
0: بما بعد نجاح هذه العملية الحين الطب بشكل عام مش فقط في هذه العملية يتجه لحاجة يسموها العلاج المخصص للمريض أو البرسوناليز ميديسن. طيب، فهذا أنك أنت تعمل الأشياء المناسبة للمريض بما يتناسب مع المريض هذا. فمعانك إصابات كثيرة تصير المرضى حوالين سواء الرسغ أو في الكتف أو في الكوع، اللي هي سواء بسبب كسور معينة أو أسباب تشوه خلقية لا سمح الله، فممكن أن نخصص مثل هذه التقنيات في علاج هذه التشوهات في المستقبل لمرضى كثيرين معانا.
1: نعم، شكرا جزيلا لاستشاري بقسم الجراحة بمستشفى جامعة السلطان قابوس المدينة الطبية الجامعية دكتور أحمد بن خلفان الغيثي.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى سؤالنا الثاني في حلقة اليوم. نقل العزب إلى موقعها الجديد في الجفنين، كيف ممكن هذه المسألة تؤثر على أصحابها؟ هل الموقع أصلا اللي حاليا بينقلوا العزب فيها مهيئ لبدء الانتقال؟ متابعينا الكرام، هذا الموضوع بناقشه مع أحد ملاك الهجن في ولاية السيب، سهيل بن ناصر النهدي. مساك الله بالخير أستاذ سهيل.
1: مساء النور والسرور أستاذة، وأهلا بمستمعين هلاكم.
0: حياك الله، خلود معك. أول شيء يا أهلا فيك، خليني أتكلم معك عن الوضع الحالي وما بعد الوضع من طبعا الانتقال، لأنه يعني على هامش الخبر اللي نشر بنقل العزب الواقعة في ولاية السيب إلى منطقة الجفنين، هذا الموقع الجديد. بس أنا قبل ما أتكلم عن الموقع الجديد أبا أعرف الوضع الحالي وتبعات الموقع الجديد.
1: نعم، هو حقيقة نحن لازلنا لم ننتقل، يعني لازالت عزبنا موجودة في الموالح، وهي عزب قائمة من مئات السنين، وهذا الموضوع يعني كان يتداول منذ يعني عشرات السنين أيضا، خطفون عليه يعني أبائنا وأجدادنا، ومن ثم جاءت تأثيرات المطار والجهات المعنية ممثلة في مكتب الوالي سعد شيخ الوالي، وأيضا وزارة الثروة الزراعية والسمكية، وأيضا وزارة هيئة الطيران وبلدية مسقط ممثلة بمديرية السيب، يعني نقلوا مطالبات جهات معنية بأن هذا الأراضي ملك هيئة الطيران، وأن يعني العزب هذه لازم تنتقل إلى منطقة. فتم يعني اختيار عدة مواقع في السابق، ومن ثم يعني تم التوافق على اختيار موقع في منطقة السليل، يعني في قرية السليل في الجفنين ولاية السيب. والموقع حقيقة يعني هو ليس كما الموقع الحالي اللي هو يعني من ناحية التربة ومن ناحية الأرضية وأيضا القرب من منازلنا، نحن من سكان منطقة الموالح، والعزبنا قريب من بيوتنا، ما تستغرق بالسيارة إلى 5 دقائق ونوصل لها، والجفنين بعيدة يعني. ولكن هذا إن يعني هذا ما رأته الجهات المعنية في الحكومة، ونحن سمعا وطاعة يعني بكل ما يخدم البلد والمشاريع التنموية وأيضا المصلحة العامة في هيئة الطيران والمطار والتوسعة.
0: نعم،
1: ولكن المكان حقيقة نحن لم ننتقل، ولازلنا يعني في انتظار استكمال الخدمات والمرافق من ناحية الكهرباء ومن ناحية الماء وأيضا الطرق وتسوية التربة، وهذه من الأساسيات للانتقال العزب.
0: طيب،
1: العزب الحالية يعني فرق بين التربة، هنا التربة زينة وطيبة، وهناك التربة يعني جبلية وشو نوع ما فيها من القساوة، ما ليست صالحة يعني الإبل، ولكن نطالب بتسويتها. طالبنا أمس سعد الشيخ الوالي والجهات أنهم يسوون إياها بتربة معينة، ولا من ناحية الرمل وتسويتها بالطريقة المناسبة بحيث أنها تكون مهيئة للإبل، لأن الإبل ما تكون في كل مكان يعني. ونحن نعرف المنطقة هذه أيضا.
0: طيب، أنا بغيت أسأل عن موضوع العزب الحالية، مدى أيضا قربها أو بعدها عن المناطق السكنية المأهولة، إلى أي مدى أنتوا قريبين؟
1: هذه العزبة الآن اللي الآن
0: حالية، أيوة نعم، في الموالح.
1: هذه منطقة مقابلة للسيتي سنتر، هذه كان مساكننا نحن أول ساكنين، يعني أجدادنا ساكنين هناك في المنطقة هذيك اللي مقابلة السيتي سنتر وكانت تويوتا.
0: أيوة، يعني قريبة من الناس، يعني قريبة من الناس، ويمكن الناس أيضا كان عندها إشكالية أستاذ سهيل، صح؟
1: لا، ما مدينهم الناس، ما في بيوت هناك، خلاص البيوت كلها
0: ما فيها بيوت؟
1: لا أبدا، منازل ما في، مواطنين ما في، ونحن ما في، نحن ساكنين يعني المنطقة الجنوبية، وهذه تقع في الشمال الشارع. والعزب هذه مصانة، ونحن هل إبل، وفيهن هن 40 مطية، فيهن 4 عمال.
0: طيب،
1: يعني يراعوهن من الصبح إلى الظهر، ويكونون في شبوكهن وبعيدات عن الشارع وبعيدات عن كل ما قد يتسبب بأي مشاكل لمستخدمي الطريق أو ممتلكات البلدية من زراعة أو زينة أو شيء. أما ما يتداول في بعض الأحيان السادة خلود، في بعض الأحيان يتداول بعض المقاطع وبعض الصور، وهذيك الصور الأغنام ولا صور المواشي لا تمت لعزبنا نحن، هذيلا نحن أسرة بناء سليم بن مصبح نهدي، هذه الأسرة أبدا مخلفة علينا أبن عن قد طيب. الهجن واللبن
0: طيب.
1: ونحن نعرف كيفية صيانتها، لكن بعض الأحيان تأتي عزب من هنا ومن هنا عزب مؤقتة، وهم اللي كم يعني يصرحوا بوشهم ولا غنامهم عند الشوارع.
0: طيب هذا الانتقال والتنظيم الجديد، هل أفهم أنتوا شوية معترضين عليه عشان موضوع البعد، يعني سهولة الوصول والمساحة الطبيعية اللي تكلمت عنها، ولا بالنسبة لكم الموضوع في أشياء أخرى؟
1: ما في أشياء أخرى، إحنا ما نعارض أبداً، اللي الحكومة تأمر فيه نحن نسمع الطاعة، لكن يعني نتمنى مثل أن يكون هذه العقد في هناك، يعني مثل يعني عدة سمر أو مثل محمية عند جنب المطار، كان لو يخلونا إياها كمحمية ويخلي فيها ورب فيها أدلنا ويسووا سور بالشبك، هذا كان نتمنى، ولكن الحكومة ما ترى نحن مناسب، نحن نشوفه أيضاً مناسب، والمكان إن شاء الله هذا بجهود الجهات وتنسيقهم وهذا يعني راح يتم كل مطالبنا اللي بنسويها من مياه ومن تسوية تربة ومن كهرباء، ونحن إن شاء الله بننتقل مثل ما تهيئت هذه العزبة بتهيئ اللي في القفنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. يعني الانتقال متى ممكن يكون بحسب الأوضاع؟
1: يعني جاهزين من أمر اللحظة، فقط يوصل الخدمات وتهيئ وتوصل الكهرباء ويوصل الماء، مجرد تحميل بعض الحظائر وتحميل اللبن وتحميل معدات من مخزانات مياه ومن يعني أشياء تخص الهجن وكذا، هذا ووعدونا هم أنهم يعني بيكملوا إن شاء الله كل شيء هذا
0: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا للأستاذ سهيل بن ناصر النهدي، أحد ملاك الهجن في ولاية السيب.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة

خدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاغراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
0: حالة الطقس يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس، حالة الطقس.
6: الطقس صحو لغائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. في ظفار على 102.7
7: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
8: كل الأسئلة،
9: كل الأسئلة،
8: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام.
0: كل الأسئلة.

0: تواصل معكم برنامج كل الأسئلة، وهذه المرة إلى سؤال: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستثمار في المحاجر والتعدين وكذلك حماية الإنسان والبيئة والمراعي بالمغسيل؟ هذا متابعين الكرام السؤال على ضوء مقال بعنوان: المغسيل ليس محجرا إنها موطن إنسان، للدكتور سالم بن عبد الله العامري، وهو كاتب المقال في جريدة الرؤية. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في إذاعة الأف أم.
1: أهلا وسهلا أستاذ خلود، وسعيد بالحديث معكم عبر إذاعة الأف أم.
0: يا مرحبا دكتور. الداعي لكتابة هذا المقال وأبرز النقاط اللي إن شاء الله تعالى رح نتكلم عنها في هذه المقابلة، ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: بداية نمسي عليكم بالخير أستاذ خلود والمستمعين الكرام، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أستاذ خلود، منطقة المغسيل وبالتحديد أودية المغسيل تتمتع بمقومات بيئية وسياحية فريدة، تمتد من محمية الخور خور المغسيل إلى امتدادات واسعة داخل الوادي، وفيها من العيون المائية والأخوار والحياة الفطرية وأشجار اللبان، فضلا عن وجود قطاع نباتي غني ومواير طبيعية للعديد من الكائنات الحية والحيوانات البرية، وهي بمثابة وجهة سياحية طبيعية بيئية على مدار العام، وغيرها من المقومات التي تعرفونها أستاذ خلود ويعرفها من زار هذه المنطقة.
0: نعم.
1: إلا أن منطقة المغسيل وبالتحديد أوديتها تعرضت منذ سنوات ولا زالت تتعرض اليوم لبعض الأضرار في بيئتها وإنسانها بسبب وجود معدات وشركات المحاجر والكسارات.
0: نعم.
1: هذا الأمر الذي أثار مخاوف وقلق الأهالي جراء الأضرار التي تحدثها هذه الأنشطة في مكونات البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والمقومات السياحية في هذه اللودية، فضلا عن إيذاء الأهالي والسكان هذه اللودية ومربو الماشية وممتلكاتهم.
0: نعم. طيب الآن أنت قلت هي مش مجرد مساحة جغرافية للتعدين، هي أيضا موطن متكامل للبان والحياة الفطرية والسياحة والمقابر وغيرها. اليوم لما نتكلم عن وجود الكسارات في هذا الموقع بالتحديد، كل هذه النقاط اللي أنا تكلمت عليها كيف ممكن فعلا تأثر على المكان؟
1: أستاذ خلود، فعلا الأضرار على أهالي المنطقة وهذه الوديان لا تخفى على أحد. طبعا هناك أضرار بيئية وأضرار مادية وبشرية مباشرة تمس حياة الإنسان وسلامته، وأبرزها مثلا القبار والضوضاء وتغيير طبيعة اللودية وتدمير أشجار اللبان وكل مكونات الحياة الفطرية من كائنات نادرة كالقزلان وغيرها والطيور بأنواعها، بالإضافة إلى جرف القطاع النباتي التي تتغذى عليه هذه الكائنات، غير النفوق المواشي جراء السقوط في هذه الحفر، كذلك إيذاء السكان جراء حركة المعدات، فضلا عن الحوادث التي تسبب هذه المعدات وهذه الشاحنات. الأضرار كثيرة أستاذ خلود.
0: طيب.
1: لا يعرفها إلا من عايش تفاصيل الحياة اليومية من سكان هذه اللودية.
0: طيب دكتور، بس اسمح لي على مقاطعتك، البعض ممكن يقول لك أنه يعني نبغى نتكلم عن المعادلة في الجانب اللي يقول لك يلا شجع الاستثمار التعديني والاستثماري وحتى انعكاساته على المجتمع المحلي اللي بيكون فيه، ومن جهة أخرى أيضا يقول لك في وايد يعني كلام حول موضوع بيئة الإنسان وممتلكاته وغيره، فكيف ممكن نحقق التوازن في هذه المعادلة بحيث أنه ما يطغى شيء على آخر؟
1: نعم صحيح أستاذ خلود، لا يوجد مواطن في هذا البلد حريص وقيور على وطنه لا يشجع على الاستثمار أو يمنع عجلة التنمية. الحكومة الرشيدة أوجدت ضوابط وأوجدت اشتراطات وأماكن مخصصة لكافة أعمال الحفر والتنقيب والتعديل، على أساس تكون بعيدة عن اللودية التي يسكنها المواطنين وترعاها مواشيهم، وبعيدة أيضا عن الأماكن التي تطر بالحياة الفطرية ومكونات البيئة الطبيعية والمقومات السياحية. الضوابط موجودة والاشتراطات موجودة والأماكن المخصصة لمثل هذه الأنشطة الاقتصادية التي حقيقة فعلا تساهم في عجلة التنمية، لكن للأسف الشديد ربما نتيجة زيارات ميدانية أو تشخيص غير دقيق حقيقة لباطل المواقع أو بسبب أيضا عدم الاستماع لملاحظات السكان ومخاوفهم. هذه الأمور كلها ربما تؤدي إلى اتخاذ يعني قرارات ربما تكون غير صائبة تتسبب بهذا الضرر وهذا الخطر على سلامة الإنسان وسلامة البيئة.
0: نعم. طيب أنت طالبت بمراجعة ميدانية فعلية والاستماع أيضا المباشر للأهالي، تعتقد أنه إيش المفروض يصير من الجهات المختصة فيما يتعلق بهذا الموقع تحديدا اللي نتكلم عن المغسل؟
1: نعم أستاذ خلود، احنا نتحدث بشكل عام عن هذه الأنشطة الاقتصادية وما تسببها من أضرار، خصوصا إذا كانت قريبة من الأحياء السكنية ومن سكنات الأهالي وأيضا مواشيهم، وأيضا تؤثر بشكل مباشر على الحياة الفطرية وأيضا المكونات الطبيعية والسياحية لهذه المناطق. فأبرز الأشياء التي يجب أو ينبغي أن تكون هو الاستماع إلى ملاحظات السكان ومخاوفهم، لأن الأهالي كما ذكرت أستاذ خلود هم الذين يعيشون التفاصيل اليومية لهذه الأضرار وهذا الإزعاج، فبالتالي يعني مهم جدا المحافظة على أمنهم وعلى سلامتهم وصون هذه البيئة وحمايتها.
0: نعم.
1: وكذلك نناشد حقيقة الجهات المختصة لحماية أودية المغسيل من أقصاها إلى أقصاها، من كل ما من شأنه أن يودي إلى دمار البيئة أو القضاء على الحياة الفطرية وحمايتها في إطار مثلا توجيه باعتبارها مثلا محمية طبيعية أو ما شابه من أجل الحفاظ على هذه الثروة.
0: نعم.
1: وكذلك أيضا ربما استثمارها في الجانب السياحي، هذا الجانب الذي ربما راح يحفظ لها مكوناتها ومقوماتها الطبيعية والبيئية.
0: نعم. أشكرك شكر كبير الدكتور سالم بن عبد الله العامري، كاتب المقال اللي تحدثنا عنه وهو المغسيل ليس محجرا إنها موطن إنسان في جريدة الرؤية. شكرا لك.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز باستخدام منظومة دفاع جوية تابعة له. الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان يتوجه غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة عدة مواقع من الحوثيين في غرب وجنوب تعز بعد مواجهات عنيفة، بينما يواصل الحوثيون تقدمهم في مناطق استراتيجية قرب ساحل البحر الأحمر وباب المندب في تصاعد يهدد حركة الملاحة والطاقة في المنطقة. الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
2: مواجهات متقطعة في جبهتي الكدحة وجبل جرداد غرب مدينة تعز بعد إعلان القوات الحكومية صباح اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في هذه المناطق.
0: الجيش الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس، ويقيم مركز احتجاز داخل منزل استولى عليه بحسب مصادر محلية. يأتي الاقتحام بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل إسرائيلي نظمي منصور رئيس بلدية بدو.
3: كسروا وحطموا حتى دخلوا على المصلين صلاة العصر، منعوهم وسكروا الباب عليهم يطلعوا من المسجد ورموا عليهم قنابل غاز.
0: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مستودع أسلحة بريف حلب الجنوبي، وفرق الدفاع المدني تحذر السكان من الاقتراب من الموقع. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي السابق، وديوان حاكم دبي يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: في ظفار على 102.7.
7: مزاجك بالعرض.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: يسعد الله مساكم بكل الخير مستمعين إذاعة هلا اف ام. هذا برنامج كل الأسئلة اللي أحييكم من خلاله وأحيي ضيوفي الكرام سواء كانوا عبر الاتصال أو في الاستوديو. هذه المرة أرحب ترحيب خاص بضيفي اللي جايين مباشرة من قسم الطوارئ دكتور راشد بن محمد العريمي استشاري طب الطوارئ والعناية الحرجة العصبية بالمديرية العامة للمستشفى السلطاني. دكتور راشد مساك الله بالخير, أهلا وسهلا.
1: مساك الله بالنور.
0: تفضل بس خليك قريب من المايك.
1: شكرا على استضافة طيبة مرة أخرى, سعيد جدا بالظهور في هلا اف ام.
0: الله يسلمك ونحن أسعد دكتور. طبعا نشكرك شكر كبير.

0: قالوا نهائيا في حتى المونتاج، وقلنا نحن نسوي حلقة أخرى عشان نوضح أيضا ما تم الحديث عنه. فأكثر شيء دكتور كان الناس تسأل عنه في ذيك المرحلة أنه أنا وايد أنتظر في قسم الطوارئ ساعات، مع أني أنا ليش جاي الطوارئ؟ أنا مريض، لو ما كنت مريض ما راح أجي الطوارئ وأنتظر. موضوع الانتظار في أقسام الطوارئ هذه حالة عالمية عامة صحيح، مش فقط مقتصرة على مستشفيات السلطنة. خلينا نستهل الحديث من هذه البداية.
1: بالضبط مثل ما ذكرت أستاذة خلود، يعني الانتظار في أقسام الطوارئ حالة عالمية لها عدة عوامل. أولا العامل الرئيسي هو تدفق المرضى على الأقسام. تدفق المرضى على أقسام الطوارئ مقارنة بالأقسام الأخرى ما في تحكم، uncontrolled معي، يعني ممكن في الشفت يجيك 10 يمكن ينزلوا عندك 90 مريض، انزين، فأنت ما عندك كنترول على حسب ظروف المجتمع، البيئة المحيطة، في أشياء لها علاقة بالتوقيت، مثلا في الأجازات أحيانا سبحان الله في مسقط العكس يصير، مسقط تفضى في الأجازات وأقسام الطوارئ تصير شوية من ناحية الأعداد أقل ازدحاما، بس في مثلا يوم الأحد الصباح كل الناس تصير في هجرة عكسية إلى مسقط يعني وتزيد، فهناك نوع من الموسمية خلال الأسبوع نفسه وأحيانا خلال الشفت نفسه، يعني الشفت الصباحي بعد الساعة معينة كذي يكون في تدفق، وحنا نتوقع هذا التدفق ونحاول نوفق أعداد الكوادر والمساحات على حسب توقعاتنا. زين، طبعا حن دائما نحاول أن نكون في سباق، صعب جدا أنك تفوز بهذا السباق، لأن تعرفي الكوادر محدودة، الأماكن سبيس محدودة، أيضا المجتمعات المدن في تضخم دائم، فأنت دائما في سباق أنك تكفي وتوفي وتوفر اللازم. إنزين، هناك قدر من المرونة نحاول نتحرك فيه، نكيف نفسنا مع الديماند، مع الطلب على الخدمة، ولكن في النهاية نحن نتفهم جدا، يعني خلينا نقولها سوء التجربة الذي قد يعني يشعر فيها بعض الناس.
0: تقريبا المستشفى السلطاني، اسمح لي على مقاطعتك بس لأن وايد عندي أسئلة إن شاء الله يكفينا الوقت، تقريبا المستشفى السلطاني كم إجمالي عدد المستفيدين منه؟ يعني بحسب التوزيع الجغرافي أقصد، كم العدد الإجمالي اللي الناس تستفيد من الخدمة المقدمة فيه؟ بحدود كم تقريبا؟
1: والله المستشفى السلطاني بشكل خاص يعني وهو حالة خاصة لأن مستشفى مع مراكز وطنية متخصصة، تعرفي عندنا مركز الأورام، مركز القلب الوطني للقلب، مركز أمراض السكري والغدد، انزين، فكل هذه المؤسسات بحد ذاتها تحت مؤسسة جامعة اللي هي المستشفى السلطاني، وعاد انت يسوي الحسابات. يعني اقدر اقول لك على يعني في الطوارئ يعني حدود 150 مريض في اليوم يعني يمروا في اقسام الطوارئ، احيانا اقل احيانا اكثر. انزين، ولكن صعب اقول لك كم العدد اللي استفادوا من كل خدمات المستشفى، لكن تاكدي ان من مسندم الى ظفار يعني
0: يستفيدوا من الخدمات.
1: أيوة، لان في بعض الحالات تستدعي التحويل الى تخصصات ثالثيه، يعني متخصصة ومتفرعة في التخصصات قد تكون غير موجودة في في بعض المناطق.
0: أنا بس كنت أريد أسأل السؤال عشان أتخيل والناس أيضا تعرف حجم الضغط الكبير اللي ممكن، أتكلم مش فقط كقسم طوارئ، أتكلم كمستشفى بكل أقسامه يعني كمؤسسة. طيب خليني أروح الآن للبداية، من أول ما يوصل المريض عندكم لباب الطوارئ إلى ما يشوفه الطبيب المعالج، أكيد في سلسلة من النقاط يمر فيها، وضح لي السادة المستمعين إحنا عن شو نتكلم.
1: نعم، رحلة المريض في قسم الطوارئ، طبعا بعض المرضى والأغلبية يوصلوا بنفسهم، يا أما مشيا أو عن طريق مراكبهم الخاصة، في ناس يستخدموا وسائل النقل، ونسبة قليلة تستخدم خدمات الإسعاف، زين، الدفاع المدني. عندما يدخل المريض إلى قسم الطوارئ يكون في عندنا تقييم أولي، نظام فلترة، نشوف من المريض من الحالة الشديدة، من يعني يمثل خطر على نفسه أو على الآخرين مثلا، فالناس اللي حالتهم يعني

0: شديدة زين هذا لا يعني يكون في معاينة أولية قريبة جدا من الباب، يعني ما تزيد عن 3 متر في شخص هناك ممرض أو ممرضة مدرب إنه يقوم بهذه عملية الفلترة
1: والفرز زين. هذا
0: أيوة الفرز نعم. طبعا اللي حالتهم شديدة حتى لا يمروا في عملية المعاينة الثانية توجهوا مباشرة إلى قسم الإنعاش زين. إحنا حن يعني كيفنا الأمور بهالطريقة عشان نقدر إن نوفر الخدمة لكل من يحتاجها عندما يكون الوقت يعني عامل مهم جدا زين. فلذلك وظفنا هذا الشخص في هذا المكان بأمتار قليلة من الباب إنزين لتأدية هذا الغرض، ونوجه الخدمة لمن يحتاجها في أسرع وقت ممكن في حال توفرت بعض الظروف. طبعا يحتاج فحص عيني سريع يعني عن طريق النظر عن طريق الفحص البسيط ويوجه المريض إلى قسم الإنعاش.
1: طيب دكتور بس اسمح لي قبل ما ننتقل من هالنقطة، الفرز هذا بعدين تقسموه ألوان ولا أرقام ولا كيف؟ لأنه شفنا في بعض المسلسلات
0: هذا فرز أولي. نعم بوصل لك لهذاك الموضوع زين. هذا الفرز الأولي، هذا الفرز اللي يفرز لك الحالات الحرجة، يعني هذا لا يروح يكون عادة باللون الأزرق أو اللون الأحمر، رحنا على طول إلى قسم الإنعاش زين. الحالات الأخرى يتم توجيهها إلى فرز ثاني نسمي سكندري ترياج أو الفرز الثانوي. في السكندري ترياج أو الفرز الثانوي في في في نظام، في نظام للفرز، نظام وطني معتمد لفرز وتقييم حالات الطوارئ وتصنيفها يعني حسب شدة الحالة. طبعا أنا صعب أن أخبرك عن كل التفاصيل، بس يدخل فيها العلامات الحيوية، المشكلة هل هي مشكلة قلبية، هل كيف وعي الإنسان، كيف مدى ألمه زين. في يعني هو نوع يعني في نوع من التفصيل إنزين، والممرضين عندنا يعني والأطباء أيضا مدربين على تطبيق هذا النوع من نظام الفرز الثانوي، وبناء على ذلك يتم توجيه الموارد اللي هي الأسرة بشكل رئيسي إلى الفئة اللي تكون حالتها حرجة بدرجة أعلى مقارنة بالناس اللي حالتهم طفيفة أو متوسطة إنزين. قد يقول البعض إن أنا واصل قبل، ليش تقدموا هذا مكاني انزين، لكن انت اذا تبى تكون عادل وتبى تكون نفس الشيء توفر خدمة آمنة للبشر في مساحة محدودة بموارد محدودة، من الضروري ومن البديهي انك توجه هذه الموارد للشخص اللي يحتاجها اكثر. هذا دورنا يعني في حماية المجتمع، واعتقد كل حد اغلب المرضى لما احنا نشرح لهم السبب يتفهموا وبالعكس يشجعونه، يقول بالعكس اللي تسوي صح.
1: طيب خلينا نوضح هذه النقطة اللي أنت ذكرتها، يعني بين مفهوم الأسبقية ومفهوم الأولوية الطبية، لأن الواحد ممكن يكون جالس وينتظر مثلا نقول 3-4 ساعات ويجي واحد وعلى طول يدخل، فأكيد في قلبه بيحز
0: بالضبط،
1: فبالتالي لازم أنا أفرق بين الاثنين، بس هو أيضا متألم وعنده سبب دعاء أنه يجي قسم الطوارئ. دكتور بس أكد على ذي النقطة، شو الفرق بين مفهوم الأسبقية ومفهوم الأولوية الطبية؟
0: طبعا الأولوية يأخذ في عين الاعتبار بدرجة أولى حياة الإنسان وسلامته إنزين. في نظام الأولوية يأخذ يعني فعلا قد يؤثر على سلامة الإنسان في بعض الأحيان، ولكن مقدار انزعاجه يكون أقل شوية من شخص في خطر فعلي على حياته، فلذلك حن نحدد هذا المعيار كمعيار أساسي إن لما يكون هناك في خطر على حياة الإنسان وعلى سلامته إحنا ما نتهاون في هذا الشيء ونتعامل معه بأسبقية ونعطيه كل الموارد اللي حن نقدر نوجهها لعلاج هذه الحالة إنزين. نتفهم إن قد يكون هناك عدم رضا نوعا ما من بعض الأفراد، لكن نحن نقدر ثقة المجتمع إن هذه الإجراءات تصب في النهاية في صحة المجتمع زين. حنا بنوفر الخدمة للأشخاص اللي يحتاجوها بدرجة أولية.
1: طيب أرجع مرة ثانية، الآن يوصل المريض قسم الطوارئ في حد ممرض أو ممرضة يفرز فرز أولي صح؟ بعدين نروح للنقطة اللي بعدها اللي هي إيش؟
0: الفرز الثانوي
1: تحدد ايش هني في الفرز الثانوي؟
0: الاولويه طبعا الفرز الثانوي لما المريض يوجه إلى هذاك المكان هو مكتب صغير وفي سريرين، المكان هذاك فيه طبيب وهذا طبيب مع الممرضة والممرضة، والطبيب أو الطبيبة يقوم بمعاينة المريض، ولكن ليس ما بتكون معاينة شاملة، وهي جزء من الفرز الثانوي، ويتم في هذه العملية معالجة بعض الأمور اللي ممكن نعالجها أو نساعد أن نسهل تجربة المريض في الوقت اللي هو ينتظر فيه.
1: مثل
0: يعني
1: شو؟
0: مثلا مريض يتألم، احنا ممكن في هذيك المعاينة الثانوية إلى جانب تأدية الغرض الرئيسي اللي هو الفرز الثانوي نعطي مسكن ألم، بحيث أن المريض ينتظر وهو على الأقل درجة الألم شوية أقل من يوم ما دخل عندنا في الطوارئ. شيء ثاني، احنا ممكن أيضا، وهذا الشيء نسويه بشكل روتيني يعني ودائما نسويه، أن بعض الفحوصات اللي المريض يحتاجها عشان المعاينة كاملة يتم طلبها في هذيك النقطة في هذاك الوقت. إنزين، فإذا المريض مثلا يشتكي من ألم في الصدر، احنا نسوي له تخطيط القلب، احنا نسوي له أنزيمات القلب، وظائف الكلى. إنزين، كل هالأشياء تكون خلاص يسويها، يكون المريض وهو ينتظر يتوجه إلى غرفة ثانية اللي هي غرفة نسحب منها عينات الدم ونرسلها للمختبر.
1: طيب،
0: عشان أنه لما يكون خلاص وصل دوره وراح داخل إلى المساحة، مساحة الطوارئ الرئيسية إلى السرير، تكون هذيك الفحوصات خلاص جاهزة.
1: طيب،
0: ونتائج طالعة.
1: خلصنا من ذي المرحلة اللي يفرق عن المعاينة الأولى والثانية أو الفرز الأول والثاني، هني في بس ممرض أو ممرضة، هني لا في طبيب، لكن مش الطبيب المتخصص اللي بيعالجك.
0: لا، هو فعلا هو طبيب متخصص.
1: لا قصدي يعني ما راح يعالجك تماما.
0: صحيح.
1: لأنما يهيئك لي المرحلة اللي بعدها. إيش بالضبط المرحلة اللي بعدها؟
0: بالضبط بالضبط، المرحلة اللي بعضها هو الامرجنسي انكاونتر، اللي هو خلاص طبيب يشوفك، يجلس معك، يعطيك كل الوقت، يستمع إلى الشكوى الطبية طبعا، يقوم بفحص سريري، وبعد الفحص السريري قد يطلب بعض الفحوصات الإضافية، فحوصات دم أو فحوصات مثلا أشعات. إنزين، وتتم مرحلة العلاج الرئيسية في في في هذا المكان وفي هذا الوقت.
1: طيب،
0: إنزين،
1: أنتوا في سباق مع الزمن.
0: نعم.
1: بس أكيد قدام عينكم مدة زمنية محددة تحاولوا قدر الإمكان أيضا بما لا يخل بالجودة. من لما يحط المريض ريلة في قسم الطوارئ لحد ما يوصل لهذه المرحلة اللي هي أن الطبيب المعالج يشوفه، كم تقريبا متوسط المدة الزمنية؟
0: تختلف على حسب الحالة. لو تي تفكري فيها يعني، وأنا لا تحضرني الأرقام يعني بدقة حاليا، مستشفى السلطاني هو مستشفى يعني ثالثي على مستوى عمان، يقدم خدمات قلبية، خدمات للأورام، خدمات متقدمة مثلا زراعة الأعضاء. إنزين، هذه الفئة من المرضى تعرفي احتياجاتهم الفسيولوجية شوية معقدة. زين، ما مثل الشخص اللي مثلا عنده كسر في عظمة مثلا الإصبع، تجبيس، جبيرة، ترخيص، علاج الألم، علاج هذه الحالات شوية أقل تعقيدا. لكن علاج مريض أورام اللي عنده مشاكل قد تكون تؤثر على عدة أجهزة في الإنسان، ياخذ كيماوي له مضاعفات قريبة الأمد وبعيدة الأمد، فلذلك الوقت اللي يأخذ هذا المريض باء غير عن الوقت اللي يأخذ المريض
1: بس ألف. بس أقصد المتوسط بالنسبة لكم مقبول.
0: الهدف، ممكن أقول لك الهدف،
1: حنا
0: الهدف من اللي وضعناه لأنفسنا أن المريض مدة مكوثة في الطوارئ لا تتجاوز 4 ساعات من بداية دخوله إلى غرفة الطوارئ
1: لحد ما تعطوه.
0: هذا الهدف، لكن في كثير من الأحيان نكون أقل، الواقع أحيانا يخلينا نتجاوز هذا الهدف.
1: كم يعني؟
0: بساعات، أحيانا بساعات، حسب حالة المريض، حسب أحيانا ظروف خارجية عن قسم الطوارئ، مثلا عدم توفر سرير في هذاك التخصص مثلا في المستشفى مثلا لذكر والسرير متوفر لأنثى مثلا أو العكس. زين، فلذلك في عوامل أخرى خارجية يعني خارج قسم الطوارئ تؤثر على يعني المكوث.
1: كم يعني تقريبا متوسط عندكم؟ 7-8-9 ساعات؟
0: والله ما يحطني الرقم بالذات، ولكن ما أعتقد أنه بعيد عن 4 ساعات. يعني حن قريبين من الهدف اللي وضعناه لأنفسنا.
1: طيب انزين خليني اروح للجزئية المتعلقة بالفرز. بعد ما تخلصوا الفرز المريض بحسب تشخيص او الفرز من الممرض والممرضة يشوف انه يعني المريض في حالة ألم بس ما تستوجب انه يكون لها أولوية في الدخول. اتكلم عن الانتظار نفسه في مكان انتظار المرضى، هل تعطوا أدوية تسكين هناك في الانتظار، مش في الفرز الثاني، لا في الانتظار، هل ممكن تعملوا هذه الخطوة؟
0: والله شوفي السبب في الانتظار، لأن بعد الفرز الثاني في انتظار، هل هو اللي تقصديه ولا الانتظار اللي قبل الفرز الثاني؟
1: لا الانتظار اللي قبل الفرز الثاني.
0: في العادة لا لأن إعطاء المسكنات يعني في أغلب الأحيان يحتاج تقييم. تعرفي في بعض المسكنات لازم تسأل المريض إذا عنده حساسية، تسأل المريض إذا هذا النوع من الدواء قد يتعارض مع أحد المشاكل اللي معاه، مشاكل أجهزة الجسم. إنزين فحن نعطيه بعد الفرز الثاني يعني وقبل الدخول إلى غرفة الطوارئ.
1: طيب بس في الفرز الأول لا، فبالتالي الشخص ممكن يكون ممكن في حالة ألم شديد. نعم. لكن على حسب التقييم الطبي يقدر ينتظر شوية، فهني تصير المسألة أنه
0: طبعا هو في النهاية تقدير. هو الفرز الثاني واحد من يعني عوامل الأولوية هو شدة الألم. زين، وحن حتى دائما مرضانا نعطيهم سكيل من 0 إلى 10، كم مقدار الألم اللي معك،
1: كم تدخلوهم تعطوهم أولوية، كم اللي بيكون الألم،
0: ما ما ما تفرق يعني أحيانا في النهاية هو تقدير. يعني ما أقول لك إن مثلا اللي 7 ندخله واللي 6 لا نقول روح. يعني هي في النهاية تحتاج تقدير، يعني تقدير غير كمي، تقدير.
1: طيب خليني أسألك هذا السؤال بشكل آخر، المريض يكون في حالة ألم شديدة، المريض نفسه يشوفه خطير، وحتى لما تعطيه أنت مثلا المؤشر مال درجة الألم مثلا ممكن يأشر لك حتى على 10، بينما الفريق الطبي يشوفه أنه ممكن ينتظر في فئة المنتظرين. كيف تتخذوا القرار الحاسم بعيد عن العاطفة وبعيد عن مسألة أنه يعني شايف أنه متألم قدامك؟
0: في أشياء مثل ما تقولي ظاهرية وفيها نوع من التأويل، وفي أشياء لا، في أشياء صلبة ومعلومات مهمة ولازم نتعامل معها بجدية. زين، الأشياء الظاهرية ممكن نتعامل معها بنوع من التأويل اللي هي مدى الانزعاج، تعرفي الأشياء نسميها سبجكتيف. في أشياء لا، في أشياء صلبة ولازم نتعامل معها بحزم، يعني مثلا هبوط الدورة الدموية، هذا شيء انت ما حد يقدر يخلي دورة الدموية يعني تهبط وضغطه ينزل، لا هذا شيء خلاص، بما ان هذا الشيء ظاهر هل لازم نتعامل مع هذا الشيء بحزم، يتم توجيه المريض الى الانعاش او اعطائه اولوية. انزين، لذلك انا صعب احدد لك الخط الفاصل يعني بالضبط.
1: طيب.
0: فيها الكثير من التقدير وقد يكون تقديري انا راشد مع زميلي عبد المنعم فيه تفاوت. انزين، لذلك صعب يعني وصف الاجراء
1: الأنسب في ذاك الوقت
0: اللي بينطبق 100% في كل الأوقات.
1: يعني على حسب الحالة. إنزين.
0: أيوة في تقييم.
1: أنا نسيت أسألك سؤال مهم في الفرز الأول. إنزين. تعرف الناس أحيانا تروح على اعتبار أنه هذا قسم طوارئ وهي حست بألم، لكن في الفرز الأول أكتشف أن هذه الحالة أبدا ما تدخل ضمن نطاق الحالات الضرورية. تصير هذه؟
0: تصير وتصير كثير.
1: انزين، عطني امثله عشان
0: يعني أفهم. امثله ان مثلا شخص مثلا وصل عندنا مثلا قال ان انا سويت مثلا فحص الحديد في مركز خاص مثلا وطلع لي ان نازل 0.2 من 10. انزين، وهو نزول بسيط جدا، فنشوف على الفحوصات يشوف عليها الدكتور اوكي هذا شيء غير طارئ، نعم يحتاج الاهتمام، ولكن تتم إعادة توجيه هذا المريض اللي عنده قلق يعني حقيقي، يعني هو فعلا هو ما عنده المعرفة بس هو شاف ان الحديد عنده نازل فهو
1: بس ما تعالج اقسام الطوارئ هذا،
0: لا ما نعالجه. ايش نسوي؟ حن نعيد توجيهه الى مؤسسات شو اسمه الصحة الاولية
1: اللي هي المراكز الاخرى غير مثلا مال هذا اللي تذكره، يعني مثلا عشان الناس ايضا تفهم انه لو انت عندك كذا ترى مش الطوارئ هو المكان الصحيح اللي تروح له.
0: المثال الشائع جدا أعراض زكام والرشح. زين مع شو اسمه تعرف الفيروسات هذه الموسمية التي أعراض الزكام الرشح. طبعا حن نشوفهم هذا المرضى في التصنيف الأولي طبعا حتى نشيك لهم نسبة الأكسجين في الدم, لأن أحيانا تعرفي يأثر على التنفس على الرئة, نشوف تسارع التنفس عندهم انزين نقيس لهم الضغط, وإذا كان ضغط الدم طبعا, وإذا كانت هالأشياء الأولية يعني سليمة ما فيها عوامل يعني مقلقة يتم إعادة توجيههم أيضا.
1: نعم
0: الأمثلة كثيرة يعني.
1: نعم طيب كثيرة. خليني أعكس السؤال, متى يجب عليك تروح قسم الطوارئ دون تأخير؟ يعني عطني العلامات الكبرى خلينا نقول اللي يشوفوها الأطباء وما المفروض المريض يتساهل فيها.
0: والله شوفي أيضا هنا صعب حصر الحالات
1: طبعا,
0: لأن طب الطوارئ يعني كتعريف هو ملجأ المجتمع. متى ما حس
1: عطني
0: أي فرق
1: الأمثلة اللي تجي في رأسك.
0: أقولك ألم الصدر, بعض الناس تتهاون مع ألم صدر, وللأسف هناك بعض الحالات اللي يعني حزينة نوعا ما أن في أشخاص تهاونوا مع ألم الصدر يعني بنية أنه قد يكون شوية حموضة, قد يكون شوية مثلا مثلا رحت الجيم وشليت حديد وشوية مأثر عليه, ما أعتقد أنه لكن هو يكون فعلا يعني مشكلة شريانية شرايين القلب من زين. فلذلك يعني واحد من الأشياء أنه ما نبغى حد يتهاون فيه اللي هو ألم الصدر, خاصة إذا كانت يعني يصحبها تعرق في الجبين, يصحبها يعني آلام عنان في الكتف أو اليد امتداد إلى الحلق.
1: هذا مؤشر لجلطة,
0: هذه المؤشرات دبحة. قد يكون فيها نعم بالضبط انسداد شرياني في الشرايين القلبية. انزين فلذلك التهاون في مشاكل القلب أتمنى أن أي شخص يحس ب يعني بهذه الأعراض أن يتوجه على طول لقسم الطوارئ, والتشخيص يعني ما صعب, عادة تخطيط قلب بعض الأحيان نسوي لهم أنزيمات القلب ويتم تطمينهم. يعني
1: أكثر الأشياء الشائعة اللي أنت شايفينها الآن مثل هذه, ترى إحنا وايد نسمع مثلا فلان وصلوه على آخر وقت مثلا الطوارئ وكان مثلا بتي جلطة وكان يقول لا أنا حموضة أنا كثرت أكل غيره, أكثر الأشياء اللي تشوفها واللي فعلا تستلزم وتستوجب منك إشارة دكتور للناس أنه لو لا سمح الله, على حسب أنا أتكلم الحالات اللي تشوفها مثل ما تفضلت أنت ما بتقدر تلم كل شيء, أنه لو صار كذا لازم تروح الطوارئ غير موضوع مثلا ألم الصدر. إيش أكثر شيء شائع لو تذكر؟
0: والله ممكن أقول لك شيء يخص كبار السن.
1: حلو.
0: تغير الطباع, يعني شخص كبير السن ويكون يعني مثلا هو عادة شخص يعني واعي ومتحدث, نعم عنده مشاكل شوية يعني في الحركة وصعوبة آلام مشاكل مزمنة, ولكن لما يكون في تغير في الطباع الشخص شوية ينام زيادة, شوية هذيان, نسيان مثل ما تقولي, يعني ما على المدى البعيد ولكن على المدى القصير, يعني أحيانا هذه الأشياء تكون إشارات لتغيرات يعني باثوفيزيولوجية يعني في الإنسان مثل التهابات, مشاكل قلبية, مشاكل بطنية, مشاكل في الدماغ أيضا, جلطات. زين فهذه الفئة تحتاج نوع من الرؤية شوية عميقة.
1: نعم خليني أرجع للمثال اللي ذكرت ألم الصدر, ويبدو أنه هذه الحالات يعني صرنا نشوفها, وللأسف أيضا صرنا نسمع كثير عن حالات وفيات لصغار في السن.
0: نعم.
1: يعني توفوا بسبب هذا الموضوع, البعض عنده مؤشرات والبعض يمكن يقول لك ولا مرة اشتكى أصلا في حياته. صحيح. من هذه الأعراض حدثني عن بعض الحالات اللي وصلت لكم أنقذتوها, وفي بعض الحالات لأنه تأخر وصولها لقسم الطوارئ ما قدرتوا يعني تنقذوها, ففي حالات بعينها يعني أمثلة تذكرها؟
0: والله كثير هي الحالات, يعني يعني الحالات القلبية هي حالات شائعة نوعا ما, ما يحضرني مثال بحد ذاته, ولكن يعني أحيانا يكون مثل المثال اللي ذكرت سابقا, في ناس يعني ما متعودين أن يكون عندهم أمراض, ناس يعني صحيحين ظاهريا ولكن تظهر عليهم هذه الأعراض ويقول لك أنا أحس عمري زين, بشرب لبن, هذه حموضة وسوى ارتاح, ولكن بعدين يصروا عليهم أهلهم يعني أنهم يروحوا الطوارئ، وبالفعل يتبين أن عندهم انسدادات يعني قد تكون مميتة يعني في بعض الأحيان في الشرايين القلبية.
1: والعنان هذا دائما يعني يمكن العنان احنا نسمع بالعامي
0: أيوة.
1: يعني مباشرة المفروض واحد ما يتهاون.
0: صحيح.
1: يا سيدي حتى لو ما كان فيك شيء رحت وقالوا لك في الطوارئ أمورك تمام، يعني سبب آخر تكون أنت سويت اللي عليك.
0: بالضبط.
1: لما تبدأ الأعراض إلى ما تروح الطوارئ، كم المفروض الناس يعني خلال كم من تظهر عليك الأعراض هذه الخطرة إلى ما يعني يشوفك الطبيب؟ المفترض كم يكون سباق مع زمن، بس مفروض ما يتأخر عن كم دكتور؟
0: شوفي، مفروض في أسرع وقت ممكن إذا فعلا هذه الأعراض موجودة، ألم في الصدر مع عنان في الكتف أو اليد، مع تعرق وشعور بالغثيان، مفروض في أسرع وقت ممكن. هذه أولوية. تعرفي أحيانا الناس اللي يعانوا من انسدادات شريانية أحيانا تظهر عليهم يعني هبوط، يظهر عليهم هبوط في الدورة الدموية وأحيانا اضطرابات كهربائية في القلب خلال الدقائق الأولى. زين، فلذلك انا ما افضل ان اعطيك يعني عندك وقت معين، لا، لازم في اسرع وقت ممكن
1: مباشرة.
0: زين، يا اما تروح بروحك او حد يشلك، او حتى الاسعاف ممكن تتكلم مع 4 ساعات الدفاع المدني وهم يتعاونوا مع هذه الحالات.
1: طيب دكتور، اللسان يوم يكون ثقيل ولا التلعثم سواء كان لكبير السن او حتى للصغير، هذا مؤشر خطير يستوجب الذهاب لقسم الطوارئ؟
0: قد يكون كذلك، نعم. طبعا التلعثم العصبي أحيانا يكون بسبب أن في ضعف في وصول الإشارات العصبية إلى أجزاء من الفم أو العضلات المحيطة بالفم واللسان. زين، وهذا قد يكون يعني مشكلة دماغية، مشكلة دماغية وأيضا جذع الدماغ. زين، فلذلك في هذه الحالات أيضا تحتاج تقييم. أحيانا إذا كانت مصحوبة بانخفاض في الوعي، زين، قد تكون الأسباب الأخرى يعني، ولكنها أيضا تعتبر أسباب طارئة، فلذلك في هذه الحالات لازم التوجه إلى قسم الطوارئ.
1: طيب دكتور، أعود مرة أخرى إلى الانتظار، مدة الانتظار في قسم الطوارئ. البعض دائما يربط موضوع طول الانتظار بنقص الكادر، يعني يقول لك والله ما في دكاترة، ما في ممرضين، ما في مختصين إلى آخره، ولكن في أحد يقول لك في الجانب الآخر لا، ترى في إجراءات تعمل لكل مريض، يعني بين مثلا فحوصات، أشعة مقطعية، استدعاء أيضا بعض الأطباء اللي هم إنكول مثلا متخصصين عشان يشوفوا الحالة، فبالتالي هذه المسألة تأخذ وقت طويل. خبرني درجة الدقة في الكلام اللي أنا أقوله، هل الاثنين مع بعض ولا رجح الجانب الثاني؟
0: الاثنين مع بعض، وضيفي عليهم جوانب أخرى. الازدحام في أقسام الطوارئ أسبابه يعني أولا تتعلق بالتدفق إلى قسم الطوارئ، تدفق المرضى طبعا، إنزين، وأيضا خروج المرضى من قسم الطوارئ، فعالية التدفق اللي هو من قسم الطوارئ إلى خارج قسم الطوارئ، وهذا الشيء له علاقة فينا إحنا كمزودين خدمة في أقسام الطوارئ، وله علاقة ليس المستشفى فقط وأيضا منظومة الصحية كامل. إنزين، يعني مثلا كمثال خلينا نخليها يعني مثال خارجي، إذا عندك مكان كمستشفى ولكن هذا المستشفى مدعوم بمراكز صحية متخصصة، هذه المراكز الصحية المتخصصة تعمل بكفاءة عالية. إنزين، يعني بشكل طبيعي المستشفى هذا بيكون الضغط عليه أقل، لأن المؤسسات الأخرى تمتص جزء كبير من هذا الضغط. إنزين، والعكس صحيح. إنزين، حتى لو كان المستشفى هذا على كفاءة، على يعني كفاءة عالية وفي مثل ما تقولي سلاسة في حركة المرضى، وفي عوامل داخلية اللي هي توفر مساحة، توفر الكادر، سرعة إجراء الفحوصات، المختبر هل هو مثلا سريع في بروسيسنج العينات النتائج. إنزين، لما المريض خلاص يتعالج ولازم يتنوم، هل في سرير متوفر داخل المستشفى في الجناح عشان يستقبل هذا المريض؟ إذا السرير مو بجاهز معناته المريض بيظل، معناته ما ندخل مريض بداله اللي جالس ينتظر برا. زين، فالعوامل
1: واستدعاء المختصين كيف؟ تتصلوا فيهم على طول يجوا؟
0: طبعا احنا عندنا في السلطان احنا يعني محظوظين ان عندنا يعني مجال ان نتعاون على مدار الساعة 24 ساعة متخصصين يعني من اغلب التخصصات.
1: زين
0: فكثير من الاحيان بل دائما يعني اذا احتاجنا طبيب قلب ساعة 2 بالليل نحصل على طبيب.
1: خلال كم يجيكم؟
0: دقائق دقائق. نعم
1: يكون انكول يعني.
0: أيوة.
1: تحت الطلب
0: 24 ساعة. نعم.
1: ويوصلك خلال مدة يعني.
0: نعم نعم طبعا حسب الظروف حسب انشغال هذا الفرد يعني لأن في بعد ساعات. نعم. العمل الرسمية يكون شخص واحد يعني.
1: طيب.
0: زين فأحيانا قد يصدف أن في ارتباط يعني في مشكلة حرجة في مكان زين آخر في المستشفى ولكن في العادة هو يعني سريع سريع نسبيا زين وقيسي على هل هذا الشيء الأقسام الأخرى الجراحة الباطنية.
1: نعم.
0: وبقيتها
1: أكثر الحالات اللي يستقبلها طوارئ السلطاني وتعتقد أنها متكررة بشكل كبير جدا. على مستوى الكبار أو الصغار؟
0: والله
1: لا الصغار في طوارئ
0: الصغار في طوارئ منفصلة. أيوة. أيوة. في فريق متخصص في طب طوارئ الأطفال الكبار عندنا هو القسم الأكبر. الحالات في حالات قلبية كثيرة حالات تتعلق بالفشل الكلوي العضوي. انزين الناس تعرفين اللي عندهم غسيل يسوى غسيل كلى وعندهم اضطراب في مزمن في وظائف الكلى مشاكل تنفسية أيضا يعتبر واحد من الأسباب الشائعة للزيارات إلى أقسام الطوارئ.
1: هذه أكثر شيء.
0: نعم.
1: من الذكور والإناث ولا أكثر الذكور عن الإناث؟
0: اعتقد ان النسب بينهم يعني متقاربه يعني ما اعتقد ان في فرق كبير بينهم.
1: طيب دكتور لو بغيتك تقول شيء حق اهالي المريض اثناء نقل المريض او اسعافه اوليا في البيت شو اكثر الاخطاء الشائعه لما يوصل عندكم المريض يعني حسيت انه فعلا حالته تعقدت بسبب هذا الشيء؟ فهمت سؤالي؟
0: نعم نعم نعم نعم احيانا تعرفي الانتظار الانتظار الغير مبرر احيانا تعرفي الانتظار يكون مبرر مثلا الشخص يكون عنده مثلا زكام ياخذ شيء مضاد للاحتقان ويتحسن واموره طيبه ولكن اذا هذه الاجراءات الاوليه ننصح الناس انهم يثقفوا نفسهم فيه ويتعلموا تعرفي الحين الناس صارت مثقفه اكثر وعند تقرا باللغتين العربي والانجليزي زين فهذا الشيء يعني مفروض ما يدفعهم أن يكونوا مثل ما تقولي يكونوا بديلين للأطباء أو الممارسين الصحيين في صرف العلاجات صرف أدوية من شخص إلى شخص آخر مثلا أنت عندك ضغط أنا بعطيك دواء ما لحبوه زين
1: تصير هذه عازموك على الأدوية
0: زين خذ هذه القطرة تعالى وهي قطرة مالت النزول الأسود ويعطوه عشان شخص عنده التهاب
1: وهذا تصير يعني
0: زين تصير طبعا تصير قطرة عين يعني مثلا زين وهذا يعني مع التعلم ومع الثقافة الطبية يعني ممكن الإنسان يحسنها. شيء ثاني اللي هو الاعتماد الزائد على ال شو اسمه الذكاء الاصطناعي الخوارزميات
1: توني كنت بسألك يعني. ناس تسأل يعني شات جي بي تي شو أسوي
0: طبعا طبعا طبعا بشكل ناس تي وعندهم تشخيص جاهز وزاهب
1: أبى أعرف شو مثل شو عطيني
0: يعني سأل. يعني مثلا واحد ييك ويقول لك أنا ما أكل مثلا هذا شو اسمه الأكل الفلاني وأنا أعرف أن هذا هو اللي سوى لي هذه المشكلة التنفسية طبعا قد يكون كذلك وقد يكون مذكور في أحد يعني المجلات الطبية أو المنشورات العلمية ولكن في النهاية هذا الشيء يحتاج لتقييم طبيب يعني عشان يحدد إذا فعلا هناك علاقة سببية بين أخذ هذا المنتج أو الدواء أو الأكل والأعراض الطبية اللي ظهرت زين طبعا أنا ما يعني أخبر الناس أن لا تستخدموا الذكاء الاصطناعي والشر القادم وما أعرف إيش لكن ضروري نعرف حدوده بس شيء محمود جدا أن الناس تتعلم منه تستخدم الذكاء الاصطناعي انها تثقف نفسها في خاصة إذا عندهم أمراض مثلا يعرفوا مثلا الدواء ذا ليش أنا أخذه زين يأخذ منه صورة يتعلم أن هذا الدواء يأثر على هذا المكان في الكلية وينزل الضغط ممتاز جدا خاصة اللي ما عنده مثلا اللغة الإنجليزية وتعرف كل الأدوية الحين يعني والمنشورات أغلبها باللغة الإنجليزية، فهو يعني مثل ما تقولي وسيلة ممتازة لكسر هذا الحاجز، حاجز اللغة.
1: بس ممكن يتدخل أيضا حتى في إجراء الطبيب لما يقترح أو مثلا يعترض على بعض الأشياء اللي سواها الطبيب، صح ولا لا؟ هذا تصير مثلا لا تعطيني هذا دكتور، عطني هذا، لا هذا ما ينفع، هذا تصير ولا ما تصير؟
0: يعني قد تحدث يعني في بعض الأحيان، في ناس يعني يوصلوا عندك وهم عندهم قناعة معينة يعني ناتجة من قراءتهم صحيح. لمصدر معين أو خوارزمية معينة. بالعكس حنا يعني في العادة يعني بالتواصل وبالشرح يعني نتجاوز هذه الخلافات البسيطة يعني.
1: طيب أرجع لموضوع التشخيص الأولي، هل قياس الضغط والحرارة ونسبة الأكسجين كافية لمعرفة خطورة الحالة؟
0: غير كافية، هي تحتاج إلى مثل ما تقولي تقييم تفصيلي أكثر، ولكن في الظروف اللي أنت ما تقدر تسوي فيها كل شيء وتخلي طبيب هناك ويسوي معاينة أولية من الرأس إلى أطراف الأصابع، إنزين هذه العلامات الحيوية أحيانا قد تكون يعني مفيدة إنها تبرز لك بعض الـ مثلا الـ النماذج الغير طبيعية. يعني مثلا شخص عنده ارتفاع في النبضات وانخفاض في الضغط، مصحوب انخفاض في الضغط، هذا الشخص معناته ان الدورة الدموية عنده قاعدة تحاول قدر الامكان لتجاوز ضعف في التروية، انزين وهذا الشيء احنا لما نشوفه لازم خلاص نتجاوب معه بسرعة، انزين في باترنز او انواع يعني مثل ما تقولي تركيبات من هذه الوظائف الحيوية احنا نعتمد عليها يعني. ولكن هل هي كافية ان نقيم وضع المريض بشكل كامل؟ هي طبعا غير كافية.
1: طب خلينا نسألك ذا السؤال، المريض شكله من برا عادي لكن نعم. المؤشرات تبين انه حالته خطيرة، لما مثلا قست الاشياء وكذا تصير هذه يعني؟
0: طبعا تصير، نعم تصير. في اكثر الاحيان تكون ايش، تكون قراءة خاطئة، يعني مثلا الضغط مثلا يكون 60 أو 65 بس الشخص يعني يمشي ويتكلم وبكل ارتياح، فهيش الحل انك تجيب ماكينة ضغط ثانية وتقيس الضغط وتتأكد انه ما بقراءة خاطئة او لا. طبعا هذا اول شيء لازم نسويه، نتأكد ان القراءة صحيحة، زين. في حالة ان القراءة غير صحيحة طبعا لا، يكون تكون ردة فعل شوية منهجية اكثر، ونشوف نسوي فحص كامل ونحدد إذا فعلا في خطر على هذا المريض ولا لا. بس تصير أحيانا تصير نعم.
1: طيب التصنيف يصير على حسب المرض ولا حالة المريض؟
0: حالة المريض، ولكن مرض الشخص هي جزء من حالة التصنيف. يعني مثلا إذا في شخص عنده مثلا ألم في الصدر ولكن أيضا عنده مشاكل في الشرايين، عنده ضغط، عنده سكري، هو مدخن أيضا، فنسبة يعني نسبة الأمراض الشريانية عند هذا المريض أعلى، لذلك يعني نأخذها بعين الاعتبار.
1: كبار السن والأطفال لهم أولوية ولا أيضا يخضعوا لنفس الإجراءات اللي تكلمنا عنها؟
0: كبار السن حن دائما نعطيهم مثل ما تقولي هي ما بجزء من السيستم، ولكن حن دائما نعطيهم أولوية، خاصة المقعدين اللي ما عندهم استطاعة أنهم يجلسوا على كرسي يعني غير مريح لفترة طويلة.
1: طيب هل في عندكم تقسيم أيضا في الطوارئ بين مثلا غرفة الإنعاش والحالات الحرجة ولا كلها في نفس الإطار؟
0: لا، هن منفصلات.
1: منفصلات. شو الفرق بينهم؟
0: ليش؟ لأن غرفة الإنعاش تعرفي تحتاج إلى تجهيز، تحتاج إلى معدات، تحتاج إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، تحتاج إلى أيضا قرب، يعني تكون هذه المعدات تكون قريبة جدا أنك أنت توصلها بيدك، يعني خلال متر من متر أو مترين، بدل أن تروح الستور وتجيب أغراض في حالة حرجة. فهي مصممة بطريقة أن يكون المكان شوية أوسع، في مجال أن فريق كامل يتعامل مع الحالة، وفي قرب من المعدات اللي انت بتحتاجها ايضا.
1: هل في حالات معينه الطبيب الطوارئ ما يقدر يتخذ فيها الاجراء النهائي او القرار النهائي لهذا المريض؟
0: اعتقد قصدك يمكن في بعض الحالات اللي حنا نقوم بالعلاج الاولي، بس في النهايه مثلا في اشياء خارج نطاق التخصص، انزين يعني مثلا في حاله تختص بالأورام
1: مثلا.
0: المشكلة تحتاج إلى تقييم شامل وتحديد إذا كان الشخص يحتاج إلى علاج إشعاعي أو كيماوي أو شيء من هذا القبيل. ففي هذه الحالات حن نتعاون مع زملائنا أنه يكون في اشتراك في الخطة العلاجية ونقوم حن ببداية العلاج. عادة يكون إنعاشي زين وتخفيف للأعراض والآلام, وبعد ذلك يقوم الطبيب المختص في المجال ليحدد الخطة العلاجية اللي تختص بمجال اللي يختص فيها مجاله. فهمتي؟ فهناك تعاون كبير. يعني شيء من الأشياء اللي دائما استمتع فيها في طب الطوارئ إن دائما يكون عندي زميل في طبيب القلب يشوف المريض السرير رقم 2, وهنا عندي الجراح يشوف السرير رقم 6 في مشكلة منفصلة. وهذا الشيء يعطيني يعني ميزة إني أنا أتعامل مع ناس من كل التخصصات, أنا أيضا أتعلم منهم. عارفي أنت دائما تشوف زملائك يعني كل حد في نطاقه الخاص وأنت تتعلم منه, وخلال تعرفي سنوات العمل أنت أيضا تكتسب خبرة من زملائك ومن الناس اللي حولك. فهذا الشيء أيضا يخلي طب الطوارئ ممتع.
1: نعم, احنا تكلمنا عن موضوع بعض المؤشرات اللي هي ممكن تكون خطيرة وتستدعي ذهابك للطوارئ, مثل قلنا العنان والثقل اللسان التلعثم, الواحد يحس نفسه مش طبيعي من ناحية الاتزان. لكن هل ممكن يكون الصداع أيضا أحد المؤشرات لمثلا شيء في الدماغ أو شيء خطير يستوجب أيضا الذهاب لقسم الطوارئ؟ وأتكلم عن الصداع يعني الكبير القوي, مش الصداع الخفيف اللي ممكن يروح بحبتين بنادول.
0: نعم, يعني الصداع أحيانا قد يكون يعني مؤشر يعني خطير. الحمد لله أن أغلب حالات الصداع يعني يفوق 80% من هذه الحالات هي حالات مثل ما تقولي اعتيادية لها ظروفها, مثل يعني الصداع النصفي, صداع لما الشخص يكون مثلا عنده نقص في يعني أعراض انسحابية من الكافيين, نقص النوم, التعب, الإعياء, الجفاف. هذه الأسباب غير مقلقة يعني, وممكن كل شخص حتى يجاوب معها بدون طبيب. لكن هناك نسبة قليلة من الناس اللي تكون عندهم صداع تكون فعلا بسبب واحد من الأسباب اللي ذكرتيهن. كيف احنا نميز بين هذا المرضى؟ طبعا هناك اولا من نوع الصداع وطريقة بداية الصداع. في بعض انواع الصداع يعني تبدأ بشدة يعني شديدة, مثل صعقة البرق نسميها ثاندر كلاب, لما الشخص يكون جالس وفجأة بدون سابق انذار وبدون تدرج في الأعراض يكون مثل صعقة البرق يعني يبدأ بسرعة. هذا النوع مقلق عادة ويستدعي تقييم في أقسام الطوارئ. هناك أيضا أشياء مميزات ثانوية أخرى. هل هذا الصداع مرتبط بالتقيؤ المستمر؟ هل هذا الصداع مرتبط بمشكلة في النظر؟ هل هذا الصداع مرتبط بتغيرات على مستوى الأطراف, تنمل, ضعف في حركة الأطراف أو نوع من الشلل؟ إنزين, فإذا كان الصداع بهذه الدرجة من الشدة أو مع تقيؤ مستمر, مع حمى مثلا, إذا كان في حمى يعني هذا قد يكون مؤشر أن الشخص عنده مثلا التهاب في السحايا اللي هي الأغشية اللي تحيط بالدماغ. زين, وهذا أيضا مرض خطير ويحتاج لتدخل سريع وعلاج يعني مباشر. فتتفاوت, تحتاج لتقييم. ولكن هناك بعض الأشياء اللي نسميها ريد فلاجز, يعني مميزات يعني مع الصداع اللي حن نعتمد عليها أن نحدد ونفرق إذا الشخص عنده فعلا صداع مقلق أو صداع اعتيادي,
1: مؤشرات خطيرة يعني.
0: نعم.
1: طيب دكتور, الناس مشاركتنا وبالتالي بعضهم يرسلوا لي بعض التعليقات, فودي أسمع منك. يعني واحدة من الأسئلة, شكر وتقدير للطاقم الطبي, لكن سؤال, هل موضوع الكراسي وتصميمها مقصودة يعني بالنسبة لأقسام الطوارئ, بحيث أنها يعني البعض يقول أنها ما مريحة عشان بسرعة تخلص, أو ما أعرف فترة واللي هي فقط يعني صدفة؟
0: أنا
1: هو ما يتكلم عن السلطاني الآن, يتكلم بشكل عام.
0: فعلا غير مقصودة طبعا. نحن دائما نحرص على راحة المريض. إنزين وعلى فكرة يعني هي مب أول شخص يعني أدلب هذه الملاحظة. إنزين وحن فعلا يعني قمنا بتغيير في آخر فترة على مستوى الطوارئ الكبار في المستشفى السلطاني، تحديث نوعا ما، وعندنا أيضا خطط أن نعدل مدى راحة غرفة الانتظار، لكن طبعا بالطبع غير مقصودة يعني.
1: فهذه المسألة ما تأتي ضمن أيضا جوانب متعلقة بالمنظومة الكاملة للطوارئ؟
0: لا طبعا لا،
1: هي كذا المسألة. طيب بعدين في نهاية المقابلة أنا بحتاج أني أعطيك بعض العلامات وأنت يعني تبين لي إذا كان هذا الكلام صحيح أو لا، عشان نوصل أيضا لجانب كبير من الوعي. لكن أنا يعني أقول لك عن نقطة وفيها سيناريو، فما أعرف كيف أنتوا تتعاملوا مع الموضوع. وصل لكم المريض وهو فاقد الوعي، خلينا نقول حادث سير أو شو ما كان. طيب هذا المريض فاقد للوعي وبالتالي ما يقدر يتكلم، والطاقم الطبي لو سأله مثلا عن تاريخه المرضي، عن أدويته، عن الحساسية، ما رح يقدر يجاوبه. فهل هذه المسألة تشكل لكم تحدي كيف تتعاملوا مع الموقف؟
0: نعم طبعا، أنك تعالج الشخص بدون أي معلومات هو تحدي فعلا، ولكن حن كفريق يعني حن وزملائنا طبعا مدربين أن نتعامل مع هذه الحالات، ولدينا مثل ما تقولي طريقة عمل أو أبروتش معين أن كيف نتعامل مع هذه الحالات. يتخذ الأولوية في المحافظة على سلامة مجرى الهواء والتنفس وسلامة الدورة الدموية، يحدد بعد التحكم في هذه الأولويات وردة الفعل الطبية، بعدين بعد ما نتأكد من هالشيء نبدأ نبحث عن أي معلومات محيطة. طبعا نستخدم كل المعلومات متوفرة، أحيانا نضطر أن يعني بقصد نبيل أن ندخل في جيوب الناس ونشوف إذا في بطاقات مثلا، نحاول نتواصل مع أرقام ونطلع الأرقام، يعني شغل محققين يعني. إنزين ونشوف أحيانا بعض الإشارات أن قد تدل، أوكي نشوف في اللوجو اللي في اللباس أنه هو من شركة معينة، فعندنا مسؤول العلاقات، زملائنا مسؤولين العلاقات، هم أيضا عندهم مهارة في التوصل مع مؤسسات أخرى، توصل لمعلومات أيضا، وأحيانا هم أيضا يتعاونوا مع أجهزة البلد يعني الشرطة، الادعاء العام أو النيابة العامة، زين في التوصل إلى المعلومات الشخصية الناس اللي ما نعرفهم.
1: ليش مهم تعرفوا أدوية المريض؟ حتى مثلا خلينا نقول الناس مش متخصصة، بس على الأقل يكون عندها صور مثلا لبعض الأدوية، ليش مهم؟
0: مهم جدا، لأن كثير من الزيارات اللي نشوفها في الطوارئ، وهذا الشيء يعني مثبت عالميا، مرتبطة بال المضاعفات المرتبطة بالأدوية. إنزين يعني مثلا في دواء معين قد يكون يسبب تباطؤ في دقات القلب، يأتي المريض وعنده هذه المشكلة، أول شيء أفكر فيه أنه أشوف لستة الأدوية وأحصل هذا الدواء، معناته خلاص أن هذا هو السبب. إنزين فهو يعني قد يكون فعلا هو السبب لزيارة المريض إلى قسم الطوارئ.
1: وممكن أيضا عشان تتلاف وتعطوه دواء ممكن يتعارض مع
0: سبب. نعم
1: هذه واحدة من الأسباب ممكن تكون ضروري. فبالتالي إذا أنت بتاخذ مريض لقسم الطوارئ وكان هذا الشخص ياخذ أدوية، ضروري يا أما تاخذ الأدوية معك أو تصورها.
0: بالضبط.
1: هل هذه من النقاط اللي لازم
0: جداً
1: الناس
0: يعني الشيء اللي أشوف بعض الناس يسوون، يكون عندهم لستة واللستة موجود فيها اسم الدواء،
1: حلو،
0: الغرض من الدواء، الكمية أو الجرعة، مع عدد الجرعات اليومية. إنزين طبعا هذا الشيء يكون خاصة إذا الشخص عنده أدوية متعددة، في ناس ما شاء الله عليهم يعني يعرفوها بالاسم وحافظينها، يعني يقول لك أنا عندي كذا 5 ميلي جرام مرتين في اليوم. يعني فكل ما واحد يثقف نفسه بجزء مهم جدا من حياته اللي هو الأدوية الاعتيادية، طبعا يفيد نفسه ويفيد أيضا الفريق.
1: ليش مهم عندكم تعرفوا متى بدأت الأعراض؟ مش لما أنت قررت تروح المستشفى، لا، مثلا دائما يقولك متى بديت تحس بالألم، هل يفرق؟
0: نعم في بعض الحالات تفرق. طبعا بعطيك مثال، مثلا في حالات الجلطات الدماغية من المهم جدا أن نعرف متين بدت الأعراض العصبية، اللي هي الضعف، العنان، الانحراف في الوجه، التلعثم أو الصعوبة في الكلام. إنزين السبب أن التلف الدماغي اللي يصير بسبب الجلطات الدماغية مرتبط بالوقت من بداية الأعراض. يعني كل ما كان عدد الدقائق والساعات أعلى من بداية الأعراض، كل ما كان التلف الدماغي اللي بيأثر على الإنسان من في المدى القريب ولا المدى البعيد على شكل إعاقات وما إلى ذلك لا قدر الله يكون أكثر. الشيء الثاني أن مثلا في حالات الجلطات الدماغية أن كل ما كان الوقت من بداية الأعراض إلى الوصول إلى أقسام الطوارئ أكبر، كل ما كانت نسبة التشافي أقل، وكل ما كانت نسبة حدوث المضاعفات من الأدوية المسيلة للدم والأدوية والعمليات القسطرة لفتح الشرايين الدماغية، كل ما كانت المضاعفات أعلى. فلذلك نحن نحتاجها تشخيصيا، ونحتاجها أيضا لمعرفة جدوى العلاج.
1: نعم.
0: زين، وكل ما كان الوقت أعلى كان تأثير على المريض طبعا أكثر.
1: طيب خلينا أروح لنقطة مهمة عشان الوقت للأسف ما يسعفنا دكتور، مسألة حق المريض ومسؤولية المريض أيضا في نفس الوقت. أنت عندك كادر شغال على الفرز الأول والثاني وتقديم أيضا الرعاية والخدمة، لكن في المقابل هل يتوفر مثلا أشخاص يجاوبوا على مثلا المريض، فريق يعني مثلا يجاوبوا على المريض على أسئلته، ليش تأخرنا، ليش ما عرف إيش، بحيث أنه نحن نبغى نتكلم عن نقطة مهمة. هل تحدث عادة مواجهات أو كلام تلاسن بقصد أو بدون قصد في الطوارئ، وكيف يتم التعامل؟
0: طبعا تحدث، ولكن الحمد لله يعني قليلة، يعني نسبة وعي الحمد لله المواطن والمقيم في عمان ممتازة جدا. أنا اشتغلت يعني ودرست برا تقريبا 15 سنة الحمد لله، يعني العمل في عمان نوعا ما من ناحية التجاوب مع الناس والتعامل الإنساني اليومي يعني ظروف إيجابية الحمد لله.
1: كيف كان هناك الوضع؟ وين كنت؟
0: كنت في نيوزيلندا يعني كطالب طب وكطبيب عام، وبعدين في كندا. في
1: داومت في قسم الطوارئ هناك؟
0: في الطوارئ في العناية الحرجة أيضا.
1: طيب كيف كانوا الناس يتعاملوا؟ يعني أنا أتكلم عن
0: والله في الطوارئ أحيانا بسبب يعني اختلاف الثقافات، عارفي في يعني في كثير من الزيارات تكون فيها يعني استهلاك الكحول أكثر والمواد المخدرة في هذه المجتمعات، يعني هذا الشيء الحمد لله ما أنه مشكلة كبيرة عندنا يعني، فهذا الشيء قد يدفع الناس أن يكونوا شوية في عنف أكثر، في تعدي لفظي أكثر،
1: في اعتداء يعني جسماني أيضا حتى على الكادر.
0: نعم.
1: الطبي.
0: نعم نعم حصلت هذه الأشياء. نعم.
1: في عمان وصلت لها
0: في بيئتي المحيطة ما أتذكر أي حالة بذاتها الحمد لله، يعني أغلب الناس يعني متفهمين، يعني في زعل في عتب نسمع بين الفترة والثانية، ولكن أغلب الناس تعاملهم إيجابي والناس متفهمين إن هذا سمتنا، هذا تعاملنا. حتى لو كنا يعني مبراضين عن بعض الأشياء يكون الاعتراض بشكل حضاري. وأيضا هناك مثل ما تقولي قوانين في البلد تجرم الاعتداء على الموظف خلال أداء عمله. وأيضا هناك من جانب نحن هناك وثيقة وطنية لحقوق وواجبات المرضى، نحن نفهم حقوق المرضى وأيضا نعرف الواجبات اللي علينا.
1: نعم.
0: أن نوفرها للمرضى من الاستماع، من الشرح الوافي، من التعامل مع مخاوفهم، حفاظ على خصوصيتهم أيضا، والتوفير العلاج في أسرع وقت ممكن.
1: يعني نقول اعتداء جسدي ما صار، يعني ما شهدت عليه وانت في قسم الطوارئ ما صار؟
0: لا،
1: بس اعتداء لفظي يصير
0: أحيانا، ما بشيء يعني
1: شائع.
0: ما بشيء شائع لكن يصير. تعرفي الطوارئ أحيانا تكون الأجواء طارئة، تصير فيها يعني بعض النفسيات شوية مشحونة نوعا ما.
1: صحيح.
0: إن شيء طارئ غير متوقع، ازدحام، ظروف قد تكون يعني غير مريحة لبعض الناس، زين من ناحية الإجراءات الطارئة. نعم. زين حوادث أيضا توصل معانا.
1: طيب زين. هل موضوع طلب الإجازات المرضية أو الذهاب التوجه لقسم الطوارئ بغرض الحصول على إجازة مرضية صار متكرر، صرت تشوفها بشكل كبير؟
0: والله شوفي أنا كطبيب أنا ما أقدر أجزم لك إن أنا عندي القدرة الخارقة إني أعرف من اللي جاي عشان إجازة مرضية ولا لا. أنا في النهاية أقيم المريض وأحدد إذا هناك يعني شكوى تستدعي إنه يكون في حالة راحة وبدون ضغوط عمل، وأجتهد إني أوصل للتقييم الصحيح في قدر الإمكان، وبناء على ذلك أنا أعطي الإجازة المرضية. إنزين مع افتراض في دائما أن المريض هو صادق والمريض هو يعني يسعى لمصلحته. إنزين هناك أحيانا في بعض المؤشرات اللي قد تظهر إنزين وقد حتى زملائي يشاركوني فيها أن قد يكون هناك في عدم أمانة في هذا الجانب، ولكن حن في يعني بشكل أساسي ودائما نفترض ان المريض على حق وان شكواه حقيقيه.
1: متى تعطي الاجازه المرضيه انت كدكتور؟
0: والله اذا حسيت ان المريض فعلا يعاني من مشكله تحتاج الى راحه بدنيه وذهنيه. يعني صعب اقول لك يعني اذا عندك حمى اكثر من 39 او عندك الم اكثر من 6 من 10، في النهايه هي تقدير. في بعض الحالات يعني مثلا الكسور، مثلا كسر يحتاج الى عمليه، هذه 6 أسابيع لانك ما تقدر تدوس على رجلك، يعني خاصه اذا كانت وظيفه الانسان وظيفه يعني حركيه وفيها عمل يعني يدوي ومانيوال. زين ففي هذه الحالات تكون اسهل يعني، لكن في الحالات اليوميه اللي نشوفها في طب الطوارئ في النهايه هي تقدير. يعني
1: لو شخص مسن عندك في البيت لا سمح الله ضرب براسه، بس بين انه بشكل طبيعي ما في شيء ويتكلم عادي وما صارت عليه اي اعراض، هل من المهم اخذ لقسم الطوارئ ولا انتظر؟
0: هي شوفي بشكل عام اذا كانت يعني ضربه خفيفه يعني بجسم يعني شديد الصلابه انزين وما سبب اي كدمات يعني جلديه، الشخص يتصرف على طبيعته، الشخص ما عنده بعض العوامل اللي قد تزيد نسبه اصابته بنزيف داخلي، مثلا اذا الشخص ياخذ ادويه مسيلات للدم من نوع الوارفرين والادويه المشابهه، لا هذا المرضى لازم يتعاينوا في قسم الطوارئ. لكن الناس اللي ما عندهم اي اعراض أخرى والإصابة يعني طفيفة جدا بجسم غير صلب بشكل عالي ما يحتاج تطمين، ثلج، متابعة، لكن لازم الناس تعرف أن في النهاية إذا رحت الطوارئ بتشوف الممرضة والطبيب وبتطمن. ودائما أنا أشجع الناس أن تكون في الجانب الحذر أكثر من أنها تكون في الجانب اللي شوية مغامر. إنزين فالحذر أفضل من المغامرة دائما.
1: بعطيك بعض الحالات السريعة عشان نختم فيها وانت يعني تحاول قدر إمكانك تشخص ليها. واحد من الأشخاص أغمى عليه بعدين استعاد وعيه وبدأ يعني يتصرف بشكل طبيعي، لازم يروح الطوارئ ولا أيضا ينتظر؟
0: طبعا تعال الطوارئ، لأن أحيانا أسباب الإغماء قد تكون قلبية. إنزين وهذه الأسباب القلبية قد تكون يعني تتعلق بكهربائية القلب، حين ما نعرف إذا المرة القادمة لا قدر الله تكون أطول أو أنها تكون مميتة. إنزين وأحيانا تكون في أسباب يعني فسيولوجية، فلذلك يحتاج تقييم. طبعا أحيانا تكون في أسباب عصبية ما تعرفها إلا بالفحص، وصعب الواحد يفحص نفسه يعني بديك الدقة يعني. فإغماءات، حالة الإغماء يحتاج يروح الطوارئ أو على أقل تقدير المركز الصحي القريب.
1: شخص أيضا صار عنده جرح، ممكن يكون الجرح مش عميق مش كبير لكن النزيف مطع يتوقف، يروح ولا لا أو إيش يسوي؟
0: إذا يعني الشخص قام بإجراء إجراءات الإسعاف الأولي، الضغط، رفع اليد، وما تحكم في النزيف، طبعا يروح الطوارئ، ليش لا؟
1: إذا حد خذ أيضا دواء بالغلط شو ما كان نوع الدواء، إيش الإجراء الصحيح اللي المفروض يتصرف، طفل كبير أو شخص عادي يعني، هل في شيء معين تبغى تقوله في هذا الجانب؟
0: شوفي في دول العالم هذه الحالات تصير وايد، زين، حالات انك تاخذ دواء بالغلط، فكرت الدواء مالك لكن كان دواء مال اخوك او حد في العائله، زين هالحالات تصير. في اغلب الاحيان هي حالات يعني مثل ما تقولي طفيفه وما تاثر اي ما تاثر يعني على الناس بشكل كبير. في هذا

0: الناس اللي مثلا خضت كميه كبيره مثلا،
1: يعني خلينا نقول مثلا شخص ما مش مريض قلب خذ دواء مثلا او حبه مال مرض القلب، شو يسوي هنا؟
0: يعتمد، لان ادويه القلب هناك مئات الادويه.
1: صحيح.
0: انزين، فاحيانا هي الجرعه اللي تحدد اذا بتسوي لك يعني مضاعفات ولا لا. اذا اخذت ثلاث مثلا
1: حبات،
0: غير عنك خذت حبه واحده.
1: صح.
0: انزين، فلذلك الكلام او الاستشاره مع المتخصص مثلا مركز السموم، وهو شيء يعني ان شاء الله بيكون متوفر قريبا. يعني كان متوفر عندنا في فتره سابقه، يعني تواصل مع شخص متخصص كول سنتر، يعني
1: هو يخبرك شو تسوي،
0: يخبرك ايش الدواء اللي خطه، ايش الاعراض اللي معك، ايش لازم تسوي، واذا رحت الى قسم الطوارئ ايضا ممكن يؤدوا نفس الوظيفه.
1: طيب، شخص عنده حساسيه بدويها يتورم، حساسيه شو ما كانت، ايضا شو الاجراء الادق او الاكثر صحه، يروح الطوارئ ولا يسوي شيء اخر؟
0: مع تورم في الوجه والانسجه المخاطيه المحيطه بالفم طبعا يتوجه لقسم الطوارئ. السبب ان احيانا هذه الحساسيه المفرطه نسميها انفلاكسس، احيانا درجه التورم تكون يعني زايده لدرجه ان تاثر على مجرى الهواء. زين، فيصير تورم ما بس خارجي اللي يظهر لك وانت تشوفيه، ولكن ايضا داخليا على الانسجه المخاطيه في الفم والحلق والبلعوم، وهذا الشيء خطير جدا، يعني ممكن يسبب انسداد لمجرى الهواء ولا قدر الله يعني اختناق ووفاة بسبب هذا الشيء. وهذا السبب يعني الحمد لله أنا ما نشوفه بشكل شائع، ولكنه يحدث، وفي حالات حدثت يعني بسبب الحساسية المفرطة.
1: أنا كنت سألتك عن موضوع الإسعافات الأولية اللي تصير مثلا في البيت ولما يوصل للطوارئ ممكن تعقد المسألة، مثلا في حالة الحروق أو غيرها أو الجروح، هل وصلتكم حالات مثلا الأهالي حطوا عسل ولا حطوا ما أعرف إيش بالطرق التقليدية، وبالتالي مسألة أنت تبغى تأكد عليها، ولا ما صرتوا تشوفوا مثل هالحالات في المستشفى؟
0: والله أتذكر يعني في حالة سابقة، يعني من زمان، يعني كنت طبيب متدرب، يعني أتذكرنا أحد الأطفال ذهب إلى مؤسسة صحية، ما بمؤسسة صحية يعني مركز تداوي بالأعشاب، بعد إصابة عضلية، يعني إصابة في يعني طاح ويبدو كأنه كان في كسر، يعني فتم علاجه بنوع من الأعشاب، ولكن للأسف هذا الطفل تبين أنه كان عنده فعلا كسر، وهذا الكسر سبب ثقب في الجلد. بس ما يبدو أنه ما انتبهوا له، فبعد يعني بعد عمل طبقة الأعشاب صار فيه انتقال بكتيري إلى داخل تحت الجلد داخل العظم، سبب له يعني التهاب يعني يهدد الحياة بسبب هذا الإجراء إنزين الغير حكيم طبعا. إنزين، ففعلا حن نشوف هالحالات بين فترة وفترة. الطب الشعبي نعرف إنه له مثل ما تقولي احترامه بين المجتمع، ونستخدمه لعقود ودهور من الزمان، وفي تعود عليه، وإحنا كنا كأطفال يعني الطب الشعبي يعني أهلنا بنية طيبة مارسوه معانا. زين، ولكن هناك أيضا مثل ما تقولي خطوط حمراء لازم الواحد ما يتجاوزها، يعني خاصة لما تكون هناك يعني تكون هناك شقوق في الجلد، الواحد ما يخلي عليه أي خلطة يعني عشبية، يعني هذا الشيء قد يكون يعني ناقل للبكتيريا والميكروبات إلى داخل الجسم. زين، بعض الوصفات العشبية السطحية ما يمنع أن الشخص يعني يستهلكها إذا كان من مكان مرخص وفي درجة عالية من التعقيم، وأن الشخص في نفس الوقت يعني يستشير طبيب. زين، هذا الشيء ما يمنع يعني، ولكن يجب أن تكون هناك محاذير وسلامة وستاندرد ومعايير من التعقيم وتكون معتمدة يعني من مؤسسات.
1: آخر حالة بعطيك إياها، شخص مثلا خلينا نقول درجة حرارته واصلة 40 ومطعة تنزل، يروح الطوارئ؟
0: ما بشرط، اللي يحدد يعني مدى خطورة هذا المرض الالتهابي على المريض هو ما بالضرورة الحرارة، هو الأعراض المصاحبة. يعني إذا قلتي لي حرارة 38 ولكن الشخص عنده

0: انخفاض في الوعي. بقول لك طبعا يروح الطوارئ، ولكن الشخص اللي عنده حرارة 40 ولكن يتنفس بشكل طبيعي، يتكلم بشكل طبيعي، ضغط زين، دورة الدموية سليمة، لا مو بشرط يروح الطوارئ، خاصة إذا كان السبب واضح. يعني مثلا الشخص عنده يعني نزلة يعني فيروسية تنفسية بسيطة، ما بسبب مشكلة تنفسية، طبعا مع خافضات الحرارة المعتادة، بنادول، تيلينول، هالأشياء ممكن الشخص أن يجربها، وبناء على ذلك يحدد إذا الحرارة تجاوبت أو لا.
1: نعم. آخر سؤال دكتور، شو اللي تتمنى أنه المريض اللي ينتظرك في قسم الطوارئ ينتظر برا أن تكون فعلا الفكرة والصورة واضحت له؟ شو الشيء اللي تتمنى فعلا الكل اللي ينتظروا في قسم الطوارئ يكونوا فاهمين عن مسألة مدة الانتظار؟
0: والله أنا طبعا أتمنى أني ما أظهر أني كشخص يعطي المبررات ولكن يعني لا يتفهم، أنا أتفهم الانزعاج. أنا لو كنت مراجع طبعا ما بيكون يعني انتظاري أكثر من ربع ساعة، أنا أريد أن الطبيب والممارس الصحي يشوفني في أسرع وقت ممكن، ولكن أتمنى تفهم، أتمنى أن الثقة تستمر، أن الطوارئ دائما موجود في إذا الشخص في يمر بيوم صعب عنده أعراض شديدة. يعني نريد من المرضى أنهم يثقوا تماما أن إحنا إن شاء الله بنقدم الخدمة الموجودة. قد يكون هناك بعض الانزعاج من غرفة الانتظار، مدة الانتظار وما إلى ذلك، ولكن يعني أتمنى أنهم يكونوا على ثقة نحن بنوفر الخدمة المطلوبة بكل تفاني وبكل سعادة أيضا.
1: نعم. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك وفي كل الجهود، أحسنت، شكرا لك.
0: واجب، شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: الله يحفظك. شكرا للدكتور راشد بن محمد العريمي، استشاري طب الطوارئ والعناية الحرجة العصبية بالمديرية العامة للمستشفى السلطاني، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
5: وينك مختفي؟
6: في دبي.
5: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
6: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا

0: أريد طور عالمك.
1: أوه خسرنا، يلا هالجاية أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.
5: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء، انتظرونا.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: عند منتصف الليل.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله ابن حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد، الحمد لله حي،
5: شكرا لك الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يتفضل خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحسن العامر بصلالة باستعراض الأوضاع المحلية في ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. جلالته يوجه بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. جلالته يبارك مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. جلالته يشيد بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك لتحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها بناء على ما أظهرته نتائج تقييم الأداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادر من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخططة الانتهاء منها في الفترة القادمة بما يعزز المنظومة الصحية بالشكل العام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. جلالته يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ووجه شكرا لكافة العاملين في هذا القطاع لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري. جلالته أيده الله يوجه الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي، كما حققت سلطنة عمان جائزتين ضمن الدورة الثانية من جائزة التميز المؤسسي التربوي لمنظمة المرأة العربية.

0: كريم يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. فيها لكافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أمانة علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

ومساكم الله بالخير والنور والسرور كل من يستمع لنا في هذا الأثناء. أهلا كافيه، مشواركم المسائي توا يبتدي. اربطوا حزام الأمان وعلوا على الصوت وروقوا معانا وأهلا.

0: إذن كل اللي شاركونا في الواتساب عبر 9-3-5-7 أهلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بكم، مساكم الله بالنور والسرور. وبالتأكيد بداية خلونا نشوف ونطل على اليوم ضيوفنا إن شاء الله بإذن الله. رح يكونوا معنا الساعة 6 جبران خليل بلوشي، صانع محتوى وأيضا هو نائب قائد فريق كهاتين التطوعي. وأيضا عندنا حور اليعقوبي وهي جرافيك ديزاينر ومسؤولة العلاقات العامة في فريق كهاتين التطوعي. عندنا شباب عمانيين يعني ما شاء الله عليهم، وبنتكلم عن فريقهم التطوعي اليوم اللي من خلاله يتعاونون مع دار العطاء في سداد بعض الحالات اللي قد تكون عليهم ديون، مثلا حكم بالسجن أو غيرها أو مسرحين عن العمل، بعض القضايا الإنسانية اللي حاولوا اليوم يسعوا أنهم يعني ينقذون بعض الأشخاص من خلال تواجدهم في مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا إن شاء الله عندنا سؤالنا في مع وضد. مستعدين تعرفوا سؤالنا؟ شفت فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لواحد شخص يعني من احدى البلاد العربية حرم دعمته، فكان معصب وايد ان الحريم يعرف يسوقه وغير كذي، وانا عطته كوكيز تقول لندوكل يعني انسى الموضوع. فهو كان جدا معصب ويقول اذا مرت امرأة من امامكم افتحوا لها الطريق، اعتبروها سيارة اسعاف او سووا طريق خاص للنساء. فاليوم أنتوا مع ولا ضد أنه إذا مرت امرأة من أمامك اعتبرها سيارة إسعاف وأهرب؟ خبروني، أنا بعطيكم رأيي بعد هذا الفاصل الغنائي.
1: بسرعة بسرعة

0: مسقط بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه.

0: www.tinsa.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غني.

0: عبد الله. المدير عبد الله.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.

وسالفتنا في الكافيه لهذا اليوم بناء على فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. رجل كان غاضب جدا بسبب انه مرأة قامت ودعمته، فهو كان معصب جدا في عز القايلة وعطته كوكيز، فقالت له تفضل انسى الموضوع شوية وهدي هدي أعصابك وبالك. فقال إذا مرت امرأة من أمامك فاعتبرها كأنها سيارة إسعاف، سوي لها مجال، وأيضا لو في طريق خاص بالحريم سوي لهم إياه. زين، فاني الحين بسأل، أنتم مع ولا ضد كلامه؟ نقرأ بعض المشاركات. في مشاركة تقول كل الكوكيز وانت ساكت ولا بترجع لك ثالث مرة وتاخذ منك الكوكيز وتصدم سيارتك. أيضا في مشاركة من عند نورة تقول والله البنات طيبات وكيوت، يعني فوق انها دعم سيارتك أعطتك كوكيز، يعني انت قدر شوية. أنا قاعد أشوف في تحيز. أيضا هنا في مشاركة من عند فاطمة تقول مساكم الله بالخير والنور والسرور، النساء يسوقن أفضل وهن حذرات، والرجال هم سبب الحوادث بتهورهم. أيضا هنا في مشاركة من عند طبيعي سامي العبدلي، يا مرحبا بك حمد بخير يسلم عليكم، وأيضا تحية ليعقوب، أهم شيء يعقوب المسلم سيابي رايبد نوجه له تحية. يقول لا للتعميم، مثل ما في السيارات مستبلية ببعض النساء أكيد في سيارات أيضا مستبلية ببعض من الرجال، فما نعمم. إجابة دبلوماسية. أيضا هنا أحد الأشخاص، يعني أنا ما أعيدك أبدا، يقول أيوة مع شارع خاص لهن، أتفق وبقوة. شوفوا ترحلنا للحين سأكتين عنكم. أيضا مشاركة تقول بأنه تسنيم تقول والله خسارة في الكوكيز. نور تقول أيوة فتحوا لهم طريق خاص ولا تقعدوا تتشاطروا، وأنه أنتوا تعرفوا تسوقوا أكثر منهن أحسن بنرتاح. أيضا هنا في مشاركة تقول اعتبروها سيارة إسعاف، دفاع مدني، طوارئ، اللي هو احنا نسوق أحسن منكم. أنا أشوف أن الحريم والله صراحة يعني مهتمات في الشارع، رقيقات، شحلاتهن لما يسوقن بكل ضرابة، لأن عندها عائلة، هي أم، هي أخت، يعني أحس أن المرأة تشيل مسؤولية تتذكر اللي في البيت أكثر لما هي تسوق. طبعا ما عمم، يعني أكيد في ناس كذا برا هذه القاعدة. إنزين، وأنه في يعني ناس معينين في الشارع هم اللي مسببين هذه الأزمة. راعي اللكسس هذيك اللي اسمها الشبح أعتقد، يوم تشوفها يايتنك من بعيد أنت أهرب، هذه اعتبرها سيارة إسعاف باعتقادي. أيضا أسفل يا أصحاب التكاسي إذا تسمعوني الحينه،

هو عنده عبرية ولا شيء بيوقف قدامك وانت وراه يعني كيفك يصير فيك اللي يصير ما همة أمشي يلا العبرية. وغير كذي في بعض الجنسيات المعينة في الشارع اللي يبي يسوي فيها نظامي مهما كانت الظروف، فتلاقيه شوية متحصل قدامك ولا يمك تقول أوه ما في تعاون. هذه وجهة نظري في الموضوع، خبروني 9-3-5-102-7 أنتوا مع ولا ضد إذا حرمة مرت من قدامك في الشارع فاعتبرها سيارة إسعاف أو دفاع مدني أو طوارئ اللي هو، فأنتوا مع ولا ضد؟

0: كافيه على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

شيء أبروح لجوجل ماب وأبشوف وضعكم في الشارع في هذا الأثناء. شخباركم؟ وش مسوين؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ خبرونا. طبعا الحركة المرورية كالعادة، هناك حركة مرورية بطيئة قبل دوار برج الصحوة، وأيضا في شارع مسقط السريع قبل تقاطع الرسيل، وأيضا عند إشارات القرم تقريبا. شوف الشارع البحري شخبارة. أيضا هناك حركة مرورية بطيئة بس قبل دوار الموج، غير كذي يمكن هي ساعة ذروة الحين، الناس طالع من دواماتها، فنقول توصلوا لمقاصدكم بالسلامة يا رب، ونتمنى أنه كان يوم خفيف لطيف على قلوبكم، مش مثل هذا الريال اللي دعمته هذه الحرمة وتوقرت عليه وعطت كوكيز عشان ينسى الموضوع، ولكن هو شهربها في مواقع التواصل الاجتماعي كان معصب جدا. فاليوم نسألكم أنتم معه ولا ضد إذا مرت امرأة من أمامك اعتبرها سيارة إسعاف؟ مجموعة من المشاركات، منها مع ومنها ضد، أكيد كلكم تعرفوا من مع ومن ضد، ما يبالها كلام. أيضا تقول في مشاركة بأنه خلاص هي أعطتك الكوكيز، هذه أخرة المعروف، تفضحها في الفضائيات. أيضا سارة تقول ما شاء الله أنتوا سواقتكم يعني محترفين والله، أنتوا طايشين ومتهورين وأنتوا سبب الحوادث. مازن يقول حوادث البنات خفيفة بس تقهر وإنها كثيرة. أيضا هنا في مشاركة تقول صحيح اليوم أكثر الحوادث، واللي أيضا نفقدهم من أثر الحوادث هم الرجال مش النساء، لذلك يعني هذا أكبر دليل على أنه المرأة سواقتها أفضل وأكثر حذر.

من عند جهينة تقول: جهينة والله أنتوا الشباب أغلبكم ما تعرفوا تسوقوا، أنا كنت أشوف بعيني حوادث يعني سخيفة نوعا ما من وراء سواقتكم. وأيضا هنا في مشاركة تقول بأنه ما قالت لك أنت مو أنت وأنت جوعان. خلونا نكون صريحين مع بعض، برأيكم فعلا فعلا من هو أكثر حذر في الشارع، الرجال ولا البنات؟ النساء أم الرجال؟ يقولكم في دراسات علمية إنزين على هذا الموضوع، في دراسة في فيصل عمان حللت 35,785 حادث مسجل بين 2010 و 2014، ووجدت أن السائقين الذكور اللي هم الشباب خصوصا من سن 20 إلى 29 سنة كانوا الفئة الأكثر تعرض للإصابات الخطيرة والوفاة، وكان بسبب تجاوز السرعة. إنزين، في دراسة غيرها أسترالية تابعت أكثر من 20,000 سائق شاب لمدة تصل إلى 13 سنة بعد ضبط عوامل مثل العمر ومسافة القيادة والمخاطرة، وكان معدل التورط في الحوادث لدى الرجال أعلى من النساء، بينما كانت النساء أكثر عرضة لحالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفى. أزيدكم ولا كافي؟ وفق بيانات لـ IHS الأمريكية المنشورة في عام 2026، كان معدل التورط في الحوادث القاتلة لكل 100 مليون ميل في عام 2022 أعلى لدى الرجال بـ 2.8 مقابل 1.9 للنساء، وتربط المؤسسة جزءا من الفرق بزيادة ممارسة القيادة الخطرة لدى الرجال مثل السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول وعدم استخدام حزام الأمان. يعني كل الدراسات تقول انه انتوا سبب المشاكل في الشوارع، دراسات علمية ومثبتة ما يبالها كلام. ايضا هنا في مشاركة مع محمود يقول: الحريم هم اللي تسببوا في حوادث الرجال. وايضا عبد الحميد المجيني يقول: سواء البنات ام الشباب ما نقدر نعمم على البنات، ايضا الكل حذر في الشارع، ولكن يبقى ترك اي شيء ممكن ان يسبب الحوادث اللي هو التليفون. أيضا حمود يقول: بخصوص الإحصائيات شيء طبيعي يكون الرجال أعلى لأن عدد السائقين الرجال أكثر من النساء. والله صح فكرة، وهم يمكن بعد عندهم لياسن ويسوقوا أكثر، يعني يستخدموا الشوارع أكثر، ففي نسبة وتناسب، نكون حقانيين. بلقيس تقول: مساء الخير على الجميع، بصراحة الرجال أكثر سرعة وحوادث من النساء في الشوارع. بلقيس نتفق معك 100% وخالصين منها، يعني خلينا نقول في معدل خطورة وتهور من الرجال أكثر من النساء عادة. ليش؟ لأن عندهم يزعة على قولتهم، ويعتقدوا أنهم يعرفوا يسوقوا أكثر من الحريم. بس النساء خلونا نكون صريحين شوية، ها بطيئات، نتصرف تصرفات أحيانا قد تكون يعني غير مدروسة في الشارع، فتسبب عائق كبير. أيضا في مشاركة من عند حمد القاسمي يقول: مرة دعمتني بنت أول ما نزلت تبكي وتقولي: والله آسفة لا تتصل بالشرطة لأن الليسن حقي تو كمل شهرين بس، وأنا كملت سنة علشان أطلع الليسن وفرحان فيه. فقلت لها: يا بنت الحلال توكل على الله، والله يحفظك. مسكينة، يلا هذا درس ما بتنساه، وزين أنك سامحتها. يعني في أحد قاعد يكتب، ما أدري أنتظرك ولا نروح لفاصل اليوم. أنتوا معه ولا ضد؟ إذا شفتوا حرمة في الشارع اعتبروا سيارة إسعاف وهربوا.

بسلامة لكل الأشخاص اللي موجودين الحين في الشارع ويسمعونا. نتمنى لكم كذا مساء رايق بدون أي حالة طوارئ وإسعاف. خلونا نقرأ المشاركات المتنوعة. حد فضفض لنا في الإنستغرام، حد رسل لنا في الواتساب، وحد أيضا شاركني إجابته في الخاص. إذا ريم تقول صح، خصوصا أنا مثل الإسعاف دائما أوصل متأخرة، صح؟ لا فعلا أفسحوا لي الطريق، أحتاج ذلك. أيضا رحمة تقول ضد وبقوة، أنا سويقة محترفة وسكت لأماكن بعيدة وصعبة لما كنت في صلالة، وصراحة ما توقعت، لكن لما كنت أتعلم مع مدربتي قالت لي شيء خلاني أكون كذا، قالت لي إذا كنتي واثقة من نفسك وما تستهيني فيها بتسوقي في كل مكان تبي، وفعلا حصل، أنا دري وللبيت. قلنا لك يا رحمة لا توريهم قدراتك، قلتي لا بخلي عمري فنانة شماخر. زين الحين كذي زين، الله يحفظك يا رب. أيضا أم حواء تقول مساكم ورد، الشباب ينتقدوا البنات لأن انحذرات ويحطوا مسافة أمان، الشباب بصراحة متهورين ومسرعين وماشي مسافة أمان، خاصة لأعمارهم من 20 إلى 29. مثل ما قلتي قبل، أنا أركب مع أخواني صراحة إيدي على قلبي وعيوني 4-4، وكل شوي أقول هدي شوف قدام، وهو ماسك الفون يختار أغاني. ليش ظالمين البنات؟ احنا بس حذرات اكثر منكم، ودائما نفكر ان في حد ينتظرنا في البيت، فليش اصلا التهور؟ هذه اجابه محوى ظني اخوانك بيطيروا عنك لما بتروحي انت معاهم، بيطيروا او بيقولوا لك قاعدي ورا لا تقعدي قدام لانك وايد حذره. فيعطيك الف عافيه، اجابتك عين العقل والصواب. أيضا بلقيس تقول بالعكس، ترى في نساء سواقتهم ما شاء الله عليهم أحسن من الرجال. نفس الشيء أتفق معاك يا بلقيس، كيف ما أتفق خبريني. أيضا حميد يقول أعتبرها قبل لا تجي الإسعاف الحقيقية. وعزيز يقول لو فتحت الطريق بكون ضد مبدأ المساواة. دائما ما يكون في هذا النقاش المحتدم ما بين من يسوق أحسن ومن اللي ملتزم في الشارع. أيضا حسين يقول معه طبعا وبقوة، لأنه ممكن هذا الشيء يزيد من ارتباكها فيفضل أني أفسح لها الطريق. يمكن أنت بعد أيضا تحتاج أفسح لك الطريق حسين، نس وقتك متهورة. أيضا في مشاركة تقول من عند هذا الأشخاص يقول ما فينا بارض، أنت راعي اللكزس اللي تسوي فول لايت وتأذي لوادم في الحارة الثالثة من الشارع، اعترف. أيضا بقرأ آخر مشاركتين. الخبرة لها دور بالسياقة. زايد، أنا أسوق خط بركبتي وآكل وأشرب بنفس الوقت، الله يعين اللوادم. الخبرة من الوالد طبعا، قابل عمرك سوق بيدينك أحسن لك. أيضا بلقيس تقول أهم شيء الالتزام بالسرعة. إذا هذه كانت سالفتنا في هلا كافيه أو سالفة الكافيه. بعد شوية عندنا ضيوف مميزين، طلاب أيضا من الكلية عمان الحديثة، وبنتكلم عن فريق كهاتين التطوعي، شباب ما شاء الله عليهم فنانين عيني عليهم باردة، جبران خليل بلوشي وأيضا حور اليعقوبي، ولكن في بداية الساعة القادمة.

0: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بوادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: وأهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي يستمعون لنا، اللي طالعين مشاويرهم، راجعين من الدوام، أيا كانت دروبكم، دروب السلامة، أتمنىها لكم وين ما كنتوا. اليوم رح نتكلم عن تجربة فريق وعن دوره المجتمعي وآلية أيضا العمل التطوعي في إحدى المنصات التي تعمل ضمن إطار مؤسسي، وبالتأكيد اليوم هم طلاب صغار في العمر ولكن عندهم رسالة وحابين أنهم يتركون أثر في هذا المجتمع، يعينوا ويعاونوا من خلال الفريق التطوعي اللي اسموه كهاتين. وبالتأكيد هنا معي في الاستوديو أرحب بجبران خليل البلوشي، وهو صانع محتوى وأيضا نائب قائد فريق كهاتين التطوعي. أهلا وسهلا بك جبران.
1: أهلا وسهلا أمان، شكرا لكم على الاستضافة وسعيدين جدا اليوم نكون موجودين معكم.
0: يعطيك ألف عافية. أيضا حور اليعقوبي جرافيك ديزاينر ومسؤولة العلاقات العامة في فريق كهاتين التطوعي، مرحبا بك حور، نورتينا. يا حي الله. بس قربي منك المايك شوية. فأول شيء أسألكم، ليش سميتوا كهاتين؟
1: أوكي، كلمة كهاتين استلهمناها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، أي أنه يدل على أنهم في نفس المكان أو نفس الدرجة، يعني ما بنكون عند الرسول طبعا، ولكن هو أشار على أن كاف اليتيم راح يكون في مكانة جدا عالية، فخلينا الاسم كذا. لأن في النسخة الأولى في مشاركتنا في مبادرة دار العطاء الكبرى كنا مركزين على حالات الأطفال والناس اليتامى، أن نحاول نفك كربة أو المساجين أو نبني بيت نغطي تكاليف البيوت، فكان التركيز في يتامى، فخلينا الاسم مرتبط بالشيء اللي راح نسويه.
0: جميل جدا. وأعتقد اليوم وجودكم في هذا الفريق يعني من اختياركم، أنتوا اللي اخترتوا أنكم تأسسوا هذا الفريق من دافع إنساني أخذتوا على عاتقكم. فحورة بعرف اليوم إيش السبب اللي خليك متواجدة في فريق كهاتين التطوعي؟
2: طبعا فريق كهاتين التطوعي أصلا موجود من 3 سنوات، وهذه النسخة الرابعة من فريق كهاتين. الدافع الأول والأخير الأجر، لأنه مهما نشوف الشيء بسيط والكل قادر عليه، أجر عند الله كبير، ولما نشوف أنه نحن قادرين أن نفك كربة أسرة أو نلم شمل أسرة، هذا شيء عظيم. فالدافع الأول والأخير هو الأجر.
0: جميل.
2: ثاني شيء، الدار العطاء سووا هذه المسابقة، هي ما نقول مسابقة، نقول مبادرة، عشان تشجع روح الشباب فينا وروح التنافس على الأجر والخير.
0: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب.
0: إنزين قاطعتك يعني، فمأجورين يا رب. وأعتقد هذا الأثر لامستوه أنتم في حياتكم، صح؟
1: صح.
0: يعني الفريق
1: صحيح بالفعل. أنا حسيت تقدير لذاتي لما صرت أقدر أصنع فرق في المجتمع زاد كثير، أني أنا قادر أفك كربة، أنا قادر ألم شمل عائلة، أنا قادر أخلي أب راح يفقد عياله وزوجته وأمه تفقده، قادر أرجع لأهله. فتخيل تقدير لذاتي كيف راح يزيد لما أكون أنا قادر أني أساهم في المجتمع. يعني أنا دائما لما أعرف نفسي لنفسي أنا من جبران في هذه الدنيا، من بيكون جبران قدام رب العالمين؟ ولما جبران بكرة يدعي الله بشيء يريده أو يريد يتحقق، بإيش يدعي؟ هل والله أنا أصلي وبس؟ تخيل أنك تروح تدعي تقول يا الله بتلك العمل اللي عملته خالص لوجهك الكريم، فكينا كربة، رجعنا عائلة، لمينا شمل عائلة، فوفقني أو ارزقني هذا أو يسر لي أمري. فأنت يعني دعائك راح يكون أقوى عند الله.
0: صحيح.
1: وتقديرك لذاتك يكون أكثر وأكبر لما أنت قادر تصنع التأثير والفرق في المجتمع.
0: يا سلام عليكم. كم عمرك جبران؟
1: 21.
0: ما شاء الله. وحور؟
2: 20.
0: يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: اليوم أنتوا خلينا نقول ملهمين لشباب كثر، ويعني صغر سنكم إلا أنه في رسالة كبيرة وعميقة تأخذونها على عاتقكم. أبعرف كيف تأسس فريق كهاتين، كيف بدأت الفكرة؟
1: الفريق تأسس من قبل القائدة جواهر الشحية اللي لا زالت الحين موجودة، الله يعطيها العافية، مسوية شغل جبار خلف الكواليس ومع الكواليس، أكثر خبرة فينا. هي أول فريق، أول واحدة عرفت عن مبادرة دار العطاء الكبرى، وهذا الشيء نحن طبعا نحيي دار العطاء لما يحاولوا يسخروا جهود الطلاب، جهود الشباب. احنا في هالمرحلة ما نقدر نشتغل دوام، أو فين بعضهم يشتغلوا بارت تايم، بس في الكثير منا ما عندنا أي شيء، يقضوا 4-5 سنوات بدون ما يقدروا ينموا شخصيتهم، بدون ما يستفيدوا، بدون ما يروحوا يسووا تجارب ويدخلوا على العالم الحقيقي. شوف الحين أغلب الشباب مركزين على انهم يلعبوا بلاي ستيشن بي سي، أو إن بس يقضوا وقتهم في المباريات أو في السهر مع الشباب. فلما أنت تكون عندك فرصة أنك يعني، إحنا لو ما عندنا فرصة نسوي هذه الأشياء.
0: نعم.
1: اللي ما تفيدنا ولا تنمي شخصيتنا، لما دار العطاء توفر لك هذه الفرصة أنك أنت راح تخلي جهودك في شيء راح يفيدك، ما بس الحين، يفيدك اليوم، يفيدك بكرة كشخص كنت تتطور، يفيدك بعد بكرة عند الله سبحانه وتعالى يوم الآخرة في أجرك وحسناتك يعني. فهذا اللي
0: البركة يعني ترافقك في حياتك
1: بالضبط، ولامسنا هالشي حقيقة يعني جميل. في حياتنا كيف أمورنا تتيسر، لأن احنا يعني في النهاية خالصين النية لوجه الله، فربك يسر لك أمور أنت ما تعرف كيف تيسرت يعني، مش مني أبدا. أنا أقول هذا أنا ما أفقه فيه، وهذا أنا كنت شايل همه كيف مر وكيف عدى أنا ما أعرف. فأنا أتوقع أكيد أن 100% من الأشياء اللي أنا أسويها واللي تكون خالصة لوجه الله.
0: يعطيك ألف عافية ومأجور. واليوم أيضا تصانع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، يعني عندك محتوى لطيف مع ربعك ويعرفوك الشباب، فهل لاحظت أنك قدوة؟ هل يعني أدركت أنه أنت قاعد تترك أثر في الشباب وايد حوالينك؟
1: كلمة قدوة أنا أشوف كلمة كبيرة، ما حد فينا راح يكون قدوة في كل الجوانب، بس إنه يقتدوا فيني في هذا الشيء أنا أتمنى أن يقتدوا فيني. الأشياء السيئة يتركوها، نحن كلنا يعني عندنا أغلاط ومستورة الحمد لله، لكن في الشيء الإيجابي أتمنى الناس تقتدي فيه. صانع محتوى، صحيح صانع محتوى، وهذا من أسباب دخول الفريق. أنا دائما ما أحب أدخل مكان ما قادر أضيف لهذا المكان شيء، فلما جتني أول دعوة أني أدخل الفريق شفت راجعت نفسي هل أنا قادر أقدم الشيء اللي علي، شفت أنا صانع محتوى، وهذا بسبب كبير يقدر يخلينا الفريق أقوى، نقدر نركز على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم سلاح ذو الحدين،
0: صحيح.
1: يا تستفيد منه يا يضرك، ممكن يستفيد منه ماديا بس يضرك كسمعة. أنت بكرة راح تكون أب، أنت كيف تريد عيالك يشوفوك؟ إيش تريد الناس يقولوا عنك؟ فالسوشيال ميديا يعني يحط سمعتك وخصوصيتك على محك.
0: جميل.
1: فأنت تتحكم كيف راح تبني هذا الشيء. فإني اليوم قادر أني أستخدم هذه المنصة اللي عندي والناس اللي تتابعني فشيء خيري، فأنا فخور في هذا والحمد لله قاعد أشوف أثره.
0: لاحظت أن اليوم من خلال أيضا صفحتك في مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في هاتين التطوعي.
1: اليوم لو تدخل على AI جوجل أو تدخل على تشات جي بي تي تقول هل تعرف صانع المحتوى جبران خليل بلوشي، أول شيء راح يذكر لك أن له مبادرات كثيرة في أعمال الخيرية وكهاتين، وراح يطلع لك، وهذا الشيء أنا فخور فيه. ومن الأشياء اللي استفدت منها في السوشيال ميديا يعني استخدمتها في شيء خيري بصدم شوية، في هذه المسابقة كل فريق تقريبا 60 فريق عندهم حالات، كل ما تسكر حالة يعطوك حالة ثانية. في فرق ليومك هذا 5 شهور ما أغلق أي حالة، بخبرش إحنا أغلقنا حالة واحدة في كم؟ ما شهر ولا أسبوعين ولا أسبوع،
0: صح؟
1: أقل عن 48 ساعة سكرنا حالة مبلغها 3850 ريال.
0: ما شاء الله.
1: كيف سوينا حملة لمدة يومين؟ الحملة هذه تضمنت أكثر من 22 صانع محتوى ومن أكبر صناع محتوى في عمان، ومشاهدات هذه الحملة خلال أقل عن 48 ساعة تجاوزت 1,000,000، والمبالغ المتجمعة من 0 ريال إلى 3850 ريال.
0: ما شاء الله عليك.
1: فهذه الحالة تسكرت من A to Z بسبب الحملة الإعلانية اللي سويناها في السوشيال ميديا اللي هو الانستغرام.
0: ما شاء الله عليكم، أنتوا فريق كهاتين يعني متميزين، وأعتقد أيضا حصلتوا على جوائز متعددة من ضمنها أنكم فريق استثنائي. صحور، أبعرف الجوائز أيضا اللي حصلتوها اليوم، ليش أنتوا متميزين؟
2: طبعا مثل ما أنا ذكرت أنه هذه السنة الرابعة، في أول سنة كان اسم الفريق ريال الخير وفازوا بجائزة الأعلى إيرادا، بعدها هي السنة الثانية اللي فازوا فيها بالجائزة الاستثنائية، طبعا لأنه مثل ما تفضلتي أن كهاتين مسوين شيء استثنائي، وكانت هذه الجائزة ما موجودة ضمن المعايير وأضافوها لكهاتين. وفي السنة الثالثة اللي هي السنة الماضية كان الفريق متكون من 3 أعضاء فقط وفازوا بجائزتين، جائزة تجميع الإيرادات الأكثر إبداعا، وثاني جائزة كانت جائزة كفو عليك، وكانت أول جائزة فردية وعطوها لجبران.
0: كفو عليك جبران.
2: وإن شاء الله مستمرين، وإن شاء الله بتشوفونا نتكرم هذه السنة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أشوف التميز، أشوف الروح القيادية، أشوف أيضا الشغف اللي تحملونه في على عاتقكم اليوم من أجل إيصال رسالة إنسانية من خلال الكهاتين. حور اليوم كمديرة للعلاقات العامة في الفريق، هذه الحركة اللي سويتوها وغلاق حالة في أقل من 48 ساعة، كيف تخططون، كيف تنفذون؟ اللي عرفوا أنكم 3 أشخاص أو 5 أشخاص.
2: لا الحين صرنا 5 أشخاص.
0: أيوة.
1: فريق كهاتين دائما معروف أن عدده يكون قليل.
0: أيوة.
1: مع أنه مسموح 10 أشخاص بس في كل النسخ كنا 3 أو 4. هذه أول نسخة نرفع العدد إلى 5 أشخاص اللي هو القائدة جواهر الشحية اللي هي أقدم واحد مؤسس الفريق، من بعدها أنا نائب قائد الفريق، من بعدها 3 أعضاء كلهم جدد. اللي هي حور اليعقوبي، يونس الشريفي، مدثر العوفي، وكلهم قايمين بجهودهم. وأنا كدوري كنائب يعني أنا شوي يمكن شاهد عليهم ومتابع عليهم الالتزام والانضباط والتوقيت. يعني من الأشياء الطريفة اللي صارت اليوم، كان عندنا ميتنج 4:00 في مول عمان، قلت لهم الميتنج 4:00، اللي بيجي من بعد 4:03 ما راح يدفع المبلغ الغرفة اللي حاجزينا.
0: مرة نظامك عسكري يعني.
1: نظام عسكري وبشرش مشى الموضوع، وساعة 3:59 كلهم قدام القاعة اللي حاجزينها.
0: والله حلو هذا النظام.
1: في نفس الوقت يعني أنا وقائد جواهر يعني نشارك في القرارات اللي نتخذها، وبصراحة الفريق كله يعني يشارك في القرارات، لأن إحنا يعني نمشي بالديمقراطية وما بالديكتاتورية. فطبعا أترك تكذب من حور، الكل يعطي رأيه، الكل رأيه مرحبة، وممكن شيء هم يعرفون إحنا ما نعرفه، فالكل جالس يضيف للفريق بالطريقة اللي هو يقدر يضيف فيها الفريق.
0: جميل. قلتوا لي إنه في فرق فيها 10 و12 وبس، أنتوا تتميزوا اليوم بعدد الأفراد القليل. ليش باعتباركم أو باعتقادكم إنه هذا الشيء لصالحكم أكثر؟
1: جاوبي ولا جاوب؟
2: جاوب.
1: صراحة احنا ما ضد ان نكون 7 أشخاص 8 أشخاص، لكن احنا الشيء اللي نركز عليه ان كل اعضاء الفريق اللي يكونوا مشاركين يكونوا مشاركين من قلبهم، يكونوا كفؤ وبيعطوا وقتهم وجهدهم وما يستسهلوا هالشيء. لان انت اليوم الحالة اللي يعطوك اياها في عائلة تنتظرك تسكرها، فإذا أنت ما تحمل هالمسؤولية بجدية إحنا ما نحتاجك. ليش هالخمس أشخاص صرنا داخلين؟ طبعا القائدة هي أهم وحدة، بعدها أنا. ليش هالثلاث أعضاء اخترناهم؟ لأن كلهم كان لهم مساعدة في النسخة الماضية، ما كانوا أعضاء ولكن كانوا متطوعين وشاركوني في المبادرات اللي أسويها، وهم ما من ضمن الفريق، فأنا شفت إنه كلهم يستحقوا وكلهم يحبوا الخير يمكن أكثر مما أنا أحبه، فهذول يستاهلوا يكونوا في هالمكان. لما اليوم أنا دخلهم الفريق أو قائد جوهر دخلهم في الفريق، إحنا كلنا نتشارك الأجر. الحين لما اليوم أنا أخذ كل الأجر، أو أني أساعد حور تأخذ أجر، ساعد يونس يأخذ الأجر، أنا الحين أجري صار أعظم، ساعدت غير يأخذ الأجر بعد. فأنا ما أهتم أن نكون 7 أو 5، بس أهتم أن يكون كلهم صاحب مسؤولية وكفة.
0: ما شاء الله عليكم. واليوم الدنيا فيها الخير، دامنا في أشخاص يفكروا مثلك جبران وأيضا مثلك حور، يعني اليوم أنكم توصلوا رسالتكم أو خلينا نقول هذه الحالة لأكبر عدد ممكن من المساهمين والمتطوعين. كيف اليوم كمديرة علاقات عامة حور كيف بتفكر انها توصل هذه الحالة؟
2: طبعا احنا من بدأنا من شهر 5 رتبنا اكثر من فعالية، كثير من الفعاليات، لكن بذكر ابرزها واهمها. اول فعالية كانت فعالية حجرة الشيخ وفي وادي المعاول. طبعا المكان هذاك معروف بالاشجار والمكان كله طبيعة، فاحنا فكرنا كيف ممكن نربط العمل الخيري بالاستدامة.
0: جميل.
2: خصوصا ان الكلية الحديثة للتجارة والعلوم مخصصين لسنتر كامل ومادة كاملة عن الاستدامة. فالفكرة كانت ان نجمع تبرعات من الزوار، وفي نفس الوقت نعطيهم شتلات صغيرة اللي هي ممكن تحفزهم على الاستدامة أو الأشياء اللي ترتبط بالاستدامة. وفي موقف كان إنه وإحنا نجمع التبرعات، كل حد يمر ويتبرع وياخذ الشتلة يسألنا عن نوع الشتلة، وإحنا هذا أكثر شيء ما حاطينه في بالنا ما فكرنا فيه. فأول شيء يعني ترددنا، بس هم يصروا أنهم يعرفوا، سألنا تشات جي بي تي يعطينا أسماء غريبة، بس إحنا ما متأكدين. نتصل في صاحب المحل إيش هذه الشتلة يعني. فأصروا أنهم يعرفوا هذا الشيء، وهذه كانت أول فعالية. ثاني فعالية كانت فعالية ملتقى الخير، أقمناها بجراند مول. طبعا هذه كانت مميزة. ليش؟ لأن كانت مع فريق آخر من المنافسين، ففريق أبني الخير من كلية مسقط. فهذه الفعالية كانت عبارة عن ضمينا أكثر من 15 مشروع عماني، وبالإضافة إلى ذلك أصحاب الهمم، وطبعا كل الأرباح راحت للحالة اللي هي لدار العطاء. وثالث فعالية طبعا هذه المفضلة عندي لأني أنا أحب الأطفال، ففكرنا كيف ممكن ننمي روح العطاء في الأطفال.
0: حلو.
2: فكرنا نجيب الأصحاب

0: صراحة آخر شيء توصلنا له إنه كان شجرة وردة الألونكا.
1: واو والله ما نعرف أي شيء بس. طيب اليوم كيف تشوفوا هذا الأثر اللي تتركونه مع المتبرعين؟ هل في مواقف معينة ما تنسوها صدق أثرت في حياتكم، كانت بمثابة النقلة النوعية لك جبران أو حور؟
0: بصراحة أكثر موقف عالق في ذهني، في مرة كنا مسويين مبادرة في أحد الشركات، فجت بنت صغيرة واضح أنها جديدة في الشركة، فجت سمعت عن الحالة اللي احنا كنا ماسكينها، وطبعا كل الحالات تكون يعني حالات صعبة، فهي تأثرت كثير بالحالة، فقدامنا فتحت حسابها شافت كم عندها، تبرعت بكل اللي عندها، ما كان مبلغ كبير، تبرعت وراحت، حتى نحن جينا نشكرها راحت قبل نشكرها، استغربنا يعني قلنا يمكن مشغولة أو شيء. بعدها نسمع أن تكلم أبوها أن بابا في مثل كذا كذا كذا حالة مثل كذا، جت تبرعت 50 ريال، راحت بعدها بشوي من ثانية اتصال جت تبرعت، تقريبا تبرعت 4-5 مرات
1: ما شاء الله،
0: وآخر شيء جت تعتذر قالت هذا اللي أقدر أسويه للحالة اللي أنتم ماسكينه. فأنا انصدمت أن كيف هي قاعدة تسوي وكيف جالسة تجتهد عشان تغلق مبلغ. أنا صدمت، أنا ما توقعت أن في حد ممكن يتأثر بحالة مثل كذا أو في الناس فيها خير مثل كذا، فهذا يخليك أنت تحس يعني أنت مقصر وأنت لازم تعطي أكثر. أنت لما تشوف حد يسوي مثل كذا تقيم نفسك، يعني هل أنا استحق كل هذه النعم اللي أنا فيها وأنا ما مثل كذا؟ فتحاول تكون كذا، هذه اللحظة ما أنساها أبدا.
1: يعني في ميزان حسناتها، والله جدا مؤثرة هذه القصة. صح، يعني احنا دائما نتجاهل مثلا هذه الحالات ونشوفها موجودة ونمر مرور الكرام، بس انتوا عايشتوا هذه الحالات، تعرفوا الكواليس وخلفيات هذه القصص، خبروني عن ايش اللي تعرفوه اكثر اللي احنا ما نعرفه.
0: حاضر، خبر يوم عن الورشة لما سويناها، الفرق بين البنات والأولاد في الرسم.
2: طبعا ايوه، احنا قسمنا الأطفال لقسمين، الشباب بروحهم والبنات بروحهم. طبعا البنات ورود، فراشات، ألوان لطيفة، وتلقى الأولاد دفاشة. صار على الكلمة سيارات، ألوان غامقة، أسود، يضربوا في نص الرسم، ما في روح الصداقة والفرفشة.
1: كوكب زمردة. ولكن هذا بالنسبة لي فريق العمل عندكم أنتم في كهاتين. أبروح الحين للحالات اللي من أجلها قاعدين تجمعون التبرعات. كيف تعمل هذا الجمع التبرعات؟ يعني هل في هناك إطار مؤسسي معين؟ هل في معايير معينة اليوم للحالات اللي تقبلونها؟ أبعرف
0: هذه الحالات إحنا ما مسؤولين أبدا على أن نستقبلها أو نقيمها أو كل شيء، إنها إحنا طلاب.
1: أيوة.
0: الجهة الموثوقة هي دار العطاء، هي اللي تستقبل الحالة بالكامل، هي تقيم الحالة، تشوف الأوراق، وهي جهة موثوقة، هي تستقبل الحالة. في حالات بمبالغ مختلفة، أنت لما تروح تقدم على أنك تشارك في هذه المبادرة هم يشوفوا قوة فريقك، من بعدها ينزلوا لك حالة. أنت ما تقدر تتدخل لا في الحالة ولا مبلغ الحالة ولا أن هي تستحق أو لا، هم هذا الموضوع بالكامل عندهم، واللي احنا يعني ما كفى اصلا ناخذ حاله نقيم حاله. فهم ياخذوا هذا الموضوع على عاتقهم ويجيوا عنا يعطونا الحاله يسلمونا اياها واحنا نحاول نغلقها.
1: وانتم ما تختاروا الحاله؟
0: احنا ما نختار الحاله، وحتى للخصوصيه احنا ما نعرف شخصيا هويه الشخص اللي جالس نساعده.
1: اوكي،
0: يعني يعيشونا يعطونا كل التفاصيل،
1: فانتم اليوم كل التفاصيل خاص انتم ما تعرفوهم،
0: ما نعرفهم أساس. ولكن نسمع كلام ونسمع صوتيات، في مقاطع تجي بدون اشكال، لا كيف قدرنا ناثر في هذه العائله. او كلام الاب، كلام العائله لما أو كلام الأولاد لما يكونوا حاضنين أبوهم بعد ما احنا ساعدناهم، فتخيل أن تتساعد شخص ما تعرفه، فهذا كيف ينمي فيك روح العطاء؟
1: يا سلام عليكم. أكيد يعني هذا هو السؤال اللي كنت بروح له، اللي هو ردة الفعل الأشخاص اللي تبرعتوا لهم واللي غلقتوا حالاتهم، في ردات فعل معينة مباشرة وصلت لكم؟
0: مش كثيرة، ولكن في الحفل الختامي السنة الماضية عرضوا مقطع تقريبا بكانا كلنا احنا الطلاب، احنا كنا نشتغل على حالات احنا ما نشوف جهدنا الحقيقي، وصلنا بعض المعلومات ان حالة سكرت والعائلة كذا، بس ما نشوف اثر حقيقي. شغلوا مقطع كانت لحالة من الحالات اللي ساعدناها، ورونا اثرنا ايش قدر يسوي، وهذا الاب كان متأثر جدا هو يتكلم، ولما احنا شفنا تقريبا يعني ما كنا نسوي العمل بس ما كنا نلمس الشيء، فلما شفنا هذا المقطع يعني كان شيء مشاعر.
1: ايش التأثير اللي انتو صنعتوه؟
0: في ايش؟
1: في حالة الوالد والشخص،
0: خيرنا حالة من الحال، ان اغلب الحالات تكون مديونة. ان الاب عليه ديون، يكون مطالب بامر حبس. فان انت عائلة او لا تقريبا 5 اولاد 8 اولاد كانوا بيفقدوا ابوهم، والزوجة تفقد

0: ولد أبوها، فأنت ترجع أبوهم لهم. تخيل الشيء اللي سويته.
1: أكيد.
0: إن أغلبهم أغلب من حالات اللي ساعدها فكربة. فكربة من إيش؟ الناس عليها ديون، ونهاية الديون إيش؟ السجن. فلما نحن نتدخل نمنع السجن، شوف الشيء اللي سويته، العظمة عظمة الشيء اللي سويته، وتخيل دعواتهم لك طول العمر.
1: يا سلام عليكم. وانتم في هذا السن الصغير، يعني انتم اليوم يعني خلينا نقول هذه الروح القيادة اللي عندكم، وانا متأكدة انكم تسوون اكثر ان شاء الله في المستقبل. اليوم كيف تتعاونون مع اشخاص كثر من اجل خلينا نقول فك كربة شخص، يعني انكم تسكروا الحالة في اسرع وقت ممكن؟ ايش الشطارة اللي عندك هاتين تطوعي غير عن باقي الفرق؟
0: كل الفرق طبعا متميزة باللي يسووه، ولكن نحن تركيزنا الأكبر، فريقنا تركيزه الأكبر السوشيال ميديا. كوني أنا صانع محتوى وعندي أرقام طيبة، فأنا قادر أستغل هذا المكان وهذا الشيء اللي أسويه. والحين الحمد لله تقريبا نحن من أكثر الفرق تأثيرا بالسوشيال ميديا، إذا ما كان الأكثر بالأرقام طبعا نحن الأكثر الحمد لله. فأحنا كل فريق له توجه، في فرق إبداعية يصنعون لك شيء إبداعي تمسك راسك تقول أنا لو بحرف 10 سنوات ما بسي مثلهم، ما شاء الله عليهم. في فرق يعتمدوا على الشركات، يعني يتعاونوا مع شركات، يروحوا لشركات. في فرق يتعاونوا انه يسووا ورشات للاطفال والكبار، تدريسيه للصغار الكبار. فكل واحد وفريقه، ولكن احنا نركز اكثر شيء على السوشيال ميديا. كوني انا صانع محتوى وقودي هنا، فمسخرين جهودنا اكثر شيء للسوشيال ميديا.
1: جميل جدا. قلتوا لي عن المبادره اللي سويتوها مع منافس لكم، وهذه ايضا فيها رساله حلوه.
0: صحيح.
1: فتتعاملون مع المنافسين كمنافسة شريفة. أعرف الفكرة خلف هذه المبادرة اللي قمتوا فيها حور.
2: أول شيء هي كانت مثل ما قلت بالتعاون مع ابن الخير. طبعا كانت الخطة أن نجمع بزنسات والهدف نفيدهم ويصير مثلا اسمهم معروف، بخصوصا أن احنا مسوينه في مول، وفي نفس الوقت نعزز الروح الرياضية ونراوي أن المنافسة في النهاية في الأجر، مش في كم احنا حصلنا من هذه المبادرة. وببساطة هي كذا كانت، أن تعزيز الروح الرياضية.
1: جميل. كيف أنكم تشتغلوا مع منافستكم؟ كيف كانت المبادرة؟
2: ما حسينا بصراحة،
0: والله أفضل مما توقعنا بصراحة. كنا يعني كلنا هدفنا واحد، ما مهتمين للمبلغ اللي بيدخل، من أكثر بيحصل، من بيروح عنده يتبرع لحالته ومن ما بيتبرع لحالته، لدرجة كنا هاملين بوثنا، ما حد واقف عند البوث يجمع تبرعات. كنا مركزين أكثر أن نفيد المشاريع اللي جاية، وأن إحنا نشتغل كأيد واحدة.
1: جميل.
0: يعني ما خبأ، يعني احنا كنا اول مره نتقابل في هالمكان، ولكن والله الشباب اللي جايين كنا يعرفهم من 10 سنوات.
2: بالضبط.
0: لان هدفنا كلنا واحد، وكلنا شباب في نفس العمر ومشاركين في نفس الشيء، فما شفت انها كان المنافسه، شفت انها كان تعاون. جميل. كنا فريق منه وفينا.
1: اليوم احنا نستلهم ونتعلم منكم وايد رسائل حلوه وطيبه. انتم ملهمين. جبران خليل بلوشي صانع محتوى ونائب قائد فريق كهاتين التطوعي، وايضا حور اليعقوبي جرافيك ديزاينر ومسؤولة العلاقات العامة في فريق كهاتين التطوعي. بروح معكم لفاصل اعلاني قصير، وبعدها بنرجع ونكمل وبنعرف كيف تجمعون هذه المبالغ ومين اللي قاعد يتبرع اكثر شيء في المجتمع، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: هلا كافيه على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: أصبح التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق، مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com، تطبق الشروط والأحكام.
7: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
8: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
7: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
8: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
7: فلنعرفها للعالم.
8: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
9: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
10: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: وفي هالكافيه لهذا اليوم نتكلم ونتحدث عن فريق هاتين التطوعي. معنا جبران خليل البلوشي وهو أيضا صانع محتوى ونائب قائد فريق كهاتين التطوعي. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: يا أهلا وسهلا أمان. أهلا وسهلا.
0: أيضا عندنا حور اليعقوبي جرافيك ديزاينر ومسؤولة العلاقات العامة في فريق كهاتين التطوعي. مرحبا بك نور حور. يا مرحبا بك. إنزين كنا قاعدين نتكلم عن الحالات ومن هي الفئات اللي تستهدفونهم اليوم وتعتقدوا أنهم بيتبرعوا وبيساهموا مع أنه يسكروا الحالة في أسرع وقت ممكن.
1: احنا لما ننشر في السوشيال ميديا ما نعرف من الشخص المستهدف. الكبير بيشوفه، الصغير بيشوفه، الغني بيشوفه، اللي ما عنده بيشوفه. ولكن اللي احب اخبر شيء، لما نشرنا جتني رسالة من واحدة ما تشتغل وما عندها اي مبلغ، يعني ما ضامن اي مبلغ، تبرعت وجت تعتذر تقول انا اعتذر عن المبلغ البسيط اللي تبرعته ولكن انا ما اشتغل. لما شفت الرسالة ان واحدة ما تشتغل تبرعت، رحت نشرت كريل ان اجرش عظيم عند الله، لا تعتذري على اللي سويتي، بالعكس نحن نشكرك عليه. المقطع جاب 250,000، ومن بعدها كل اللي عطني على العمل شفنا قاس يرسلونا ويتبرعوا ريال ريالين واي مبلغ، حتى 500 بيسة. في ناس تبرعت 100 بيسة لانهم ما استصغروا العمل هذا، وهذا العمل اصلا سوى سبب، وكان سبب ان الحالة تتسكر. ف الكل حرفيا يشارك في السوشيال ميديا، تقدر توصل لجميع المستويات والطبقات. أيوة. فمن أصغر واحد واللي ما يشتغل واللي ما عنده تبرع، فالكل يتبرع، حتى اللي عنده يتبرع، يعني في ناس تبرع 50، في ناس تبرع 100 ريال.
0: جميل. طيب أحيانا في حالات مثلا تكون غير يعني مقنعة لربما، فصعب موضوع تجميع التبرعات، ايش رايكم في هذه النقطة؟
1: طبعا هذا كل الحالة، يعني ما نحن نقيمها اذا كانت مقنعة او لا، هذا شغل دار العطاء. نحن الحالة اللي جينا نعرف نهايتها يا انه ما بيكون عايشين في بيت، او انه بيكون هذا الشخص مسجون وكلهم بيكونوا عندهم عيال وزوجوا بيت يعني على عاتقهم. فانت لما تشوف ان هذه الحالة مستحقة او غير مستحقة، انت في النهاية هذا ما جاء وما مسكت حالته انت، غير ان الله يريدك تمسك حالته.
0: صحيح.
1: فسواء كان مستحق بنظري أو ما مستحق، فهو يستاهل، لأن الله اللي جابه في طريقي وأنا كنت بكون سبب أني أفك كربة هذا الشخص. وأنت ما تعرف هذا الشخص إيش من عمل سوى لله، سواء أنت تشوفه مستحق أو ما مستحق، زين الله خلاها أنه يكون ويقبلوه كحالة ويعطوك أنت هذه الحالة وأنت تسكرها.
0: جميل.
1: فأنا ما أقيم الحالة تستحق أو لا، أنا لما أشوفها جتني أشوف أن هذه رسالة من الله، والله يريد نشتغل على هذه الحالة.
0: يا سلام، يعني ربي سخرك له وأيضا سخر الناس لهذا الشخص. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فأعتقد اليوم النية هي اللي النية الصالحة هي اللي تقودكم اليوم من أجل أنكم تساهمون في إفراج عن الكثير من الأشخاص. طيب مسألة السوشيال ميديا وترك أثر، في ناس تشوف هذا الموضوع كرياء جبران،
1: صح؟
0: هل توصلك يعني رسائل ما ظنوا؟
1: صح، حتى لما سوينا الحملة للمشاهير في مشاهير اعتذروا ان جبران احنا ما نريد ننشر عن يكون رياء، والناس تبدأ تقول هذا رأي وهذا وكله. انا ما شيخ عشان افتي، ولكن الكل اللي عارفه ان انت لما تنوي اصلا المرائي يكون نيته في داخله انه رائي، فانت لما تكون خيفان انك تكون مرائي فهذا هو اصل الاخلاص. اصل الاخلاص هو انك تخاف انك تكون مرائي. وفي قاعدة انا امشي عليها، السوشيال ميديا متاح للكل، زين، سواء الناس الزينة والناس السيئة، زين. اليوم انت اذا ابتعدت عنها عشان ما تكون مرائي، غيرك قاسي يعمل سيئات، فاذا جاهروا هم بالسيئات فجاهر انت بالطاعات. لانك اذا تركت هذا المكان الاطفال بيشوفوا انه ما في محتوى خيري، بيشوفوا كل الاشياء معصيات وراح يقتدوا في هذا الشيء. لكن لما انت تسوي شيء ان نيتك طيبة ونيتك خالصة، على ان انت قاعد تسوي الشيء الصح عشان تأثر في الناس، انت ما يحتاج تخاف من الرياء.
0: جميلة هذه القاعدة، يعني صح. اليوم فعلا ليش ما يكون في مجاهرة بالطاعات،
1: صح.
0: واللي تترك أثر إيجابي ونشوف إن الدنيا بخير وفي ناس تتطوع،
1: صح.
0: اليوم
1: احنا ما دمرنا لهذا، ان الناس تشوف ان احنا اذا رحنا صورنا او اي شيء او ايش بيقولوا الناس عنا. انت اليوم لما تبتعد انت تركت فراغ، فلا تلوم الناس لما تتأثر من الناس اللي تسوي معاصي، لان انت الحين لما تركت المكان في اطفال ما شافت شيء خيري، تقول الدنيا ما بخير، الناس يسوي كلهم، ليش انا ما اسوي؟ لكن لما يكون في محتوى خيري الناس تقول هذا يسوي شيء خير، ليش انا ما اسوي، انا قادر.
0: صحيح.
1: فابتعادك عن السوشيال ميديا ما يسمح لك تنتقد الناس اللي تسوي.
0: لربما اليوم في انتقادات كثيرة لشخص مثلا بيحط دعاء ولا بيتبرع انه انت ترائي، طيب لو حط اغنية هو في الشارع
1: عادي يعطوا لايكات عن الدعاء والحديث هذا. يعني ايام الرسول انا اشوف الحياة الحين واجد سهلة، ايام الرسول لما الشخص كان يحاول يوصل لحديث يقطع اشهر عشان يوصل لحديث ويتأكد من صحة الحديث، وياخذ ايام عشان ينشر الحديث لعشرة اشخاص. الحين انت من مكانك في السوشيال ميديا تروم تنشر على الحالة 50 شخص يتابع يشوف الحديث، فالحين تشوف اجرك مقارنة بالقبل. انت لما تنشر الصورة صباح او تذكر الناس بصلاة الفجر، ان في ناس تشوفك مرائي في ناس تشوفك مرائي، لكن هل انت نزلت شيء للناس ولا لا؟
0: جميل جدا. واعتقد اليوم مسألة الاثر اللي هو حتى بنص ريال ولا 100 بيسة ما نستصغر مسألة اني بشارك الحالة على الستوري، يمكن افيد حد ما تدري.
1: صح صح.
0: فاليوم ايضا هذه رسالة يمكن حور بتوجهها للكثير من الطلاب اللي يسمعون الآن، وجودكم اليوم في مثل هذا الفريق كهاتين التطوعي إلى أي مدى قاعد يرجع لك أنت بالأثر وبيرجع للطلاب، وأنه مهم أيضا يكونوا جزء من هذه الأنشطة.
2: طبعا أهم رسالة بوجهها لإخواني وأخواتي الطالبات والطلاب في الجامعات والكليات، أهم شيء أنه أنتوا في هذه الفترة الذهبية تستثمروا عمركم وجهدكم ووقتكم في المكان الصح. في النهاية هذا الأثر ما منقطع في الدنيا وفي الآخرة، هو موجود، فهذا العمر الصحيح عشان أنت تستثمر بدل ما تستثمر في أشياء ما تفيدك، أو ممكن توازن بين الاثنين. في ممكن موازنة أني أنا أخذ أجري في الدنيا والآخرة وأشوف أثر العمل الصالح في حياتي، وممكن أني أنا أستغني عن العمل الصالح وأخليني في الأشياء اللي تلهيني عن الآخرة.
0: جميل جدا. إلى أي مدى اليوم تحسي أضاف لك هذا الموضوع؟
2: هذا مشاركتي في فريق كهاتين، حتى كنت أذكر لأعضاء الفريق أنه ما أعرف كيف حياتي بتكون أو إيش الفراغ اللي بيصير بعد ما تنتهي المبادرة، لأنه إحنا كل يوم نحاول نقفل حالة، نحاول حاسين بأثر هذا الشيء، حاسين بالراحة النفسية وحاسين بالسعادة أن إحنا في النهاية نلم شمل الأسرة. يعني مهما الناس تشوفه بسيط هو شيء كبير عند رب العالمين. فهذا هو هذه النصيحة اللي بوجهها لكل المستمعين، أنه يستثمروا وقتهم وجهدهم في الشيء اللي موجود أثره في الآخرة قبل الدنيا.
0: يا سلام عليكم، يعني اليوم احنا نتعلم منكم هذه الرسائل. طيب وبسأل، يعني الحين اي حد يقدر يسوي له فريق عشان يجمع تبرعات ولا ايش السالفه؟ كيف او حتى انهم مثلا ينضموا الى احد الفرق اللي اليوم تجمع التبرعات يكونوا جزء من المساهمه في عمل الخير؟
1: هذه المسابقه مخصصه لجميع طلاب الكليات والجامعات، فكل كليه او جامعه يقدرون انهم يكونوا فريق، من بعدها في اشياء لوائح تنزلها دار العطاء، يعني مثلا انك تكون فريق يكون له نظره وعندكم توجه معين، وايش اهدافكم، ايش تريد تسووا في قادم الايام، ايش الفعاليات اللي بتركزوا عليها، واذا عندكم فكره ابداعيه انتم حاسين انكم تقدروا تسووها، يعني توروا جديتكم لدار العطاء، واذا هم شافوا انكم جادين وقادرين انكم تسووا شيء حقيقي وعندكم نيه راح يدخلوكم من ضمن هذه المبادره. يعني في النسخه الماضيه الفرق ما كانت تتجاوز 15 فريق او 20 فريق، الحين اكثر عن 60 فريق
0: ما شاء الله.
1: فسنة عن سنة الفرق جالسة تكثر وتكبر أكثر وأكثر. فالحين في النهاية يعني أنا أشوف الجدية هذا، وهذا البروسس واجد مهم. ليش؟ لأن في النهاية أنت بتمسك حياة إنسان، فإذا أنت ما عندك جدية اسمح لي ما مفروض دار العطاء يقبلوك.
0: صحيح، لأن بتضيع وقتك ووقتهم وجهد على الفاضي. صح يعني صح. لأنه في أسرة تنتظرك، في ناس حاطين الأمل فيك عشان بالضبط. أنت تنقذهم. اليوم مسألة هذه الفرق اللي موجودة وبشكل كبير إلى أي مدى ساهمت في إغلاق حالات في تحسين الوضع الاجتماعي في السلطنة برأيكم؟
1: راح خبرش، المسابقة جالسة تكبر يوم عن يوم. في أول بدايات المسابقة تقريبا جميع الفرق اللي تجمع ما بالها كم أغلقت ما كان يتجاوز 20,000. النسخة الماضية ما شاء الله تبارك الله، بارك الجهود كلهم على رأسهم إبراهيم الكندي، فالجميع التبرعات كانت 367,000 ريال عماني. وجميع اللي تخيلنا هذا المبلغ كامل جمع من طلاب،
0: ما شاء الله عليكم كفو.
1: فأتوقع يمكن أكثر عن 50 أو 100 حالة اللي بتجمعها.
0: أنا أحب كذي يعني الصراحة ما شاء الله عليكم. اليوم أنه ترى الفكرة كانت موجودة زمان في إحدى دول الخليج، كنا نشوف أنهم يسكروا حالات، فكنت أقول ليش ما موجود معنا في عمان، ليش ما نساهم ونسك حالات بعضنا البعض، يعني ليش لا. فاليوم بهذه الفرقة الطلابية اللي يعطيكم ألف عافية على وجودكم وعلى المساهمة، أكيد الطريق مش سهل، وأكيد لما تمسكون حالة يكون في تحدي على عاتقكم، في شيء تفكروا فيه أنه يلا بنسك الحالة، فإيش أبرز التحديات اللي تواجهونها في هذا الجانب؟
1: جاوبي فجاوبنا. ما اريد اصدمش ولكن الحمد لله النجاح اللي تشوفيه اليوم احنا ما كنا متوقعينه. ليش؟ خططنا لها السنة كان شيء ان اقوى الفعاليات اللي بنسويها بتكون كذا كذا كذا. كنا حاطين خطتين هي الخطط الكبرى واللي بتخلينا نسكر ونقفل على الملف ومبالغ كبيره وكلها. الاثنين ما صاروا. تورطنا احنا معتمدين اعتماد شامل وكامل على هذا الشيء، ما صاروا بسبب عوائق، بعض التصاريح، بعض الاشياء ما صارت. ما يعني ما لنا مثلا ممكن لو حاولنا يعني الجدار تسكر قدامنا، باب تسكر قدامنا، بس هل استسلمنا؟ كان تحدي كبير وقتها ان بعد ما مر شهر قلنا يلا بنجيب خطة سين، جبنا خطة سين، خطة سين ما اكتمل، لكن توقفنا ما توقفنا، كملنا ونجيب خطة لين ما قدرنا نسوي شيء الحمد لله. فتحديات كثيرة انك تكون معتمد على فكرة معينة، الفكرة ما تصير في فريق ممكن يعني يحبط، خلاص انا هذه فكرتي ما قدرت اسويها، بس الشاطر ما اللي يستسلم. انا عندي مقولة اقولها دائما، الفائز لا يستسلم والمستسلم لا لحظة غلط
0: أتذكر
1: هي مقولة جدا حقيقية.
0: كنت أتأثر يا أخي،
1: اسمحي لي، والله والله مقولة جدا جميلة يعني، إن
0: بما معنى عادي،
1: بما معنى إن أنت إذا استسلمت ما بتفوز والفائز ما يستسلم.
0: يا سلام أيضا جميلة والله حلوة.
1: الفائز لا يستسلم واللي يستسلم ما راح يفوز.
0: يا سلام، اللي يستسلم ما راح يفوز. وأعتقد اليوم التجارب بيصنعها الشجعان، لأنه الغير شجاع راح يظل مكانه. واليوم أنت قلت في باب يتسكر وأنت تحاول وغيره وتحاول مجددا، إيش سبب أو سر الإصرار لدى جبران أنه لازم يكون في هذا الفريق، لازم يسوي رسالة خير؟
1: لأن أنا متحمل المسؤولية ومدرك أن أنا عندي هذه المسؤولية، وربي يراقبني. الحين لما أنا أفقد الأمل وأنا قادر أكمل، أنا بحاسب على هذا الشيء. أنا أشوف أني أنا حاسب على هذا الشيء. لما يعني إحنا كلنا خلقنا لسبب، فليش ما أخلي سبب وجودي اليوم العطاء، مساعدة الناس؟ في النهاية هذه الدنيا، وإحنا ما نريد الدنيا، نريد الآخرة. فلما أنت تدرك هذه المسؤولية وتستشعرها، أنت ما راح تستسلم.
0: يا سلام عليك، رسالتك مؤثرة. حد ياك وقال لك أنا تأثرت فيك أو يعني أثرت فيني يا جبران؟
1: كثير كثير كثير، أكثر مما أتوقع. أعمامي، عائلتي، شباب صغار في العائلة. خبريش موقف جميل، هذا المفروض ما سربنا أنه بيصير في الأيام الجاية. واحدة من العائلة صف ثالث صغيرة تحب تتابعني بشكل كبير، فخبرت أمها
0: فانز
1: كبير كبير كبير يعني، فتحب دائما تتابع حسابي. لما شافت حسابي آخر فترة كله كهاتين كهاتين كهاتين، سألت أمها إيش هذا؟ هي معنا تلفون، تروح لأمها إنها خلينا نشوف حساب جبران. فأمها شرحت لها كهاتين وكافي اليتيم وإن نكون مع الرسول في الجنة. قالت ماما أنا أريد أصنع بوكس، أروح بكرة عند الطلاب أجمع مبالغ. صف ثالثية. أنا سمعت الموضوع قلت أنا بتدخل وبروح مدرستها وبساعدها، فان شاء الله في قادم الايام هذا الشيء بيصير.
0: يا سلام عليك، والله حلو الفكره.
2: سرب الفكره، ليش سرب الفكره؟
1: هذه حصريات حل هلا
0: فيها. الفكره خلاص محجوزه حق جبران، الطبع محفوظه لدى جبران. حلوه هذه الفكره وحلو هذا التاثير اليوم حتى في الاطفال الصغار. تغرسون فيهم معنى العطاء والتكافل وان الدنيا تصير بخير بهذه المساهمات الطيبه.
2: أيوة. وغير الناس اللي أثر فيهم إنهم يشتركوا في هذه المسابقة، يكونوا سباقين على فعل الخير، هذا بعد شيء كبير إنه في عمرنا يتأثروا بسبب هذا الشيء ويكونوا سباقين فعل الخير دائما.
0: جميل، يعطيكم ألف عافية. أبغى أعرف إيش اللي ننتظره مستقبلا من كهاتين التطوعية، إيش المخططات؟ في تتويج صح بعد كم من يوم ولا؟
1: تقريبا بعد شهر.
0: أيوة.
1: بعد شهر إن شاء الله نكون من ضمن المتوجين. يعني المنافسة جدا صعبة. إحنا نخلص العمل، ولكن لما تقدر جهودك وقت شيء جميل، لما تشوف انك على منصة التتويج وتتفاخر بهذا وهذا كله بسبب شيء خيري، انت راح تكون فخور بنفسك. فان شاء الله نتوج والفرق الثاني تستاهل. اتمنى ان في تتويجي ما يكون ظلم لفريق ثاني، اذا في فريق ثاني يستحق اكثر مني اتمنى ان هو يفوز. بصراحة ما ادعي المثالية، ولكن انا ما احب اي شيء في ظلم. فلو في حد يستحق اكثر مني نتمنى هو يفوز، لان انا نيتي بصراحه يمكن في حد نيته يفوز، لكن انا نيتي بصراحه اني انا احصل الاجر. فايش متوقعين مننا ان شاء الله الايام الجايه؟ ان الاثر راح يكبر اكثر واكثر، وراح نحاول بكل ما عندنا. اليوم لما احنا انتم شفتونا في هالمكان وفي الناس اللي اقتدت فينا، ان شاء الله ما راح يخيب ظنكم. ونتمنى فريق كهاتين ما بيكون فريق فقط صغير وتحت كلية، إن شاء الله يكبر أكثر وأكثر، وممكن يعني في المستقبل ما نعرف نكون جمعية خيرية. فإن شاء الله إحنا اليوم قادرين نجمع أكثر عن 20,000، وإحنا طلاب في أقل عن 5 شهور. فإحنا بعد 10 سنوات ايش قادرين نسوي.
0: انت قدرة صنع المستحيل.
1: صحيح. ما في شيء مستحيل.
0: فخورين فيكم جدا جدا يعني. يعطيكم الف عافية. بس اسأل سؤال قبل الاخيري. اكبر حالة او اكبر عدد اماونت يعني مبلغ جمعته؟
1: جمعنا بشكل كامل في حالة واحدة.
0: ايوه.
1: كانت 11,000.
0: ما شاء الله.
1: الحالة اللي قبل الماضية كانت مبلغ 11,000 وكان بصعوبة نجمع. لأن أنت كطبيعي كإنسان لما تسمع عن حالة باقلها 1,000 ريال تتحمس أنك تسكرها أو تتبرع أكثر من لما يكون 11,000. لأن تعرف إذا 1,000 ريال بتبرع بكل 900 ريال 999 ريال. فريال على ريال بتشوف الفرق. لكن لما 11,000 أنت صعب أصلا تقنع الواحد أن يتبرع.
0: صحيح.
1: فكان الموضوع جدا صعب في البداية. بس بعد ما قطعنا أكثر عن 6,000-7,000 الموضوع بدأ يكون أسهل وأكثر.
2: وزاد الحماس أن نقفل الحالة بأسرع وقت.
1: صح.
0: هذا كذا الأدرينالين عشان.
1: أيوة. جداً.
0: زي السؤال الحين قبل الأخير بعد.
1: صحيح. إحنا سمتعين.
0: أيوة أكيد. أنتوا عندكم الحين إحصائيات وعارفين من الشخص اللي يتبرع من اللي لا أنا بضيع جهدي ما راح يتبرع. إيش اللي لاحظتوه من خلال المجتمع من اللي اليوم أكثر عطاء من اللي حسة كذا في الشحاحة أو إيش يسمونه شحاحة نفس. أيوة. يعني إيش اللي التجارب اللي استخلصتوها؟
2: أنا عندي اعتقاد إنه كل فئة عمرية عندها طريقة في التبرع. يعني مثلا الأبائنا أو كبار السن عندهم التبرع في تحفظ, ما يريدوا حد يعرف إني أنا تبرعت. ممكن هو قفل نص الحالة بس مستحيل يقول إني أنا قفلت.
0: جميل.
2: عكس مثلا يلنا إحنا عادي مثلا لدرجة إنه مستحيل يرسلوا لنا إيصال تبرع. أنا ما أريد تعرف إنه أنا تبرعت, مع إنه ممكن هو تبرع بأكبر كم يقدر عليه. عكس مثلاً يجينا لا يراوي الخير يحثوا بعض على الخير. فهذا البوينت أنا لاحظته.
0: أيوة. بعد أعتقد جيلنا يمكن بيستفسر أكثر عن الحالة ويبغى يعرف
2: أكثر. لأنه زادت حالات النصب وغيره. بس أيوة. إحنا عارفين إنه إحنا حالاتنا موثوقة ودائماً نذكر إنه تابع لدار العطاء وأصلاً الحالة موجودة في دار العطاء. جميل. فالناس تطمن وتتبرع.
0: أكيد. أيوة. هناك أسس ومعايير لاختيار الحالة من قبل دار العطاء. فالوضع يعني في مأمن وأيضاً سهل وسريع اليوم إنك تتبرع. صح. ما في أسهل.
2: صح.
0: من كذا.
2: صح.
0: بأبل باي ضغط.
1: صح جداً. خلاص. ما يأخذ منك 3 ثواني.
0: رسالتكم الأخيرة اللي توجهونها اليوم لكل من يستمع إلينا جبران وأيضا حور, إيش بتقولوا؟
1: رسالتي الأخيرة ما بقدم شيء في عضة وعبرة, ولكن بستغل هذا المكان إني أشكر الناس اللي ساعدتنا. لأن اللي لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنا حاب أشكر أول شيء أهالي كل الأعضاء اللي معي في الفريق. أنتم ما تعرفوا إيش كذا ربيتوا بطريقة حلوة, ما تعرفوا أولادكم كيف جالسين يجتهدوا في الخير. فأشكر كل الأهالي, أبو حور وأهل حور, أبو يونس وأهل يونس وأبو جواهر وأهلها ويونس مدثر أبو أهله. بورك لكم هذه التربية, بوركت لكم هذه التربية. وأشكر بعد مس هزار اللي هي مشرفة الفريق, هي مس في الكلية معنا, هي مشرفة الفريق. يعني سوت كل اللي تقدر عليه وزيادة عشان تدعمنا وتساعدنا وتحفزنا, وكلامها جدا مؤثر. ولما تحفزنا لما نشوف إنه كيف يعني حماسها شيء لا يوصف. أنا أشكرها جدا جدا جدا على كل شيء قاعد تسويه معنا.
0: يا سلام عليكم.
2: ونشكر أم جبران طبعا دائما هي معانا خلف الكواليس تحاول تساعد حتى في ملتقى الخير زارتنا, وقبل لا تزورنا كانت هي تحاول ترتب معاد تجيب الأشياء الناقصة فكانت روحها حاضرة معانا.
0: يا سلام. أنا أيضا أبارك لأهاليكم هذه التربية, يعطيكم ألف عافية. يعني أيضا أوجه تحياتي للأعضاء الآخرين في الفريق اللي ما موجودين معنا اليوم, ولكل من يساهم اليوم في فعل الخير في المجتمع. شكرا لكم بحجم السماء. حور اليعقوبي جرافيك ديزاينر ساعدتكم صح في الفريق
1: جدا جرافيك, هي ماسكة الموضوع كل البوستات كل الأشياء اللي نازلة كانت منها يعني.
0: يا سلام عليك.
1: آخر شيء بس أشكركم أنتم طبعا أنكم تحتوا لنا هذه الفرصة. وصلتوا صوتنا للناس فشكر عظيم. وكان من كانت من أحلامنا أصلا أن نطلع مع هلا اف ام. طلعنا مع قنوات ثانية ونشكرها, ولكن هلا اف ام يعني مرتبط فينا بشكل كبير. وجهدكم اللي جالسين تسووه خلف الكواليس شيء يقدر وشيء كبير. فنشكركم جدا وشاكرين ومقدرين لوقتكم وجهدكم صراحة.
0: أصلا احنا نتشرف فيكم وهذا واجبنا اليوم, واحنا اللي سعيدين اليوم بوجودكم معنا هنا في الاستوديو. نورتونا وشرفتونا جبران خليل بلوشي صانع محتوى ونائب قائد فريق كهاتين التطوعي, شكرا لك. وايضا اليعقوبي جرافيك ديزاينر ومسؤولة العلاقات العامة في فرق هاتين التطوعي, كل التوفيق لكم وإن شاء الله فالكم الناموس على قولتهم.
1: إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا الأكارم، وبكذي أعتقد إحنا راح نختم مشوارنا لهذا اليوم في هلا كافيه. مدرب السلامة، أتمنى لكم وين ما كنتوا، ألتقيكم بكرة، بكرة الأربعاء. الله الأربعاء صح؟ أيوة الأربعاء، وإحساس الأربعاء المختلف. فنشوفكم على خير، فمان الله.
3: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا إف إم. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم، وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: فتلهمك
4: فكرة، تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: عشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901127.
0: ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعربي.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم.
0: قبل

0: مساء حتى التاسعة مساء.
1: هلا FM مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.

0: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار. يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية. فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولايات أو في محافظات التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر. بالإضافة إلى أن الصفوف التي حدد لها حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معانا احنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس رفع نسب التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء. فالتغيير هكذا يكون فيهم من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر إلى الأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح لكل المعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدلا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا موجود. المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
2: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في برنامج هلا اس كيو يو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجيبية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة وتحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ألتقي فيكم أنا اليوم رحمة محمد ومعي زميلي صهيب الشوكري، فأهلا وسهلا فيك صهيب.
5: أهلا رحمة، كيف الحال؟ عساك طيبة.
4: الحمد لله بخير وعافية. طبعا صهيب، نلتقي بمستمعينا على برنامجنا الأسبوعي هلا أسكيو.
5: نعم نعم رحمة، ونرحب كذلك بمستمعينا، ونأكد أن نقترب منكم أكثر من خلال تفاصيل الحياة الجامعية ومن الأفكار اللي تشغلكم والتجارب اللي تصنع من سنوات الجامعة حكايات لا تنسى. رحمة،
4: أكيد صهيب، وفي الجامعة نتعلم الكثير، نحضر المحاضرات ونقرأ الكتب ونناقش ونسأل، ولكن ماذا يحدث ما بعد المحاضرة يا صهيب؟
5: ماذا يحدث يا رحمة؟
4: والله اللي حدث اليوم يا صهيب إن اليوم بصراحة كان يوم نوعا ما طويل من الصباح إلى الآن، نحن مستمرين ما بعد المحاضرة في الكثير من الأشياء ممكن الواحد يسويها ما بعد المحاضرة والجامعة، مش فقط يعني نقول دراسة، هي أكبر من كذا.
5: صحيح، متى خلصت اليوم رحمة؟
4: والله الساعة 6 خلصت محاضراتي.
5: يا ساتر يا ساتر.
4: فصهيب يعني الإنسان يعني يسعى وأنه يحاول دائما أنه يكون يعني صحيح يدور على الفرص.
5: صحيح، بلا شك بلا شك. ورحمة، نؤكد على مستمعينا أنه البرنامج يطلع عليهم كل ثلاثاء من الساعة 8 وحتى 9 مساء. رحمة،
4: أكيد صهيب، ونسترجع بعض الذكريات بأنشودة الجامعة اللي ربما بعض المستمعين يكونوا من مخرجاتها والبعض حيحفظها لأنها نوعا ما ملهمة، والبعض يسمعها عشان يعني تعتبر ملهمة. فراح ناخذ فاصل قصير مع أنشودة الجامعة ونرجع لهم ونكمل برنامج هلا اس كيو يو. فاصل قصير مستمعينا وراجعين لكم.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام. هلا اس كيو يو.

0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام. وعودة اليكم مستمعينا الكرام مع تفاصيل أحداث جامعة السلطان قابوس خلال هالأسبوع. رحمة, خلال هذا الأسبوع صارت كثير أشياء.
1: أكيد صاحب, في الكثير من الفعاليات اللي راح نطرحها والكثير من الأخبار اللي راح نتعرف عليها اليوم.
0: ومع خبرنا الأول رحمة, انطلقت بجامعة سلطان قابوس أعمال برنامج كفاءات اللي تنظمه عمادة شؤون الطلبة طبعا لتأهيل القيادات الإدارية للجماعات الطلابية بمشاركة رؤساء الجامعات ونوابهم ورؤساء اللجان التنظيمية والإعلامية. وكذلك سمعت شيء رحمة,
1: إيش صحيح؟
0: في سبق يعني إن باكر بيروحوا لجامعة نزوة عشان يتعرفوا على تجارب الجماعات الطلابية في جامعة نزوة كذلك.
1: ما شاء الله, حلو. خاصة هذه الرحلات وهذه التدريبات تصقل كثير من مواهب الطلاب. وخلينا نخبرهم عن على ماذا يتضمن هذا البرنامج. البرنامج يتضمن سلسلة من حلقات العمل والتطبيقات العملية في القيادة والعمل المؤسسي والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الفعاليات والموارد, وكذلك استقطاب الرعايات والإعلام والتواصل المؤسسي والتوثيق ونقل المعرفة. ويختتم البرنامج بتطبيق عملي لتصميم خطة متكاملة لفعالية طلابية كبرى, بما يعزز قدرة الطلبة على تحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس.
0: والله يا شيء جميلة.
1: يعني صهيب, أنا بسألك, لو قربت أو حتى المستمعين يمكن يستذكروا بعض مشاركاتهم الطلابية لما كانوا طلاب في جامعة السلطان قابوس, قربت تشارك؟
0: والله شاركت في كثير, وفي مشاركة أنا ما قلتها حال حد, لكن بصرحها لهلا أف أم.
1: خبرنا.
0: في السنة الأولى أنا شاركت في الملتقى الكشف الوطني, كان في الكويت.
1: ما شاء الله.
0: كان عنوانه ما أذكر صراحة, بس للتحول الرقمي. أيوة, وكانت مشاركة يعني جدا جميلة.
1: هذه من سنة أولى, إذن هذه الفرص متاحة من بداية السنوات الأولى صحيح, والواحد يستغلها من أول ما يدخل باب الجامعة في كل يعني المجالات.
0: صحيح. ونروح لخبرنا الثاني رحمة, أقيمت يوم أمس الاثنين الأمسية الفنية المتميزة بمسمى أثر لجماعة التصوير الضوئي في الجامعة, كانت في القاعة الكبرى رحمة, لتشكل محطة ختامية ملهمة ومحفزة لعشاق الفن والعدسة. وتعد هذه الأمسية المحطة الأخيرة والختامية لرحلة تدريبية وميدانية حافلة لأعضاء جماعة التصوير رحمة, حيث تم خلالها استعراض حصيلة التعلم والتدريب الميداني وأعمال الأعضاء اللي تختزل تجاربهم ومهاراتهم المكتسبة, وذلك من خلال عدد من الأفلام المحلية. وشهدت الأمسية حضور واسع من مختلف الفئات. رحتي رحمة؟
1: بصراحة رحت وانبهرت. أنا لأول مرة من 4 سنوات من دخلت الجامعة ما قربت أزور هذه الأمسية. بصراحة مبهورة. القاعة الكبرى بالكامل ممتلئة. لأول مرة أشوف القاعة الكبرى كذا, تقريبا نقول 5000 شخص
0: ما شاء الله
1: يتابعوا أفلام من إنتاج طلبة ومن إنتاج أشخاص من جماعة التصوير.
0: صحيح.
1: صراحة كانت جهود جبارة. وأنصح يعني لو صادف السنوات القادمة إن شاء الله مستمعينا لو تزوروا هذه الأمسية, صراحة حاجة عجيبة.
0: أنا عكس رحمة, أنا الحين في السنة الخامسة. الأربع سنوات الماضية كلها رحت إلا في السنة الأخيرة للأسف.
1: الله.
0: انشغلت جدا يعني.
1: ما مشكلة, لما تتخرج إن شاء الله بتحضرها والسنوات القادمة
0: بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. إذن صاحب, نحن نسولف هذه المرة أكثر متحمسين, فشوية نكمل أخبارنا في خبر آخر. نظم قسم التواصل مع أولياء الأمور بدائرة خدمات المراجعين بالتعاون مع مادة القبول والتسجيل محاضرة توعوية بعنوان ومضة أكاديمية. كل ما يهم ولي الأمر عن الأنظمة الأكاديمية والقبول والتسجيل، قدمها الفاضل الأستاذ أحمد السمري رئيس قسم الشؤون الأكاديمية وتدقيق الدرجات بعمادة القبول والتسجيل.
0: ومن جانب آخر، رحمة غادر عدد من طلبة جامعة السلطان قابوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذلك كليتنا رحمة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والبحرية إلى الجمهورية التركية ضمن برنامج التبادل الطلابي لخريف 2026 مع جامعة مرمرة. ويمكن للطلبة الراغبين التقدم لهذا البرنامج اتباع عدد من الإجراءات اللي راح تحصلوها في مواقع وحسابات الجامعة.
1: نعم صهيب، فنحن بما أننا تكلمنا قبل شوي عن التصوير وعن جماعة التصوير، ننتقل بعد الفاصل إن شاء الله مع أحد طلبة المبدعين، حيث حقق الطالب أحمد بن خليفة اليعربي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية المركز الأول على مستوى الوطن العربي في فئة التصوير الفوتوغرافي في الدورة 10 من جائزة الإعلام للشباب العربي بعنوان إبداع. نفخر دائما بالمبدعين وإنجازاتهم، وأكيد نحن راح نرجع يا صهيب نتكلم عن هذه الجائزة مع المبدع أحمد، ولكن بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير ناخذه معاكم ونرجع لكم.
2: هلا اسكيو على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام بعد يعني فاصل قصير صهيب، ونتحدث اليوم مع أحد الإنجازات أو عن أحد الإنجازات، عن جائزة الإعلام للشباب العربي إبداع. ينضم إلينا عبر الاتصال الطالب أحمد بن خليفة اليعربي. فأهلا وسهلا فيك أحمد.
1: أهلين فيك أستاذة،
0: حياك الله. طبعا نبارك لك أحمد فوزك بالجائزة.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله، كل عام بخير.
2: اهلا احمد، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير صار، كيف الامور؟
2: الحمد لله. عرفتني ام الصوت؟
1: اي اكيد اكيد.
2: اوكي احمد، حدثنا عن العمل اللي شاركت به في الجائزه، ايش كانت الفكره اللي اردت انك توصلها من خلال الصوره اللي فازت؟
1: والله انا شاركت في مجال التصوير الفوتوغرافي. كانت الصوره اللي شاركت بها هي عباره عن صوره طفل مع قفص، كانت في سوق أحد الأسواق في ولاية الرستاق.
2: جميل.
1: كانت هي الرسالة من الصورة اللي هي عبارة عن هو سوق قبل العيد في العيد هناك في ولاية الرستاق، هي عبارة عن يعني كيف أقول كم اللي هو الأسواق المعتادة مثل سوق يعني سوق الرستاق اللي هو يبيع فيه المواشي والطيور وهذه الأشياء.
0: نعم. طيب يعني أحمد، ايوه يعني انت يعني خططت لها الصوره من قبل ولا كيف؟
1: لا والله ماشي تخطيط، كان يعني حقيقه حتى هذه الصوره اللي فزت بها كنت اخر صوره مصورينها وانا طالع من السوق. خلاص
0: سبحان الله،
1: اطلع من السوق شفت هذا الطفل مع القفص فرتبت هناك، قلت له تعال تحرك، يعني حركته شويه فسويت اللي هو كما تقول قواعد التصوير وضبطا الحمد لله رب العالمين.
0: جميل،
2: يعني كذا عفويه احمد.
1: نعم،
2: يعني ما شاء الله، من كذا شيء عفوي إلى شيء عالمي بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طيب يعني أحمد، يمكن بسألك سؤال، إيش اللي خلاك وفكرت أنك تشارك بهذه الصورة؟ ليش هي تحديدا بالضبط؟
1: والله أنا شاركت بأكثر من صورة بس كنت مركز على هذه الصورة أكثر، لأنه صورة تعكس أول شيء الهوية العمانية، كان الطفل لابس اللي هو الزي العماني مع مصر.
2: جميل.
1: وتعكس اللي هو الأعمال اللي تقوم فيه أو كيف طريقة الأعياد وهذا في عمان، طريقة مختلفة عن باقي البلدان تقريبا.
2: صحيح.
0: نعم.
1: فيعني كنت محدد ومركز على هذه الصورة أكثر شيء.
0: نعم، يعني كان توقيتها ماخذنها في أوقات العيد.
1: نعم.
0: يعني وهي وصلت الشعور حقيقة، يعني كانت معبرة بشكل كبير.
2: صحيح. وأحمد، إيش اللي جعل هذا العمل قادر إنه ينافس ويصل يعني إلى المركز الأول على مستوى الوطن العربي؟
1: المنافسة هي كانت على الوطن العربي، فكل شخص يعكس بلده أو الأشياء اللي تصير في بلده، فكانت هذا الشيء كما خبرتك إنه شيء مختلف، يعني مختلف في عمان، مختلف في دائرة كل شيء ما شاء الله.
2: صحيح.
1: فهذا الشيء مختلف فيعكس الهوية العمانية، يعكس التراث العماني، فهذا حسيت انه هي شيء قوي ممكن اني اشاركها.
0: نعم. يمكن بسألك عن طريقة المشاركة، يعني الكثير من الطلاب يمكن يسمعون الحين عندهم أعمال عندهم أفكار، ولكن كيف ممكن الواحد يحصل على مثل هذه المسابقات ويشارك فيها؟
1: هذه المسابقات ينزلن يعني يبحث الطالب، يبحث يسعى انه اذا جلس ما يشوف مثلا وسائل

0: وتقدير كبيرين في الوطن العربي أحمد؟
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين، ثاني شيء من لا أشكر الله، لا أشكر الناس، لا أشكر الله.
0: صحيح.
1: فأنا يعني الجامعة كانت شيء ما أقول شيء أساسي، بس يعني شيء كبير إنه وصلت اللي وصلت الحين، فيلها واجد واجد واجد واجد فوائد ست منها، فالحمد لله رب العالمين. هذا ما إنجازي أنا، إنجاز الجامعة ككل وإنجاز العمان ككل يعني.
2: الحمد لله
1: رب العالمين.
2: الحمد لله. إذن أحمد، رسالتك للطلاب اللي عندهم يمكن مواهب مدفونة ولا زالوا بعدهم ما يشاركوا، يعني يمكن هم يصعبوا أو يستهينوا بالفرصة، بالعكس هم يمكن يكونوا قادرين، إيش هي رسالتك؟
1: والله أنا عادي شيء بحكي قصة شوية علشان
2: أبرنا.
0: تفضل.
1: إنزين، أنا كنت يعني بداية التصوير، تصوير ما وايد قوي، كنت أصور وحدي وحدي كذا يعني بيني وبين نفسي، ما أطلع للعلن. فبعدين صريح العبارة كنت أنا نايم وقت الصباح، كنت متأخر يعني على الظهر، فجاء أخوي قال لي تو أنت إذا جلست كذاك يعني في الكفاية نايم ما تقوم ما تتحرك من بيعرفك؟
2: صح.
1: كيف بتطلع للناس؟ كيف يعرفوك الناس؟ فأنا أقول أي شخص عنده موهبة سواء كان صغيرة أو كبيرة استمر فيها.
0: إذا نوجه رسالة شكر أحمد من هلا أسكيو ومن هلا أف أم إلى أخوك اللي طلع لنا هذه الموهبة النادرة أحمد.
1: والله أشكر، هو أخوي اسمه ماجد خليفة العربي،
0: ما شاء الله.
1: شكرا واجد، هو يعني كما تقول هو الأساس اللي وصل فيه الحين.
2: الحمد لله، نوجه له تحية أكيد. هناك الكثير من الداعمين، يمكن تحب تذكر حد ثاني غير ماجد كان يعني له سبب في أيوه. إنه يعني
1: أيوه ضريت أذكر حد.
2: تفضل.
1: بعد ما أذكر حد اللي هو خالي، لأن الكاميرا اللي يعني الصورة اللي أنا صورت بها كانت ما كاميرا الشخصية، كنت أنا ما شارك كاميرا بعدني،
0: ما شاء الله.
1: الكاميرا اللي صورناها اللي كاميرا خالي محمد الكويشي، فهو أعطاني الكاميرا، فهذه المرة يعني كما تقول بسببه هو وصلت يعني اللي وصلت الحين. فالحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله أحمد، وطبعا كذلك نبارك لك الإنجاز. كنت معهم في جماعة تصوير أمس صحيح؟
1: نعم الحمد لله رب العالمين،
0: ما شاء الله. إذن تفضل أحمد.
1: بعد عندي شكر من محل جماعة التصوير يعني
2: أكيد،
1: لأنها أكيد يعني جماعة طلابية تسقل المواهب، معنى الحرف تسقل المواهب. أنصح كل حد يشارك في الأنشطة الطلابية خصوصا جماعة التصوير. يعني أنت تدخل عندك أولى 1% في مجال التصوير، بيعلموك بيطلعوك بيرفع من مستواك، واجد فوائد. فشكر خاص على جماعة التصوير وكل شخص وكل عضو في الجماعة،
2: نشكرهم جميعا أحمد. وطبعا نشكر جهودكم أنتم كمصورين معنا في مختلف فعاليات الجامعة، ما مقصرين معنا. وأنا بصراحة شاهدت يمكن نوعا ما البداية، كنت أشوفك في الكلية تصور وكذا، فالإنسان يسعى دائما أكيد أحمد. ونبارك لك مرة ثانية، والوقت يمكن شوي يعني ودنا أن نسولف معك أكثر، ولكن نبارك لك ونقول لك مبروك على هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك أحمد. كان معنا الطالب أحمد بن خليفة اليعربي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. طبعا نبارك له مرة ثانية يا صهيب على هذا الإنجاز، ونفخر بأمثال أحمد وكل من يمثل الشباب في عمان وفي المحافل الدولية. طبعا صهيب راح ننتقل بعد شوي لفاصل، وبعدها ندخل على الفقرة اللي ننتظرها كلنا، فقرة الضيوف اللي بيتكلموا عن موضوع معين اليوم. فناخذ فاصل قصير وراجعين لكم مستمعين الكرام، كونوا معنا.
3: هلا اسكيو على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
2: رجعنا لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم مجددا. نلتقي فيكم مرة ثانية في موضوع وفي فقرتنا المميزة دائما، في موضوع قريب من حياتنا الجامعية، خصوصا مع التغير السريع في طرق التعلم والوصول إلى المعرفة. فاليوم أصبحت المعرفة متاحة للجميع وفي كل مكان، وتنوعت مصادر التعلم والمنصات التعليمية، وأصبح التعلم الذاتي جزءاً مهماً من حياة الطالب الجامعي ولم يعد مجرد خيار إضافي.
3: نعم رحمة، وفي هناك عدة أسئلة يعني تخطر في البال. كيف نبدأ؟ كيف نستمر؟ كيف نستفيد من كل هذه المصادر من دون أن نتشتت بينها؟ وإيش الدور اللي ممكن أن الجامعة تقوم به في مساعدة الطالب على تطوير نفسه باستمرار؟ رحمة، مجموعة من التساؤلات نطرحها في حلقتنا اليوم برفقة الأستاذة الدكتورة عائشة بنت سالم الحارثي، أستاذ مشارك بكلية التربية، لنتحدث عن التعلم الذاتي. فأهلا وسهلا فيك دكتورة.
4: حياكم الله رحمة وقصي والمستمعين الكرام، سعيدة جدا بوجودي بينكم.
3: صهيب.
4: صهيب.
2: طبعا دكتورة حياك الله معانا اليوم هنا. دكتورة، يمكن صهيب أنا بسأل الدكتورة، ما هو أصلا التعلم الذاتي؟
4: التعلم الذاتي قدرة الفرد على الاستمرار في التعلم مدى الحياة بمصادره الخاصة، احيانا من دون ما يعني مثل ما تعرفين انت تروحي المحاضره يقول لك ذاكري هذا النص، لكن احيانا كثير من الطلبه يخرج عن النص.
2: نعم.
4: لانه هو حاب انه يتعلم اكثر ويتوسع اكثر في مجالات اخرى.
2: نعم.
4: التعلم الذاتي ممكن يكون شخصي ايضا لاحتياجات شخصيه. ايضا التعلم الذاتي عاده نسميه ايضا هو التعلم غير الرسمي، فهو يكون جزء من حياتنا. يمكن أكثر من 80% من التعلم اللي إحنا نعيشه اليوم، يمكن أكثر، هو تعلم ذاتي.
2: يعني ما ممكن، ما لازم يكون في منهج معين دكتورة؟
4: ممكن يكون في منهج أنت تخلينا لنفسك. يعني هنا في التعلم الذاتي المتعلم هو الذي يعني هو له دور الأكبر في إنه هو يحدد ما الذي يرغب في تعلمه، إيش الأهداف اللي أنا أخليها لنفسي وكيف أتعلمها، وأنا أضع المنهج أو أجد المصادر اللي راح تساعدني على تعلمها.
2: نعم.
4: وبعد مهم إن أنا أقيم نفسي هل أنا تعلمتها ولا لا.
3: جميل دكتورة. طيب دائما إحنا نسمع ترى بمصطلح التعلم الذاتي، لكن في الواقع هل هو شغف ولا فضول فكري، أم أصبح يعني ضرورة جارفة فرضها الواقع الحالي دكتورة؟
4: هو أنا أتوقع أن كلاهما هو شغف وضرورة. الشغف في حد ذاته حلو، لأن الشغف يخليه يثير اهتمامك فتبدأ شيء.
3: صحيح.
4: لكن الشغف في حد ذاته ما يكفي، لأن الشغف بعد فترة يعني يضمحل شوية.
3: صحيح.
4: فبالتالي الضرورة أو الحاجة هي اللي تخليك تستمر.
3: جميل.
2: طيب دكتورة، يعني في الكثير يمكن يقولوا أن التعليم التقليدي في القاعات الدراسية نوعا ما أصبح بطيء، يمكن الواحد حتى يجلس في المحاضرة يشعر بنوع من الثقل، فمقارنة بما يقدمه اللي هو التعلم الذاتي عبر الانترنت، هل نحن أمام بداية نهاية التعليم التقليدي أم أن كلاهما يعني يكمل بعض البعض؟
4: هو يمكن أسأل بالعكس، يعني هل ممكن نحن نستمر من دون التعلم الذاتي؟ يعني أنا لا أعتقد أن نحن لازم نختار يا تعلم ذاتي يا تعلم يعني تقليدي، لأن أعتقد الاثنين مكملين لبعضهم البعض. ليش؟ لأن التعليم اللي هو نسميه التعليم الرسمي، تعليم داخل جامعة داخل مدارس، هذا أساسي بالنسبة لك، يعطيك شهادة، يعطيك مؤهل، تقدر تلتحق بالعمل إلى آخره، لكن هذا في حد ذاته ما راح يخليك مثلا تصير غني او تصير مشهور او تصير معروف في مجال معين، تصير خبير حتى في مجالك، لو هذا في مجال تخصصك تصير خبير، الناس يعرفونك ان مثلا انت افضل شخص في هذا المجال. فبالتالي هو ما ممكن نحن نستغني عن كل واحد يدعم الثاني. وطبعا التميز وين؟ في التعلم الذاتي ولا التقليدي؟ لا، التعلم الذاتي. التعلم التقليدي يفتح لك بداية المسار، يعني نحن من خلال البرامج التعليمية، من خلال المدارس، خليك على أول الدرب. لكن انت طبعا هذا بدايه الدرب، يعني في المشوار طويل.
2: نعم.
4: والمشوار يختلف، يعني تعرفي انت لما تبدي وظيفه مثلا، الوظيفه اليوم بديتي بمهارات معينه، بعد شويه تغيرت المهارات، دخلت التكنولوجيا الاي اي، لازم انت تواكبي. فبالتالي كلاهما مهم، كلاهما يدعم الثاني. التميز اكيد للشخص اللي يستثمر في نفسه اكثر من خلال التعلم الذاتي. نعم.
3: صحيح دكتوره. يعني الشباب والجميع اليوم يمتلك أجهزة وفيها كل معارف العالم وكل المصادر مفتوحة في وجههم، لكن أغلبهم يقضوا الوقت في التصفح العشوائي، تعرفي ريلز شورتس وغيره. وين تكمن المشكلة؟ هل في الوسيلة ولا في الدافع نفسه؟
4: وأنا أعتقد يعني الوسيلة ولا التكنولوجيا بشكل عام هي أداة. هي يعني نحن كبشر نحن نسخر الأداة لما نريده، لكن الإشكالية اللي تصير إن يعني مثلا أنا لو كنت أنت في عندك مكتبة ضخمة، دخلت مكتبة كبيرة جدا، طيب وأنت ما عندك القدرات، المهارات، الوعي بقيمة الأشياء والكتب اللي موجودة عندك في المكتبة، هل رح يكون عندك يعني هل رح تشوف وتحاول وتسوي؟ لا. فبالتالي أنا أعتقد أن هي مش المشكلة في الوسيلة، هي المشكلة أن يمكن نحن بعض الناس عندهم مشكلة في القدرات، في المهارات، في الإدراك. يعني أنتوا اليوم تتكلموا عن التعلم الذاتي يعني بصفة موضوع مهم، ولذلك اخترتوا أنه يتم التركيز عليه.
3: صحيح.
4: فبالتالي مجرد هذا الوعي أن التعلم الذاتي يعطيني أنا تميز، يعطيني أنا ميزة إضافية تنافسية، أفضل من الآخرين، أكتسب مهارات، ممكن يعني مستقبلا أكون الشخص اللي يختاروني في التوظيف ومقابلة التوظيف. فأكيد أن مجرد هذا الوعي في حد ذاته رح يخليني أفكر بشكل مختلف. لما أفكر بشكل مختلف أنا أضع على نفسي أهداف، هذه الأهداف أحاول أشوف كيف أنا ممكن أحققها، أشوف وين المصادر، من يقدر يساعدني في تحقيقها، أشوف بعد فترة هل أنا حققتها ولا في أشياء غير. يعني هو التعلم الذاتي هو ما يعني شيء ينتهي، لكن هو يعني إحنا نقول يكون تعلم مدى الحياة يعني.
2: نعم.
4: فبالتالي هو يتغير ويتجدد معك.
2: أكيد دكتورة. يمكن أنا خطر في بالي سؤال، نعم كل الـ يعني الـ الخيارات مفتوحة والعالم الرقمي مفتوح، ولكن الإنسان أحيانا ما يعرف كيف يبدأ. كيف الإنسان ممكن يبدأ في التعلم الذاتي؟
4: سؤال مهم، وأعتقد يمكن إحنا كل يوم لازم نسأل نفسنا هذا السؤال. لأن هو سؤال يفترض يكون مستدام. بمعنى إذا أنا وصلت يعني إلى مرحلة إن أنا أدركت إن أنا أريد أتعلم شيء مختلف، في شيء نحن نسميه اللي هو الوكالة، إن أنا شخص وكيل عن نفسي، أنا مسؤول، أنا قادر إن أنا أخطط حال نفسي مسار معين أتعلم من خلاله.
3: نعم.
4: يعني مثلا إذا عندك شغف بالاي اي مثلا، وأنت تريد تعرف كل شيء في الاي اي، فبالتالي أكيد أنك أنت مجرد أنت عرفت أن هذا هدفك، أنت ما يكفي أنك تعرف، وأن أنا والله أريد، يعني أنا أريد، كلنا نريد أشياء كثيرة، بس إذا ما تشتغل على اللي تريده ما ممكن يتحقق.
3: يعني الرغبة ما كافية.
2: نعم. كيف الانضباط يكون إذن دكتورة؟ كيف نخلي هذا الانضباط الذاتي مستدام بدل من الاعتماد على الحماس المؤقت اللي يروح في يوم يومين؟
4: بالضبط. يعني الشغف والحماس يذوب، الانضباط يستمر. الانضباط يجي من أنك أنت تضع نظام لنفسك، سيستم. يعني أنت وضعت لنفسك أهداف، لازم هذه الأهداف عندي خطة زمنية، أنا أعرف المصادر اللي راح أستخدمها، أنا أخطط حال نفسي يعني في وقت معين. مثلا في حد يقول مثلا أنا والله كل جمعة أتعلم شيء جديد، مثلا حد يقول إن لا أنا حاط حال نفسي بعد يعني قبل النوم أقرأ.
2: نعم.
4: لو نص ساعة في اليوم. فبالتالي مسألة إن أنا حددت الوقت، حددت المصادر، حددت حتى الأشخاص اللي هم يسألوني. يعني ممكن أنا أخلي حد والله أقول يعني رحمة أنت كل يعني مثلا 5 أيام سأليني أنا وش سويت، فهذه إنه مجرد إن حد أحس إن
2: متابعة.
4: حد يتابعني. نعم. ويقيمني. أنا بنضبط أكثر. فأكيد أن نجد آليات وطرق أن نساعد نفسنا أن نجد نظام مستدام. وإذا ما ضبط النظام نغير نشوف ليش. جميل. إيش العوامل اللي أثرت علينا؟
3: واضح دكتورة. وبما أن قبل شوية ذكرنا الـ AI والذكاء الاصطناعي، كيف يأثر الذكاء الاصطناعي اليوم على التعلم الذاتي؟ وهل أصبحت اختصار ذكي للوقت أم أنها تسببت في كسل فكري لدى مثلا الطلاب؟
4: أعتقد أنتم ما شاء الله هذا الجيل يعني أفضل منا بكثير بالنسبة لاستخدام تقنيات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أنا يمكن من أكثر الناس المشجعين له، لعنا أكثر من مشروع وأيضا أكثر من برامج تدريبي مع مركز خدمة المجتمع عن تعليم الذكاء الاصطناعي للتربويين. لكن فالذكاء الاصطناعي هو أيضا أداة.
3: نعم.
4: طيب وأداة يعني حقيقة مذهلة. ليش؟ لأن إمكاناتها يعني تفوق العقل البشري بمرات. الذكاء الاصطناعي اليوم ممكن يشكل يعني أنت من خلال الجهاز هذا اللي عندك في التليفون.
3: نعم.
4: أنت تصنع مكتبة، تصنع جامعة أساسا. يعني تقول حق الذكاء الاصطناعي والله أنا أريد أتعلم مثلا مهارات البايثون، ولا أريد أتعلم مثلا ركوب الخيل، أيا كان يعني شغفك.
3: صحيح.
4: فبالتالي هو قل له أعطيني يعني سوي لي برنامج تدريبي، وممكن يدربك ويضع لك البرنامج. يدربك، يضع لك يعني أيضا مادة تعليمية، وأنتوا تسوون هذا الشيء. يمكن تستخدمون نوت بوك الأم. تقول له سوي لي بودكاست، أنا ما فيني أجلس أقرأ. طيب فبالتالي تسوي لك برامج، سوي لك مواد تعليمية.
3: صحيح.
4: وأيضا ممكن يمتحنك، يعني امتحني لحد ما لحد ما اعرف ان انا اتقنت هذه المهاره. فهو وامتحني بطريقه ايضا ذكيه، يعني ذكاء الاصطناعي انت اذا استخدمته بذكاء فاكيد انك انت راح توصل لاهدافك. لكن مره اخرى ذكروا قلنا موضوع اللي هو الوكاله او الايجنسي او قدرتك انت، ان انا المتحكم،
2: انا
4: المسيطر. وبالتالي انا اللي اقرر ما الذي اتعلمه، كيف أتعلمه، لماذا أتعلمه، ممكن أغير بعد فترة. فبالتالي هذا الوعي وايد مهم، لأن هذا الوعي يخليك أنت تستخدمه حقيقة بطريقة أفضل أساسا.
2: نعم. إذن دكتورة يعني أنا مثلا تعلمت أي تعلم ذاتي سواء كانت لغة أو أي مهارة أخرى، كيف يمكن أثبت مثلا جهات العمل أني أنا تعلمت هذا الشيء؟
4: طبعا اليوم نحن تغيرت شوية مسألة الاعتراف بالتعلم. في يعني أيضا مبادرة من اليونسكو يسمونها اللي هو Recognition of Prior Learning RPL. فالاعتراف بالتعلم السابق والخبرات السابقة هذا فعلا من الأشياء الأساسية. وحتى نحن في سلطنة عمان أيضا نعترف بالتعلم السابق. هو موجود ضمن الإطار الوطني للمؤهلات عندنا، لكن لحد الآن يمكن شوية طريقتنا في الاعتراف ما واضحة، إن شاء الله تتوضح مع الوقت. لكن طبعا الآن أنت عندك مثلا الشارات الرقمية إذا أخذتي مثلا مقرر إلكتروني، عندك شهادات أحيانا، يعني أيضا أنت ممكن تطلبي مثلا من الشخص اللي يختبرك إن يعني مثلا إذا رحتي في بعض الجهات هي تعترف بالتعلم السابق.
2: نعم.
4: فممكن أيضا إثبات هذه المهارات، أنت ممكن تروحي لينكدإن مثلا أو الحسابات المهنية هذه.
2: أيوه.
4: وتقولي أنا عندي هذه المهارات، توثقينها في سيرتك الذاتية، في مواقعك المهنية إلى آخره. نعم. فهي حقيقة اللي يحكم ما مجرد الشهادة، ترى اللي يحكم قدرتك على عمل المهارات. فشهادة في حد ذاتها والشارات تعتبر لا شيء إذا أنت في النهاية اتخذتها يعني مجرد حبر على ورق يعني.
3: صحيح.
4: فبالتالي إثبات المهارة واكتسابها وقدرتك أنك أنت تقوم بها، أكيد أن هذا أكبر دليل عليها.
2: ويمكن حتى التسويق لها أن أنت تعلمت. في أشخاص كثير يتعلموا الكثير من الأشياء وهم أصلاً ما قاموا بنشر هذه التعلم الذاتي اللي تعلموه.
4: أكيد يعني أنت إذا علمت شخص أساساً أنت تتعلم أكثر.
2: نعم.
3: طيب دكتورة، بصفتك متخصصة في الإدارة والتربية، هل تنظر المؤسسات وشركات التوظيف اليوم للمتعلم ذاتيا بشكل مختلف عن الشخص اللي معتمد فقط على معدله الأكاديمي؟
4: زين صهيب، أنا بسألك سؤال، أنت لما تروح تقدم لوظيفة هم هل يشوفوا المعدل التراكمي هذا وما يسووا مقابلات؟
3: ضروري المقابلات.
4: ضروري المقابلات. ليش المقابلات؟ لأن الجي بي اي في حد ذاته ما يكفي.
3: صحيح.
4: الجي بي اي يقول لك والله أنت عندك يعني محتوى معرفي طيب وتم قياسه وإلى آخره، لكن في مهارات أخرى يعني نسميها المهارات الناعمة، قدرتك على التحدث، الثقة بالنفس، القدرة على حل المشكلات. أنا كشركة أريد الشخص يتعلم بسرعة.
3: جميل.
4: يقدر يشتغل تحت الضغط. ففي مهارات أخرى أكيد أنهم هم ينظرون لها من خلال يعني من خلال الأشياء اللي غير مقاسة اللي ما مكتوبة في المعدل التراكمي. وهذه طبعا كيف نكتسبها؟ تعلم الذاتي.
3: صحيح.
4: صحيح. فبتعلم الذاتي بالخبرات. ترى الخبرات لما أنا أخلي نفسي مثل خبرات معينة مثل ما شاء الله هذا البرنامج.
3: نعم.
4: هذه خبرة.
3: نعم.
4: كبيرة بالنسبة لكم أنتوا يحتسب لكم. فبالتالي هذه الخبرة في حد ذاتها أكيد أنها لها قيمة ووزن في السيرة الذاتية أكثر من مقرر الإعلام ومقرر.
3: صحيح.
2: أكيد دكتورة، هي في النهاية سبحان الله المهارات اللي تكتسبها واللي تتعلمها بنفسك سبحان الله يمكن تترسخ أكثر بشكل غريب سبحان الله،
4: لأنك تبذل جهد أكثر
2: تتعلم بنفسك.
4: أيوة.
2: أنت مسؤول
4: أكثر.
2: نفسك
4: أكيد.
2: أكيد دكتورة. ننتقل لمحور آخر صهيب، من خلال دراستك دكتورة والأبحاث اللي عملتيها حول التعلم عن بعد واستراتيجيات التنظيم الذاتي للمتعلمين، إيش هي أبرز الفروقات اللي وجدتيها في سلوك الطالب عندما يتعلم ذاتيا عبر الشاشة مقارنة بقاعة الدراسة؟
4: والله رحمة، هذا قريب من السؤال اللي ذكرتيه سابقا.
2: بالضبط.
4: هو فعلا التعليم الإلكتروني يمكن الطلبة كانوا يعتقدون سهل، لكن لما بدأوا انهم يشتغلوا فيه يعني اكتشفوا لا يعني في جهد اكبر. يعني وايد سهل انك انت تروح المحاضرة وتجلس والدكتور يتكلم، في مقابل انك انت لا لازم تفتح المنصة تقرأ القراءات تعمل الواجبات تكتب الاشياء المطلوبة، ففي جهد كبير. فانتقلت العملية من كون الطالب متلقي الى شخص لابد ان ينظم نفسه ذاتيا.
2: نعم.
4: ينظم وقته، ينظم جهده، لابد انه ايضا يتعلم بنفس الاشياء اللي ما يفهمها. لازم يحاول انه يفهمها بنفسه.
3: صحيح.
4: او يشوف زميل مثلا ممكن يشرح له الى اخره. فحقيقة صار الطالب يعني اكثر وكالة عن نفسه، يعني فهو فعلا.
2: صحيح.
4: صار مسؤول اكثر، صار يعني هو اللي يتحكم اكثر،
2: حتى شخصيته تتغير.
4: بالضبط بالضبط.
3: طيب دكتورة، هناك دراسات تشير الى ان التعلم عن بعد زاد من نسبة التشتت وقلة الانضباط لدى بعض الطلاب، بينما يراه الآخرون بوابة للمثالية، بوابة مثالية للحرية الفكرية. طيب إيش اللي يحسم هذه المعادلة حسب نتائجك دكتورة؟
4: مرة أخرى هي الوعي، الوعي والقدرات والمهارات. لأن أنت في النهاية إذا بتدخل تعليم عن بعد أو تعليم إلكتروني من دون ما أساسا ما يكون عندك اهتمام، ما له وزن. فبالتالي أنا ليش أستمر؟ فالانسحاب من مثل هذه البرامج جدا سهل، وبالتالي ما تأخذها بجد. لكن إذا أنت خدت شيء له حاجة بالنسبة لك، عندك المهارات والقدرات أنك أنت تثبت نفسك فيه، وحاس أن هذا رح يضيف لك، أكيد أنه رح تكون قدرتك أو استمراريتك فيه أكبر بكثير من أن شخص ما عنده القدرة على الانضباط الذاتي.
3: صحيح.
2: نعم دكتورة، في كذلك ظهر مؤخرا مفهوم المايكرو كريدنشلز، شهادات صغيرة متخصصة بدلا من الشهادات الجامعية الكبيرة. إيش تفرق بينها وبين الدراسة الجامعية التقليدية من حيث القيمة في سوق العمل، وكيف راح تغير هذه النوعية من الشهادات مستقبل التعليم والعمل؟
4: طبعا نحن اليوم انتقلنا إلى يعني يمكن الشهادات الكبيرة مثل البكالوريوس اللي تدرسونه الآن، هذه فيها وايد مقررات وأشياء كثيرة. بعد ما الناس تتخرج وتخلص تكتشف إن في أشياء أخرى جديدة. فأنا أقول لكم مرة ثانية، تعال درس بكالوريوس ثاني مثلا الإعلام مع الذكاء الاصطناعي، لا ما ممكن. لكن أنا ممكن يعني أجيب مجموعة من المهارات وأقول لك تعال أنت خذ هذا اللي هو يسمونه التعلم المصغر.
3: نعم.
4: واكتسب المهارة، من خلال هذه المهارة أنت أساسا تستطيع أن تواكب من دون الرجوع مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة. هذه النوعية من الشهادات أو الشهادات الصغرى والمصغرة تستجيب لاحتياجات سوق العمل بشكل مباشر، لأنها أساسا جاية من سوق العمل. سوق العمل يقول أنا محتاج هذه المهارات وأريد تأهيل فيها، فبالتالي يتم التأهيل فيها بشكل سريع. عادة الناس اللي تأخذ هذه لازم تثبت أنها اكتسبت المهارة، فهي ما مسألة أنك أنت يعني بس تاخذ تدخل الكورس وهذا، لا لابد ان يكون فيها امتحان، فيها ايضا تاكيد على انه فعلا صار في نوع من
2: التعلم واكتسبت المهاره.
4: بالضبط. نعم. بالضبط.
3: طيب دكتورة، منصات التعليم المفتوحة اللي هي الموكس، كانت لك دكتورة مساهمة رئيسية في مشروع المنصة التجريبية للتعليم المفتوح SQU موكس. هل المقررات المفتوحة عبر الانترنت قادرة فعلا على أنها تصنع مهارة حقيقية لدى الطالب، أم أنها مجرد يعني معارف نظرية مخزنة؟
4: مرة أخرى نرجع إلى الحاجة. هل أنت محتاج أنك اليوم تعرف مثلا الإعلام مثلا باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ هل أنت اليوم تحتاج أنك تعرف شيء، مشكلة واجهتك في العمل وأنت تحتاج أنك تحلها؟ أكيد أنك أنت راح تأخذ يعني راح تسعى للمعرفة. المقررات المفتوحة واحدة من مصادر المعرفة. الجميل فيها أنها هي منظمة، انها هي يعني مسلسله بشكل يعني تعليمي، فيها يعني عده ما بس مصادر، فيها ايضا نوع من الـ يعني المشاركه مع المتعلمين الاخرين الى اخره، التعلم من مهارات الاخرين، فهذه موجوده في المقررات المفتوحه. ايضا مساله انها مرنه، يعني هذه ايضا نحن اليوم نتكلم ان التعليم يفترض انه يكون مصغر، التعليم يفترض يكون مرن، في نوع من المرونه، فبالتالي هذه المرونه يعني موجوده عندك، انت تقدر يعني تخلصها مثلا في ساعه ولا تخلصها مثلا في ايام، فبالتالي هذه المرونه جدا مهمه لكثير من الناس، فاعطاء هذه المساحه جدا مهمه للشخص لما يريد ان يتعرف على اشياء، يعني يسوي نوع من الاستكشاف مثلا، يعني بعرف عن السعادة مثلا، يعني وش السعادة، كيف أكون سعيد في حياتي، طيب فأخذ كورس عن السعادة، طيب يعني يفهمني، يعطيني بعض الاستراتيجيات، أريد أعرف مثلا عن الأكل الصحي، في مقررات عن هذا الموضوع، فهي فعلا يعني توسع لك مداركك بشكل كبير. يعني الآن اعتبرها واحدة من مصادر التعلم لكنها منظمة بشكل أفضل.
2: نعم نعم.
3: طيب دكتورة عائشة، كيف نحول التعلم الذاتي من جهد فردي إلى ثقافة مجتمعية وحضارية؟ إيش دور الأسرة والمجتمع والمدينة؟ أم أن كل واحد هنا مسؤول عن نفسه فقط؟
4: والله هذا سؤال مهم بالنسبة لنا نحن في سلطنة عمان، وخصوصا في هذه الفترة، وأيضا متواكب مع التوجهات العالمية. نحن عندنا اللي هي ما يعرف بمدن التعلم، اللي هي مبادرة من اليونسكو، إن المدينة يفترض أنها أيضا تكون حاضنة لكل أنواع التعلم. المدينة اليوم يفترض أنها هي تساعد كل شخص موجود فيها أنه هو يحقق يعني طموحاته، سواء شباب، سواء المرأة، سواء ذوي الإعاقة، سواء الأشياء المتعلقة بالبيئة، سواء مثل الأشياء المتعلقة بالصحة. فأنا إذا كنت كمدينة أيضا وفرت فرص التعلم ودعمت المتعلمين مالي بإيجاد منصات مختلفة إنها هي تحتضنهم، يعني أنا مثلا كان عندي تفرغ شوية علمي في جامعة في شنغهاي بالصين، فواحدة من المبادرات مالهم هم يريد يعلم كبار السن الاي الذكاء الاصطناعي. هذه يعني مسؤوليه كبيره، لكن هو يعني يوزعها بشكل كبير، فحاطين مثل محطات لتعليم الذكاء الاصطناعي لاي شخص، وطبعا هم مركزين كثير على كبار السن. فحقيقه انت كذا نشرت الثقافه. نحن اليوم لازم نطلع من الاطار التقليدي ان التعليم بس هو في الجامعه، لا، الجامعه لازم تفتح ابوابها حق الاخرين، الجامعه تطلع للمجتمع، المدارس تطلع للمجتمع، وزاره الصحه تطلع للمجتمع، فالكل يساهم في خلق بيئة تعليمية مستدامة، الكل مسؤول، وإذا كل واحد منا يعلم، يعني أنا اليوم أسأل صهيب كيف أتعلم منكم مثلا أنتم كإعلاميين بعض الحاجات، ما شاء الله طلاقة وإلى آخرة، فحقيقي نحن نتعلم من بعض، الله يسمونا التعلم عبر الأجيال. صحيح. هذا جدا مهم، يعني الكبار السن عندهم قصص وعندهم أشياء نستفيد منها نحن، فإذا فتحنا مجالات التعليم داخل المجتمع وفي كل مكان وبشكل بسيط، ترى ما يحتاج أشياء كثيرة، يعني نحن بطبيعتنا المجتمع المجتمع العماني، في السبلة العمانية، في أيضا الحواري، في التجمعات، في الكافيهات الحين هذه صحيح. المقاهي اللي هي يعني فعلا تجذب الشباب. فبالتالي أنت أيضا أجد وإدعم هذه بجوانب تعليمية تساعدهم إنه هم يتعلموا من بعض وأيضا يسووا أشياء مختلفة حق المجتمع.
2: نعم، إذن هذه رسالة لجميع المستمعين إنه ينشروا كل اللي تعلموا. سبحان الله، يمكن كلمة واحدة تصنع فارق كبير. طبعا دكتورة، ولو باختصار لو تعطينا قاعدة ذهبية للتعلم الذاتي للشباب، ما هي هذه القاعدة؟
4: والله أنا أعتقد يعني الشباب يمكن ما كلهم بس في كثير منهم يتوقع أن فرص التعليم راح تجيه لحد عنده، لكن بالفعل هذا اليوم هذا انك انت تكون سلبي وتنتظر، هذه يعني اسوأ شيء تسويه لنفسك. اذا انت تريد تكون منافس في المستقبل وتريد منافس على الوظائف، تكون منافس في الجامعة، تكون منافس يعني لمسابقات، في اشياء كثيرة. فبالفعل يفترض الواحد ما ينتظر الفرصة، الواحد يصنع الفرصة ويصنع فرصة التعلم بالنسبة له. يعني اتمنى من كل شاب وممكن طالب يعني خلي لنفسك انت بعد ما تخلص من الجامعة وش تريد، وش طموحاتك، وش المهارات اللي تريد تبنيها، وشوف الفرص الموجودة. يعني احنا على مستوى جامعة السلطان قابوس في كثير فرص أكيد. للتعلم، يعني هي ما شرط انها فرص تعليمية لكن فرص للتعلم، ان انا مثلا انمي مهاراتي يعني في جوانب جدا مختلفة عن طريق الجمعيات الطلابية، ايضا عن طريق مثلا البرامج اللي تقدمها الجامعة. واذا كل هذا ما نفع انا اقدر اقول حق الاي اي اصنع لي برنامج خاص الي انا اتعلم من خلاله. فاصنع الفرصة ولا تنتظر يعني حقيقة.
2: أكيد، نحن سبحان الله في بداية الحلقة ذكرنا هذا الجانب صهيب، ويمكن نقول دائما انتهز الفرصة دكتورة. طبعا دكتورة يمكن نحن بياخذنا الوقت وتقريبا شارفنا على الانتهاء. كل الشكر للأستاذة الدكتورة عائشة الحارثي من كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، شكرا لك على وجودك معنا وعلى كل ما شاركتي من معلومات وأفكار، وسعداء كثير بهذا اللقاء دكتورة.
4: شكرا لكم، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وأتمنى لكم كل التوفيق.
3: إذن وموضوع جميل ترى أن يتحول التعلم الذاتي من مجرد شيء عادي إلى ثقافة سائدة. دكتورة، كان حوار جدا مثري، حوار جدا جميل، شكرا للدكتورة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على وقتكم ومتابعتكم.
2: طبعا صهيب كنت معي أنا رحمة محمد في الإعداد، و عذرا في الإخراج والتقديم، معي زميلي صهيب الشوكري. كنتم في برنامج هلا SQU، وهذه تحيات فريق العمل اللي كانوا وراء الكواليس، نوجه لهم تحية: رغد السالمي، محمد القرني، والحسين الرواحي. وإن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء من الساعة 8 إلى 9 المساء. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
5: في برنامج هلا SQU نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
6: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء
7: بس طالب الجامعة يفهمها.
5: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية،
6: وأنا صهيب الشوكري،
8: وأنا رحمة محمد،
6: في برنامجكم الأسبوعي هلا SQU.
8: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، وتحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
6: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم، من جامعة السلطان قابوس. برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات، وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.
9: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
10: وينك مختفي؟
11: في دبي.
10: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
11: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
9: شارك لحظة

0: تحديات البرامج،
1: تغطياتنا، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
2: ومنشوراتنا وأبرز الفعاليات والأنشطة، آخر الأحداث والأخبار.
3: تابعوا حسابنا على منصة X
4: @HALA FM Radio.

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أطفال
1: ليا صافي سنت أطاش حدو قتلة
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: إذا كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحد قصة نجاح نفخر بها جميعا.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب أبقى.

0: يبقى السؤال.
1: هذا الاجتماع جاء إثر يعني تواصل مجموعة من في محافظة الشمال الباطنة خصوصا في ولاية سحار لمجموعة من المسرحين. طبعا بعض هؤلاء الأخوة أيضا زارونا المجلس إحنا العام الماضي اجتمعنا فيهم ولا زالوا إلى اليوم هم مسرحين، فكانوا يتواصلوا معي حقيقة من فترة طويلة على أساس أن نلتقي فيهم هناك في المحافظة وأيضا نلتقي بالأخوة كذلك في مديرية العمل في شمال المحافظة، وبالفعل الحمد لله تم التنسيق لهذا الاجتماع والتقينا مع الأخوة مدير عام العمل في محافظة الشمال الباطنة بالإضافة إلى مجموعة من مدراء الدوائر والأقسام ومجموعة الموظفين. بالنسبة للتسريح السابق في شركات تسكرت بالفعل، في شركات لا زالت موجودة تعمل، يعني من ضمن الأسباب التي تم إبداءها بأن مجموعة من المسرحين في بعض الشركات بأنه ما عندهم المهارة اللازمة للعمل في هذه الشركات كونها تحتاج مهارات تخصصية يعني يحتاج لها الموظف فيها، ولكن طبعا هذا الأمر هو مردود عليهم، ما ممكن أنه أي موظف حتى الذي يأتي العمال الواحد يأتي من خارج السلطنة يمكن أغلبها دون هذه المهارات، لكن هم يتعلموا أصلا داخل إطار العمل. وكذلك أيضا اليوم الحمد لله يعني وزارة العمل كذلك لديها قسم خاص للتدريب والتأهيل، يفترض إذا كان هذه الشركات إذا تحتاج إلى تدريب وتأهيل موظفيها بالإمكان تتقدم بمبادرات إلى وزارة العمل، أيضا هذه من مسؤوليات الشركة نفسها بأن أيضا لازم أيضا تدرب وتؤهل موظفيها وعمالها بحيث أيضا يتجانسوا مع الأعمال المسندة عليهم. فما تم ذكره إنه بالفعل إنه بعض الشركات سرحت موظفيها لإدعائهم بأن هؤلاء الموظفين ما عندهم مهارات. بالنسبة مثلا لأعداد المسرحين عندنا في محافظة الشمال الباطنة يعني حسب آخر إحصائية ما يقارب حوالي 5600، منهم 780 ممن يتقاضي الآن منفعة الأمان الوظيفي، يعني ما يقارب حوالي 4800 لا زالوا هؤلاء طبعا لا يتقاضوا منفعة الأمان الوظيفي ولا زالوا اليوم مسرحين. من ضمن الأشياء اللي احنا يعني ناقشناها في هذا الموضوع بأن تعمل إحصائية متكاملة للمتبقين من المسرحين ويعني دراسة هؤلاء المسرحين، معرفة أوضاعهم المعيشية، هل تحصلوا على العمل أم لا يتحصلوا الآن، وكيف بالإمكان أن احنا أيضا نضعهم ضمن أولويات التوظيف في المحافظة. بالنسبة لأعداد المتوظفين بشكل عام كتوظيف أول مرة في المحافظة منذ بداية العام 2026 لحد إلى شهر ما نهاية شهر مايو 2026 ما يقارب حوالي 8512 وظيفة للمواطنين من محافظة الشمال الباطنة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: FM Oman on YouTube.
1: بث مباشر لبرامجنا وكل حلقاتنا كاملة إذا حاب تشوفها موجودة اشترك في قناتنا باليوتيوب على FM Oman.
0: على FM Oman.
2: على FM.
0: مزاجك بالعربي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: قبل السفر
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف أف.

تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: صادر عن إذاعة هلا إف إم.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع،
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @HalaFMRadio.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.
3: محكمة

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم العلي.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املى وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

0: بدر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: أفضل همك
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا أف أم.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين. ويبقى السؤال،
1: ومسؤول من الحكومة قال إن الشباب يشتغلوا في مقهى صار عليه هجوم. زين، إذا اقتصادنا يوفر هذه الوظائف إحنا يجب أن نحترمها، وبالعكس نكافئ من يشتغل، وإذا كان القطاع الخاص ما يستطيع يدفع له راتب الكامل إحنا ندعمه على الأقل حتى أن يترقى في هذه الوظيفة، أو ممكن بكرة يصير هو يدير المقهى، ممكن يسوي له مقهى إله. هذه القطاعات اللي ممكن تستوعب الحكومة. واضح إنه 5 إلى 7 إلى 10 آلاف توظيف سنويا كإحلال، جزء 50% منه إحلال للتقاعد و 50% لزيادة النشاط. أتكلم على الأقل على شق المدني.
2: في بعض الوظائف لا يمكن العماني أن يشتغل فيها. أستاذ توفيق
1: خلود، أنا في عام 89 و90 كنت في أمريكا، كنت أشتغل أوصل بيتزا، وقايل هذا الكلام أكثر من مرة وما استحيت وأعيد أكررها. كنت أوصل أدوية إلى الناس، بغيت أعتمد على الله وعلى نفسي. يعني الجلوس أفضل أم أن على الأقل أشوف إيش الخيارات اللي أمامي وكيف ممكن أنا أبدأ وأكسب مهارة؟ مجرد انتظار الوظيفة المناسبة هو ليس حل. اليوم محل شاي كرك لو تشوفين عليه 24 ساعة حركة، ممكن 2 أو 3 يقدروا يعيلوا عوائل يشتغلوا فيها. طبعا هذا ما لها ساعات وظيفة، إن بعد ساعتين أنا أروح بيتي وأتغدى وأرتاح، والعصر أطلع مع أصدقائي، وبالليل ممكن أشوف مباراة ولا أسهر مع أصدقائي. طبيعة العمل الحر يبغى له جهد ويبغى له اهتمام، لكن إحنا نشوف الآن لما نروح نشوف هذا اللي عندهم أكشاك، سواء كان من مشاكيك أو غير، شغالين في أوقات صعبة إلى ساعة 12 إلى ساعة 1 بالليل، لكن هو اليوم مستكفي. نعم عنده تحديات، كيف بالنسبة إلى القرض، كيف بالنسبة إلى كذا، هذه إحنا مفروض نذللها لهم، نقدم لهم حلول بديلة. ما في وظيفة مرموقة بلا سبب. يا يكون في حالتين، يا أما هذا الوافد مو وظيفة، هو صاحب العمل بس هو جالس باسم وظيفة، جزء كبير منهم هو موظف وهو صاحب العمل، وهذه حقيقة. مناسبة اليوم حتى العامل الوافي في أغلب الحالات هو ما يكلف أقل من 200 ريال إذا مو أكثر. العمالة الغير ماهرة تكلفته توصل إلى 200 ريال.
2: تكلفة العماني؟
1: العماني 325 ريال الأقل شيء، هذا للعامل غير الماهر.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصه اغنيه المسافر قصه جميله انا سمعتها الله جميله هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل اربعه عند منتصف الليل على هلا FM.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: سالم بن علي سعيد على ميكس اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطر فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: بدر عن إذاعة هلا إف إم. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة تلهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا إف إم.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.